صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية شهر موفق الأول من حزيران 2026. تحياتنا الصباحية لك المستمعي صوت كل لبنان. منذكركم أصدقائنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا السياسية الثقافية الفنية والاجتماعية. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان في الجنوب يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد القرى والبلدات اللبنانية وبعد احتلال قلعة أشقيف وإحكام الحصار على النبطية وصور وقرى إقليم التفاح وجزين وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لإخلاء القرى الواقعة على مجرى الزهراني وسجلت بعيد منتصف الليل غارات على برج قلوي القطراني كفرصير حيث سقط 6 شهداء الحوش المنصوري وعرب صليم حيث سجل سقوط شهيد في المقابل أعلن حزب الله التصدي أمس الأحد لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو وعند الأولى فجرا استهدف عناصره قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحققوا إصابات مؤكدة وسط هذه الأجواء أحصت وزارة الصحة سقوط 8 شهداء و19 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني ليرتفع بذلك العدد التراكمي منذ 2 آذار إلى 3420 شهيدا و10277 جريحا يصل إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في محاولة لإحياء المسار السياسي والدبلوماسي فيما دعت باريس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم تخصص لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واحتلال قلعة شقيف التاريخية وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية داعيا إلى وقف دائم للقتال ورأى من الضروري التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وعد ماكرون أن نجاح المسار الدبلوماسي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوترات تصريحات ماكرون جاءت عقب سلسلة اتصالات هاتفية أجرها مع عدد من قادة المنطقة شملت ولي العهد السعودي سلطان عمان رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكد لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة وسط هذه الأجواء البالغة التعقيد وعلى وقع التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون يوم الجمعة الماضي. في الغضون كشف مسؤول أمريكي عبر قناة الجزيرة عن أن واشنطن اقترحت خطة تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل في مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر لفتت إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان قوض الدبلوماسية ويجب أن يتوقف، وقالت إن على حزب الله وقف الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه، ودعت جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان والانخراط بالمفاوضات بحسن نية. أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في اتصال أجره مع رئيس الحكومة نواف سلام تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة. ورأى عبد العاطي أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الرقم 1701. في دار الطائفة الدرزية تلتئم غدا قمة روحية بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى، الذي أكد انعقاد القمة في موعدها بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي، وقال إن معظم الاتفاقية يتمحور حول هذا الملف، وأضاف اتفاق نووي مع طهران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. نفى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقارير التي تحدثت عن توقيع استقالته، وقال يجب أن نستعد لمرحلة طويلة من الضغوط وعلينا الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة. في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ترى أن هناك مبالغة في المخاطر التي تمثلها إيران على الملاحة في هرمز، مشيرين إلى أن السفن التي تعبر المضيق عبر مسارات منسقة أمريكياً لا تزال معرضة لخطر هجمات إيرانية. وكشفوا عن أن واشنطن لم تعلن بشكل واسع عمليات التنسيق البحري بمضيق هرمز لتجنب استهداف السفن. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان لهذا النهار الاثنين الأول من حزيران 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: قلعة شقيف، العودة الصامدة للاحتلال، مسيرات حزب الله، سلاح يغير الحرب أو ذريعة لإطالتها، صندوق النقد، الأزمة المالية اللبنانية نظامية، التطور الأخطر عشية الجولة الخامسة من المفاوضات، التمدد الإسرائيلي يسقط القلعة ويتعمق شمالا. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: يقول مقاول لبناني إن تنافسا بدأ يطل برأسه بين مستثمرين لبنانيين وآخرين إسرائيليين في جزيرة قبرص، حيث يعمل كل طرف على تأسيس موطئ قدم قريب جغرافيا في ظل عدم وجود استقرار أمني في البلدين. وفي أسرار الآلهة أيضا يقول وزير إن ثمة السفراء لا يرسلون أي تقارير سياسية من بعثاتهم في العواصم التي يتواجدون فيها إلا بالإطارة، إضافة إلى أن عددا منهم من غير المؤهلين لمهمات من هذا النوع. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: أعلنت مصادر عسكرية في تل أبيب أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف اللبنانية تنطوي على دلالات استراتيجية بالغة الأهمية تشي باعتزام إسرائيل التقدم في شمال أو شرق لبنان انطلاقا من القلعة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ولم تتأخر التداعيات الخارجية للحدث الميداني، إذ أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره اللبناني يوسف رجل أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التوسع والتصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد بارو لرجي تضامن بلاده مع لبنان والالتزام الراسخ باحترام سيادته الكاملة. وأفادت مراسلة النهار في باريس أن المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان سيصل الأربعاء المقبل إلى بيروت لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية. وترى باريس أن إسرائيل تتصرف كما تشاء، معتبرة أنها الأقوى، والحديث عن وقف إطلاق النار بمثابة لعبة خداع. وحتى إن كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن هناك المزيد من النازحين فيه وثلث البلد مدمر. وثمة بعض اللوم لدى الأوساط الفرنسية على الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لأنهما أقدما على مسار المفاوضات وحدهما، والآن يتحملان المسؤولية وحدهما في مواجهة الأمريكيين، فيما كان في الإمكان أن تفرض القيادة اللبنانية مشاركة الفرنسيين والعرب رغم رفض الجانب الإسرائيلي.

إلى صفحة مقالات إبراهيم حيدر كتب خطة إسرائيل لاحتلال الجنوب لثلاثين كيلومترا مهلة أمريكية لنزع سلاح حزب الله. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات لا يتوقع في ظل المطالب المتضاربة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي أحداث خرق في المفاوضات، إذ ترجح المصادر الدبلوماسية أن تستمر في حلقة مفرغة في ظل المماطلة الإسرائيلية ورفض وقف النار الذي إن تحقق يعطي جرعة للدولة اللبنانية للعمل جنوبا، لكن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها وتدعو الدولة وفق ما أبلغ الوفد العسكري إلى التكثيف مع الوقائع التي تفرضها وأن تنسق معها أمنيا وسياسيا، مشترطة نزع سلاح حزب الله وتفكيكه، ما يعني أن الوصول إلى اتفاق في المفاوضات لا يزال بعيدا، وقد يؤدي ذلك إلى تكريس احتلال دائم لمنطقة واسعة حتى لو استمر حزب الله في عملياته، فتدفع الداخل اللبناني إلى التأزم ويؤدي إلى صدامات أهلية سياسية وأمنية خطيرة. ننتقل إلى صحيفة لواء التي كتبت في عناوينها دعم سعودي لوقف النار بقرار من مجلس الأمن، وبري يضمن الحزب ويرفض إسقاط الحكومة، قصف الضحية ينتظر حصول نتنياهو على مواقف ترامب، ومحاور القتال مشتعلة في كل الجنوب وصولا إلى المستوطنات.

إلى رئيسية اللواء، ومنها نقرأ: كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن الخطة التي عرضت أو عرضت على نتنياهو تشمل العمل في عمق لبنان مع تنفيذ ضربات في بيروت. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ستقترح عدم انسحاب قوتها من المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وتشترط فعالية الجيش اللبناني من أجل تقليص وجودها في المنطقة، ولأن أن بدت الصورة قاتمة إلى هذا الحد من السواد مع تكشير العدوان الإسرائيلي عن أنيابه عشية بدء المفاوضات في شقها الدبلوماسي غدا في مقر الخارجية الأمريكية، بعدما وصلت المفاوضات الأمنية التي عقدت يوم الجمعة الماضي إلى طريق مسدود وفقا لوسائل الأعلام الإسرائيلية، فإن الرسالة العدوانية تقرأ من عنوانها الإجرامي أيضا، في وقت دفع الرئيس نبيه بري بدعم مباشر للمفاوض اللبناني بمعزل عن نظرية التفاوض غير المباشر أو المباشر. وفي خطوة تمثل إجراء دعم للمفاوض اللبناني، أعلن الرئيس نبيه بري: أنا أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل. وحسب المعلومات فإن بيان الرئيس بري فيما خص الضمانة جاء بعد اتصالات سعودية مع الرئاسات الثلاث خلال 20 ساعة الماضية، ركزت على تقديم الرئيس بري ضمانة تتعلق بوقف الحزب خرق وقف في النار في حال إقراره. وهذه الاتصالات هي امتداد للجهد السعودي الذي واكب وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، مؤكدا وجوب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها. وقال الرئيس بري: ضماناتنا السعودية وقطر، مشيرا إلى أن فرنسا هي واحدة من أكثر الدول التي تعمل لدعم لبنان ومساعدته. وعليه لم يعد الرهان على وقف النار مجديا، فمن جانب حزب الله دخلنا في مرحلة حرب شاملة، بات الجنوب تحت النار والاحتلال، فالمرحلة هي مرحلة حرب مفتوحة وستتوسع، ومشروع الاحتلال التوسعي هدفه السيطرة على لبنان وليس على سلاح حزب الله كما يدعي. وحسب قيادي كبير في الحزب طبعا على ذمة صحيفة اللواء هذا الصباح، فإن الحزب ومن دون أن يسقط الرهان على أن التقدم على خط التفاوض بين طهران وواشنطن سيشكل حتما فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان، يقول إن الحزب حضر نفسه لحرب طويلة وشاملة. يجاهر القيادي بأن قدرات المقاومة الصاروخية في أعلى جاهزية، كذلك المسيرات التي تشكل جزءا أساسيا من معادلة الردع، ويشدد على أن وضع الحزب الميداني والعسكري ممتاز، وهو يمتلك نارية تتيح له الاستمرار في المواجهة حتى تحقيق النصر على ذمة قيادي كبير في حزب الله، لصحيفة اللواء هذا الصباح.

ونبقى مع رئيسية اللواء التي كتبت أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس نواف سلام للتشاور حول التطورات، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع لبنان ومواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. وفي الإطار الدولي أعرب وزير خارجية ألمانيا عن قلق بلاده من التوغل الإسرائيلي في الجنوب، داعيا إسرائيل وحزب الله لوقف التصعيد، وطالب الأمين العام للجامعة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وهو يهدد أمن المنطقة والاستقرار. أما على الصعيد الروحي فمن المرجح عقد قمة روحية شاملة في دار الطائفة الدرزية غدا بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: الاحتلال يواصل جنونه، صورة الشقيف لا تجلب الأمن، العدو يواصل إذلال القوات الفرنسية جنوبا، وباريس تطلق مسيراتها لمراقبة المقاومين. وفي العناوين أيضا: إيران لأمريكا وقف الحرب في لبنان شرط لازم للاتفاق، ماذا جرى بين الوفدين العسكريين في البنتاغون؟ من هذا العنوان نقرأ من صحيفة الأخبار في الصفحة الثانية وفي الصفحة الثالثة ما يلي: في خضم التصعيد الإسرائيلي المستمر يستعد الوفد اللبناني لجولة جديدة من المفاوضات السياسية في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم أن الاجتماع العسكري الذي عقد في البنتاغون قدم مؤشرا عمليا أوليا على طبيعة التوجه الإسرائيلي في مسار التفاوض. وعلمت صحيفة الأخبار أن التقرير الأولي الذي أعد حول الاجتماع العسكري أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على أي بنود أو نقاط مطروحة في البحث الذي شمل عددا من العناصر التقنية. وبحسب المعطيات أصر الوفد اللبناني على اعتبار وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب من الأراضي المحتلة شرطين أساسيين لأي ترتيبات أمنية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يقبل بإبقاء الأمور على ما كانت عليه سابقا من دون تحديد واضح للإجراء والخطوات التنفيذية. وشهدت الجلسات النقاشية التي تركزت على ما وصفه الجانب اللبناني بضرورة ضبط المصطلحات المتعلقة بتصنيف مختلف أنواع الأعمال العسكرية بما يمنع أي ثغرات قد تسمح للعدو بتأويل المواقف أو استغلالها لتنفيذ اعتداءات إضافية ضد لبنان. وتناول البحث أيضا ملف الخروقات، حيث عرض الوفد اللبناني لوائح مفصلة تتضمن مختلف الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال، إضافة إلى بيانات تشير إلى ارتفاع عدد الشهداء المدنيين بشكل كبير بما يفوق مختلف التقديرات، وإلى استهداف طيف واسع من الأهداف المدنية بما في ذلك مؤسسات حكومية وبلدية فضلا عن إعلاميين ومسعفين. وبعد تسريب الوفد الإسرائيلي إلى وسائل إعلام العدو أن الاجتماع شهد توترا بين الطرفين، علق مصدر عسكري لبناني بالقول: يبدو أن الوفد الإسرائيلي كان يتوقع منا تقديم تنازلات أو القبول بتصورات ومواقفه، وأكد أن الوفد اللبناني لم يناقش أي بند ذي طابع سياسي مباشر على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم ما تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. وننتقل إلى الجمهورية التي كتبت في عناوينها: ماكرون لا مبرر للتصعيد الكبير، إسرائيل تسيطر على قلعة شقيف مجسدة احتلالها، السعودية وفرنسا ومصر تدعم تثبيت وقف النار، ومجلس الأمن ينعقد بطلب فرنسي. في أسرار الجمهورية نقرأ: كشف مصدر مطلع أن شركات استشارات أمريكية بدأت إعداد دراسات حول فرص الاستثمار في لبنان بعد تثبيت أي اتفاق إقليمي واسع. وفي أسرار الجمهورية أيضا: سجل اهتمام أمني غربي متزايد بمراقبة الحدود البحرية اللبنانية وسط معلومات عن ترتيبات مستقبلية تتصل بالطاقة والغاز في الشرق المتوسط. ونقرأ من الجمهورية في رئيسيتها: علمت الجمهورية أنه في ضوء الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الإدارة الأمريكية، تلقى وعدا بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار قبل انعقاد جولة المفاوضات السياسية المقررة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن الأوساط الرسمية لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان نجاح هذه المساعي سريعا في ظل المؤشرات المتزايدة إلى أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من التصعيد الميداني، وقد تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في اتجاه النبطي أو مداخل البقاع الغربي بهدف قطع خطوط التواصل بين الجنوب والبقاع. وأكدت هذه الأوساط للجمهورية أن المملكة العربية السعودية دخلت بقوة على خط الاتصالات السياسية منذ نهاية الأسبوع دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في ظل تحركات فرنسية مصرية وعربية داعمة للاستقرار اللبناني. نواصل مع رئيسيات الجمهورية في قراءة لافتة لمسار الحرب والمفاوضات. يشرح سفير أوروبي سابق في لبنان الجمهورية ما يجري حاليا، معتبرا أن السلطة اللبنانية تأخرت سنوات في الانتقال إلى مفاوضات متكافئة لترسم الحدود البرية وإنهاء حالة الحرب. وكان من المفترض أن يحصل ذلك مباشرة بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لكن لبنان تأخر في بسط سلطة جيشه على الأرض وتجنيب شعبه حربين قاسيتين. يضيف السفير الأوروبي السابق للجمهورية إن المسؤولين اللبنانيين يفاوضون اليوم في ظل واقع ميداني متبدل بسرعة، بينما ترى إسرائيل أن ما حققته عسكريا يسمح لها بالمطالبة بخطوات عملية تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى فرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد. ننتقل إلى الديار وفي عناوينها: إسرائيل تحتل الشقيف والتصعيد يتمدد، المسار التفاوضي يترنح، ولبنان الرسمي محرج، قضية المسيحيين السوريين تحت المجهر الأوروبي بقلم عبد المنعم علي عيسى، هل انطلق عمل هيئة الأسواق المالية بقلم أميمة شمس الدين. في رئيسية الديار نقرأ: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، ويأتي ذلك بالتوازي مع حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن باريس تمارس ضغوطا ومساعي في أكثر من اتجاه لوقف الفتك الحاصل جنوبا، لكنها تقابل بتشدد أمريكي وإسرائيلي وبإصرار على حصر التعامل الدولي لهذا الملف بينهما. ننتقل إلى صحيفة الشرق التي كتبت: الرئيس بري أضمن التزام الحزب، ولكن من يلزم إسرائيل؟ وزير الأعلام يدعو الصليب الأحمر الدولي لحماية الصحفيين. ترامب مرتاح وسلام المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة. حزب الله يضحي بالوطن من أجل نظام ولاية الفقيه بقلم عون الكعكي. وقف إطلاق النار يعني احتلال من دون مقاومة بقلم كلير شكر. جولة قاسية من الحرب، لبنان ساحتها الرئيسة بقلم إيمان شمس. إلى صحيفة نداء الوطن وفي عناوينها: الجنوب بين نزع السلاح ونزع السكان، تعديلات ترامب تطلق جولة أخذ ورد جديدة مع طهران، قانون الفجوة يقضي على حقوق المودعين ويفلس المصارف. في أسرار نداء الوطن نقرأ: تلفت أوساط سياسية إلى أن المبادرات التي انطلقت من صور والنبطي لإعلانهما كمدينتين خاليتين من السلاح تعكس تحولا لافتا في المزاج الشعبي داخل البيئة الجنوبية، وتعد بمثابة اعتراض مباشر على واقع السلاح ودوره في استجلاب الدمار والدماء. أيضا في أسرار نداء الوطن: تتداول جهات دبلوماسية تبلور معادلة مضيق هرمز مقابل جنوب لبنان، ومفادها أن إسرائيل بغطاء من واشنطن تضغط على إيران عبر ضرب حزب الله في الجنوب كرد على تشدد إيران في هرمز، والضغط على الجنوب سيستمر طالما ملف هرمز معقد. في صفحة مقالات نقرأ: رامي نعيم كتب: الشقيف سقطت عسكريا وحزب الله أخلاقيا. ألان ساركيس: اختفاء صواريخ الحزب الدقيقة فداء لإيران لا للجنوب. العميد الركن المتقاعد توني أبي السمرة كتب: لبنان قبل إيران. نخلع ضيمة: من الشقيف إلى القرعون سقط التاريخ على مذبح مشروع حزب الله. في رئيسيات نداء الوطن نقرأ: أشار مصدر رسمي لنداء الوطن إلى أن خلفية الكلام، أي كلام الرئيس بري والذي قال إزاء هذه التطورات الساخنة والمؤلمة بالنسبة إلى محور الممانعة، وتعليقا على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه إنه يضمن التزاما كاملا بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، أشار هذا المصدر الرسمي لنداء الوطن إلى أن خلفية هذا الكلام ترتبط بالتدهور المتسارع على الجبهة الجنوبية والتقدم السريع الإسرائيلي واتساع رقعة الدمار والتهجير، فضلا عن تراجع قدرة إيران على الاحتفاظ بالورقة اللبنانية كما كانت تفعل سابقا. ومن هنا لا يستبعد المصدر لنداء الوطن أن يكون بري قد تحرك بالتنسيق مع الحزب في محاولة لحفظ ما تبقى من الجنوب ومنع توسع الحرب، خصوصا أن إيران لن تطلق طلقة واحدة كرمة لعيون الجنوب وشيعة لبنان. وانطلاقا من ذلك تترقب الأوساط السياسية كيف سيتبلور موقف الثنائي الشيعي في الساعات المقبلة. استطرادا توقف المراقبون عند التظاهرة الهزيلة الداعمة للممانعة في وسط بيروت أمس، معتبرين أنها تعكس تراجع قدرة الحزب على التجييش على ذمة صحيفة نداء الوطن هذا الصباح.

الشرق الأوسط، كتبت أمريكا تدفع باتجاه خطة لوقف نار جديدة بين لبنان وإسرائيل. وبحسب ما كتب في الشرق الأوسط، قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل. في المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. أضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب نبي بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا.

ونتابع مع العربي الجديد الذي كتب في عنوانه تعديلات ترامب تؤخر الاتفاق الشقيف، الاحتلال يلتقط صورة نصره. ترامب يطلب تعديلات على الاتفاق تتعلق بالنووي وبهرمز معا مما أدى إلى تمديد المفاوضات. وكالة تسنيم تبادل الرسائل مستمر، والطرفان يطرحان بالتناوب تعديلات وملاحظات. القوات الإيرانية تقصف بالصواريخ مقر حزب الكردية المعارض في كردستان العراق. قليباف الدبلوماسيون الإيرانيون لا يثقون بأقوال العدو وبوعوده.

0: ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. توجه إسرائيلي لتنفيذ ضربات واسعة في لبنان، ولكن السؤال متى؟ نتنياهو: عدنا إلى منطقة شقيف أقوى من الماضي. كاتس: القلعة باتت ضمن المنطقة الأمنية الإسرائيلية. قاليباف: إيران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة قبل ضمان حقوقها. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: من هون تبدأ الحكاية، وهون بيولد الحلم. مونديال 2026 عم يقرب، والعالم مستعد لأكبر بطولة كروية بالتاريخ، البطولة اللي رح تكون مختلفة بكل المقاييس. لأول مرة بتاريخ كأس العالم رح نشوف 48 منتخب عم يتنافسوا على اللقب، وعلى أراضي 3 دول: أمريكا، كندا والمكسيك. من سنة 1930 وكأس العالم صار الحدث الرياضي الأكبر على الكوكب، ملايين الجماهير، لحظات تاريخية، دموع فرح وأحلام بتتحقق. لكن نسخة 2026 مختلفة، لأن العالم كله تقريباً رح يكون حاضر. عدد المباريات 104، عدد المدن المستضيفة 16 مدينة. النهائي رح يقام بنيويورك نيوجيرسي ب 19 تموز 2026. المنتخبات الكبيرة مثل الأرجنتين، فرنسا، البرازيل وإسبانيا مرشحة بقوة، لكن المفاجآت دايما حاضرة بالمونديال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسياً، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل

0: زحلة معلقة وتعنايل. شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحلة ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نجروني $1.90، أشقوان بقر كفال لوقية $2.40.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95

0: أكثر اتصلوا فينا على 1540 أو زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كيس العالم لكل العالم.
1: ولك إيه؟ ولك يسلم يا بطل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومي من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: صباح الخير. قلعة الشقيف سقطت والجيش الإسرائيلي يحكم الحصار على النبطي سور إقليم التفاح وجزين. نتنياهو يوصي بتوسيع العمليات العسكرية وصولا إلى بيروت، ومجلس الأمن يلتئم بصورة عاجلة بناء لطلب فرنسي. ماكرون لا مبرر للتصعيد الإسرائيلي. لودريان في بيروت الأربعاء، ومفاوضات الغد في واشنطن تنعقد تحت ضغط الميدان. بري أنا الضامن لالتزام حزب الله وقف النار شرط التزام إسرائيل، واقتراح أمريكي بوقف الحزب هجماته مقابل الامتناع عن التصعيد في بيروت. التطورات المتسارعة والانقسام الداخلي يفرضان قمة روحية في دار الطائفة الدرزية غدا. ترامب يتشدد في شروطه حيال النووي الإيراني ومضيق هرمز، واشتباك جديد بين الطرفين.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بعد احتلال الجيش الإسرائيلي قلعة أشقيف وإحكام الطوق على النمطي الصور شمالي مجرى الليطان وصولا إلى قرى أقليم التفاح وجزين وتهجير عشرات الآلاف من أبناء الجنوب، طلبت فرنسا انعقاد مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ عصر اليوم، فيما يستعد الوفد اللبناني لعقد جلسات تفاوض مباشر مع الوفد الإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية غدا وبعد غد. وقد أعلن الرئيس نبيه بري أنه الضامن لالتزام حزب الله بأي وقف لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل. وعلى وقع التطورات العسكرية المتسارعة، يصل إلى بيروت مساء الأربعاء المقبل الوفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للقاء الرؤساء جوزيف عون نبيه بري ونواف سلام وزيارة عدد من مراكز الإيواء، فيما جددت مصر والأردن وقطر دعمها لبنان وسيادة أراضيه داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. في الغضون، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شروطه ذات الصلة باليورانيوم عالي التخصيب والنووي الإيراني ومضيق هرمز في مذكرة جديدة أرسلها إلى المفاوضين الإيرانيين عبر الوسيط الباكستاني، والبداية تبقى من محلياتنا.
1: في الجنوب يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد القرى والبلدات اللبنانية، وبعد احتلال قلعة شقيف وأحكام الحصار على النبطي، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لإخلاء القرى الواقعة على مجرى الزهراني. وليلا تواصلت الغارات على عدد من القرى موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. في المقابل أطلق حزب الله عددا من مسيراته الانقضاضية باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وفي عمق إسرائيل وصولا إلى طبرية وحيفا. حسين معنا والتفاصيل.
2: يتواصل العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني بعد الإنذار الأخير أمس لجميع السكان في جنوب نهر الزهراني، وقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم بلدات قبريخة وزفتة وبرج قلواي بعد أن شن سلسلة غارات بعيدة منتصف الليل وحتى ساعات الفجر مستهدفا بلدات قلواي والكتراني وكفر سير حيث سقط 6 شهداء وعرب صليم حيث سقط شهيد والحوش والمنصوري. وكان الطيران الحربي والمسير قد استهدف ليلا وخلال يوم أمس عشرات القرى والبلدات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 شهيد وعدد من الجرحى في بلدات العباسي وصريفة والحمادي والشرقية والقصيبي وحاريس وزبدين وحبوش وشرناي ودير الزهراني. العدوان الإسرائيلي ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وقد استهدف بشكل عنيف بلدات برج قلواي وشحور وصريفة والطويري والغندوري وفرون والأودية بين شقرة ومجدل سلم وبرعشيت والمحمودية، كما استهدف في شمال نهر ميفدون والنبطي الفوق وعلي الطاهر وحبوش وكفر رمان ومحيط سير الغربية والريحان وأطراف سجد. في المقابل أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو، كما أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر أشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة. وكان حزب الله قد نفذ أمس 21 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط قلعة شقيف وفي بلدة دبين وفي البياضة وفي مهبط مروحيات مستوطنة شلومي وفي القوزح، كما أعلن عن استهداف بنى تحتية لجيش الاحتلال في نهاريا وصفد ومنطقة الكريوت بصليات صاروخية ثقيلة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومنذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في المنارة ومرجليوت ومستوطنات بالجليل الأعلى إثر دخول مسيرات معادية أجواء المنطقة. الجيش الإسرائيلي قال لموقع ولا: ما يفعله الجيش بلبنان وغزة وسوريا هو إنشاء منظومة أمنية استراتيجية في أراضي العدو. وقال إن قواتنا الهندسية تعمل في 60 قرية ومدينة بجنوبي لبنان بما فيها صور. وبعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة أشقيف، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث مع حكومته في توسيع العمليات العسكرية بما يشمل العودة إلى استهداف بيروت. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن ضغوط يمارسها نتنياهو على الإدارة الأمريكية للحصول على ضوء أخضر لمزيد من العمليات العسكرية، فيما يواصل وزير الدفاع إسرائيل كاتس التأكيد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المواقع التي سيطرت عليها ضمن ما يسميها المنطقة الأمنية. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فدعا إلى توسيع الحرب واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: وزير المالية الإسرائيلي بإسرائيل سموتريتش قال إن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العودة إلى قلعة شقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوهة، وبالتوازي مع رفع العلم الإسرائيلي وشعار لواء جولاني فوق قلعة شقيف. قال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس: لم يكن هناك عناصر من حزب الله في القلعة ولم يعثر فيها على أي أسلحة.
0: البقاع شهد بدوره اعتداءات إسرائيلية طاولت مناطق عدة، كما وجهت الدعوات للأهالي لمغادرة مساكنهم، في حين وجه محافظ البقاع نداء لفتح مزيد من مراكز الإيواء في البقاع الغربي بأسرع وقت ممكن. أحسين درويش.
3: فتحت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مركزا جديدا لإيواء النازحين في خربة قنفار، بعد سلسلة من الأنذارات وصلت إلى حدود الإخلاء شبه الكامل من قرى مشغرة، لباية، إليا، يحمر وزلاية في البقاع الغربي، بعد تلقي الدفاع المدني في سحمر إشعارا بإخلاء جميع السكان على وقع تصعيد الطيران الحرب الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع الغربي بسلسلة من الغارات شملت بلدات مشغرة بثلاث غارات وأطراف بلدة بيدون بغارة. وكانت إشعارات الإخلاء قد تسببت بموجات نزوح كثيفة من قرى البقاع الغربي نحو شمال الليطاني، بحيث افترش عدد كبير من الأهالي النازحين جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق الآمنة شمال الليطاني. بدوره لم يفارق الطيران المسير أجواء منطقة البقاع، فحلق حتى ساعات متأخرة من مساء أمس فوق قرى البقاع الغربي والأوسط وصولاً إلى قرى محافظة العلبك على ارتفاعات منخفضة جداً في محيط السلسلتين الشرقية والغربية، فوق قرى فلاوي، بوداي، العلاق، طارية، شمستار، النبرشادي، مزدلون، بن نايل، وفوق أبلح وعلي النهري في قرى البقاع الأوسط. أما على قرى السلسلة الشرقية فما زال الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق قرى دورس، الأنصاب، مجدلون، بريتان، الخضر، طليا، خريبي، سرعين، فوق والتحت، النبشيد، جنتا، يحكوفة والشعرة. هذا وسمع صوت انفجار ناتج عن صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة فوق السلسلة الشرقية، كما أفيد عن سقوط صاروخ لم ينفجر في بساتين الزيتون في خراج بلدة حور تعلى شرقي بعلبك دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر، أحصت وزارة الصحة سقوط 8 شهداء و19 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، ليرتفع بذلك العدد التراكمي منذ 2 آذار إلى 3420 شهيدا و10277 جريحا.
1: يصل إلى بيروت في الساعة القليلة المقبلة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لادريان في محاولة لإحياء المسار السياسي والدبلوماسي، فيما دعت باريس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم تخصص لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واحتلال قلعة شقيف التاريخية.
0: وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية، داعياً إلى وقف دائم للقتال، ورأى من الضروري التوصل سريعاً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وعد أن نجاح المسار الدبلوماسي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوترات. تصريحات الرئيس ماكرون جاءت عقب سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من قادة المنطقة، شملت ولي العهد السعودي، سلطان عمان، رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري.
1: وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكد لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
0: وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر لفتت إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان قوض الدبلوماسية ويجب أن يتوقف، وقالت إن على حزب الله وقف الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه، ودعت كوبر جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان والانخراط بالمفاوضات بحسن نية.
1: في المواقف العربية، أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في اتصال أجراه مع رئيس الحكومة نواف سلام تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعم إلى ضرورة انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية كافة، ورأى أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
0: الأردن أكد دعمه الكامل للبنان وسيادته، داعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، فيما أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل البري، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة لبنان واستقراره. وسط هذه الأجواء المعقدة وعلى وقع التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل، ينطلق في واشنطن غدا المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون يوم الجمعة الماضي.
1: وفي ضوء الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الإدارة الأمريكية، تلقى وعدا بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار قبل انعقاد جولة المفاوضات السياسية المقررة في مقر الخارجية الأمريكية غدا بحسب ما أوردت الجمهورية، إلا أن الأوساط الرسمية لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان نجاح هذه المساعي سريعا في ظل المؤشرات المتزايدة إلى أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من التصعيد الميداني، وقد تسعى إلى توسيع نطاق عمليتها في اتجاه النبطي أو مداخل البقاع الغربي بهدف قطع خطوط التواصل بين الجنوب والبقاع. وأكدت الأوساط عينها أن السعودية دخلت بقوة على خط الاتصالات السياسية منذ نهاية الأسبوع دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في موازاة تحركات فرنسية ومصرية وعربية داعمة للاستقرار اللبناني.
0: وفي السياق عينه، يكشف مصدر سياسي رفيع عبر نداء الوطن عن أن لبنان سيطرح اعتماد وقف لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، بما يتيح توفير مناخ مناسب للانتقال إلى مناقشة النقاط الأساسية المطروحة على جدول الأعمال. ولفت المصدر إلى أن هناك خشية لبنانية من عدم استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الطرح لاعتبارات داخلية سياسية وانتخابية.
1: وكشفت مصادر وزارية للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بالمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وسط معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على حكومة تل أبيب للتوصل إلى وقف النار على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيدا عن الضغط بالنار.
0: في غضون ذلك، كشف مسؤول أمريكي عبر قناة الجزيرة عن أن واشنطن اقترحت خطة تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل في مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت، ورأى أن الطريق الأسرع لحماية المدنيين وخفض التصعيد هو وقف الحزب إطلاق النار بشكل فوري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تحمل استمرار هجمات حزب الله على مدنيها. وقال المصدر إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب، وأضاف المسؤول الأمريكي إن الحزب يتبع توجيهات طهران وليس لديه أي اهتمام بمصلحة الشعب اللبناني، متهما إيران بتعمد إطالة أمد الصراع والمواجهة في لبنان كي تنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف. ومنذ قليل نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. وقالت مصادر لأكسيوس أيضاً إن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فقدت زخمها.
1: الرئيس نبيه بري الرافض للمفاوضات المباشرة والمتخوف من مشروع إسرائيل على عدد من دول المنطقة قال إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل. وإذا شكك بري في إمكانية التزام إسرائيل بأي تعهد أو اتفاق أضاف إذا ما تحقق وقف النار يمكن انطلاق مسار التفاوض غير المباشر الذي يفترض أن تكون فيه جهات عربية ضامنة وراعية، ويمكن للسعودية أن تكون حاضرة وكذلك قطر ومصر من دون إغفال الموقف الفرنسي، مشيرا إلى أن فرنسا هي واحدة من أكثر الدول التي تعمل لدعم لبنان ومساعدته ووقف الحرب الإسرائيلية عليه. وبالنسبة إليه الأهم حاليا هو وقف الحرب، وبعدها كل الملفات يمكن حلها في الداخل في ظل الرعاية والضمانات العربية.
0: ماذا بقي من الجنوب بعد التوحش الإسرائيلي وسقوط معادلة الردع؟ نسأل النائب قاسم هاشم. دكتور هاشم صباح الخير.
4: صباح الخير إليكم مستمعين
0: الكرام. معادلة الردع أثبتت فشلها في الحرب الأخيرة بوجه الجيش الإسرائيلي الذي أحكم الطوق على النبطية والصور وأقليم التفاح وجزين، هل من بديل للمفاوضات المباشرة لوقف التدمير والتقدم والقتل؟
4: يعني إذا كان هذا السؤال، القضية اليوم ليست قضية ردع، أصبح هنالك دفاع بالحدود الدنيا في وجه آلة التدمير الممنهج بهذا العدو. موضوع طبعا المفاوضات، لم يكن هنالك رفض لمبدأ المفاوضات، لكن طبعا المفاوضات المباشرة كان هنالك رفض لعدم جدواها كما تبين حتى اليوم من خلال الجولات الماضية والتي لم تصفر حتى وقف إطلاق نار بأي شكل من الأشكال إلا بعبارات إنشائية لا معنى لها أمام التصعيد وطيرة التصعيد التي ترتفع يوما بعد يوم وبهذا الدمار الهمجي الذي نشهده. طبيعي، لكن السؤال كيف يمكن أن يتوقف هذا العدوان وبهذا الشكل إن لم يكن هنالك ضغط خارجي وخاصة أمريكي، وهو الوسيط اليوم ولم يستطع أو لم يرد بالأصل كبح جماح هذا العدو. لنقول بأقل ما يمكن أن هذه المفاوضات أثمرت بالحدود الدنيا عن وقف العدوان اليوم.
0: دكتور هاشم، الرئيس نبيه بري يرى لا أوراق قوة بيد المفاوض اللبناني ليضعها على الطاولة، ما هي هذه الأوراق التي يطالب بها الرئيس بري؟ أليست في الميدان؟ أين تكون بالتهديد بالانسحاب من المفاوضات؟
4: يعني أعتقد بالحدود الدنيا وحدة الموقف الداخلي هي الأساس الذي يجب التوقف عنده، وهنا طبعا ورقة المفاوضات قد تكون وقيلة أكثر من موقف لبناني بهذا الصدد، حتى اليوم قد تكون مازالت فاعلة في ظل إصرار الأمريكي وغيره على هذه المفاوضات رغم عدم قدرته على لجم هذا العدو ولو بحدود الدنيا. بالعكس نرى تصعيدا يوميا وأكثر من ذلك من نوايا عدوانية تزداد في كل لحظة نحو توسيع هذا العدوان. فبالتأكيد اليوم العودة إلى الموقف الداخلي وحدة الموقف الداخلي. البحث بين اللبنانيين قد يكون أحد أهم عوامل القوة لدى اللبنانيين.
0: النائب قاسم هاشم، شكرا جزيلا لك.
1: في دار الطائفة الدرزية تلتئم غدا قمة روحية بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى، الذي أكد انعقاد القمة في موعدها بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحيين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي، وإن معظم الاتفاقية يتمحور حول هذا الملف. وأضاف: اتفاق النووي مع طهران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وطلب الرئيس الأمريكي تعديلات جديدة على إطار التفاهم، مركزا على آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ملاحة غير مقيدة. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب أدخل تعديلات جديدة عليها وأعيد إرسالها إلى طهران، فيما قالت نيويورك تايمز إن واشنطن أرسلت نسخة أكثر تشدداً من المقترح السابق.
1: إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ترى أن هناك مبالغة في المخاطر التي تمثلها إيران على الملاحة في هرمز، ومشيرين إلى أن السفن التي تعبر المضيق عبر مسارات منسقة أمريكياً لا تزال معرضة لخطر هجمات إيرانية. وكشفوا عن أن واشنطن لم تعلن بشكل واسع عمليات التنسيق البحري بمضيق هرمز لتجنب استهداف السفن.
0: وفي طهران، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقر أي اتفاق قبل ضمان حقوقها، فيما أفاد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بأن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمران، داعيا إلى عدم إعطاء أهمية للتكهنات، مؤكدا أنه لا يمكن الحكم على المحادثات قبل الوصول إلى نتيجة واضحة.
1: من جهة ثانية، نفى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقارير التي تحدثت عن توقيع استقالته، وقال يجب أن نستعد لمرحلة طويلة من الضغوط وعلينا الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غورك وقشم بإيران السبت والأحد، وتدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطراً على حركة الملاحة، وذلك رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية من دون وقوع إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين من جراء العمليات الأخيرة. في المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيريك، متوعداً برد مختلف تماماً في حال تكرار العدوان. وفي السياق، قال الجيش الكويتي صباح اليوم إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب 55 سنت.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
4: من قلب أوافل الموت ونهر الدم ونار الحرب، من قلب جبل عامل المهدد بالزوال، طلع صوت حر، نداءين من صور والنبطية، صوت بيحمل وجع الناس وكرمتهم، بيطالب بوقف الحرب والعودة لحضن الدولة ومؤسساتها الشرعية. هالبيانات منا مجرد حبر، هيدي رسائل حياة بوجه الموت، هيدي عودة لتحت سقف الدستور، رسائل عقل بوجه منطق الانتحار، رسائل وطنية بوجه الاصطفاف. أشخاص قالوا لا لخراب بيوتهم وتشريد أولادهم لحسابات أقليمية، هن أبطال حقيقيين، هن أصحاب الكرامة وصناع الحياة. أهمية هالنداءات مش بس بمضمونة، إنما من مركز صدورة، لأنه الحل بينبع من داخل البيئة الجنوبية، من قلب جبل عامل نفسه. أهل الأرض هن أولياء الأمر الحقيقيين. وطنية اليوم بتقتضي العودة للحضن الصح لمنطق الدولة ومؤسساتها، لأنه هي الضمانة الوحيدة. ومصلحة الجنوب كما مصلحة كل منطقة بلبنان تقتضي تغليب لغة العقل وتوحيد الجهود خلف الدولة، لأنه هو الباب الوحيد اللي بيسمح بتوقيف الحرب المجنونة وعودة أهل جنوب لضياعهم مرفوعين الرأس.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر، من صوت كل لبنان.

في ختام اليوميه تذكير بالعناوين: قلعه شقيف سقطت والجيش الاسرائيلي يحكم الحصار على النبطي، سور اقليم التفاح وجزين، نتنياهو يوصي بتوسيع العمليه العسكريه وصولا الى بيروت، ومجلس الامن يلتئم بصوره عاجله بناء لطلب فرنسي، ماكرون لا مبرر للتصعيد الاسرائيلي، لودريان في بيروت الاربعاء، ومفاوضات الغد في واشنطن تنعقد تحت ضغط الميدان. بري أنا الضامن لالتزام حزب الله وقف النار شرط التزام إسرائيل، واقتراح أمريكي بوقف الحزب هجماته مقابل الامتناع عن التصعيد في بيروت. التطورات المتسارعة والانقسام الداخلي يفرضان قمة روحية في دار الطائفة الدرزية غدا. ترامب يتشدد في شروطه حيال النووي الإيراني ومضيق هرمز واشتباك جديد بين الطرفين. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. إلى اللقاء غدا 7:15 صباحا.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلا وادي جيرو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بشرق صيدا، بالضاحية، بيروت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضية. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

0: 90 دقيقة ممكن تصنع المجد وممكن تكسر الحلم. مونديال 26، بس نذكر كأس العالم أول ما بيخطر عبالنا هو المباريات النهائية، اللحظات اللي بيتوقف فيها العالم ليراقب مين رح يرفع الكأس الذهبية. من بين كل النهائيات بيبقى نهائي 1986 حاضر بذاكرة الجماهير، لما قاد دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين للتتويج أمام ألمانيا الغربية. لكن كتار بيعتبروا أنه نهائي 2022 بين الأرجنتين وفرنسا كان الأفضل بتاريخ البطولة، مباراة مليئة بالدراما، تقدم أرجنتيني وتألق استثنائي من مبابي اللي سجل هاتريك تاريخي قبل ما يحسم ميسي اللقب بركلات الترجيح. النهائيات ما بتحسم دايما بالمهارة بس، أحيانا الخبرة، الهدوء وحتى الحظ بيلعب دور كبير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: يا دار السلام
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب4 دولار و60 سنت.

0: حسنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: بعد سقوط قلعة أشقيف، الجيش الإسرائيلي يحكم الحصار على النبطي صور إقليم التفاح وجزين. نتنياهو يوصي بتوسيع العمليات العسكرية وصولاً إلى بيروت، ويضغط على ترامب للحصول على ضوء أخضر. مجلس الأمن يلتئم بصورة عاجلة بناءً لطلب فرنسي، وماكرون لا مبرر للتصعيد الإسرائيلي ولودريان في بيروت الأربعاء. تحت ضغط الميدان تنعقد مفاوضات الغد في الخارجية الأمريكية، وأكسيوس أحدث مساعي واشنطن لوقف النار فقدت زخمها. عون نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وبري أنا الضامن لالتزام حزب الله وقف النار شرط التزام إسرائيل. التطورات المتسارعة والانقسام الداخلي يفرضان قمة روحية في دار الطائفة الدرزية غدا. اشتباك أمريكي إيراني محدود، وترامب يتشدد في شروط حيال النووي الإيراني ومضيقه.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يتوسع الاحتلال الإسرائيلي بسرعة داخل الأراضي اللبنانية، ويهدد بنيامين نتنياهو بالمزيد ليطال بيروت وأية بقعة يرتئي أن فيها خطرا على إسرائيل ومستوطناتها الشمالية. وبعد احتلال قلعة أشقيف، بات الجيش الإسرائيلي يحكم الحصار على النبطية، صور، إقليم التفاح وجزين، وقد يتجه للسيطرة على تلة علي الطاهر، ما يمكنه من السيطرة بالنار على شمالي الليطاني والمراقبة التي تبلغ شمالي إسرائيل. لبنان الرسمي الرافض لحروب الإسناد التي جرت الويلات على البلاد والعباد مصر على التفاوض المباشر برعاية أمريكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحصيل الانسحاب الإسرائيلي الذي بات صعب المنال بالطرق العسكرية بعد سقوط معادلة الردع وتسارع التطورات العسكرية في الميدان. وخشية التصعيد الإسرائيلي المتواصل، طلبت فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن اليوم عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية، فيما حصل لبنان على جرعة دعم عربية. وعلى المقلب الموازي، طير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة جديدة من الشروط الأكثر تشددا حيال الملف النووي ومضيق هرمز إلى الإيرانيين عبر المفاوض الباكستاني. والبداية من محلياتنا، ماذا في جديدها سلام؟
4: نعم جاكلين، في الجنوب يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضد القرى والبلدات اللبنانية. وبعد احتلال قلعة شقيف وأحكام الحصار على النبطية، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لإخلاء القرى الواقعة على مجرى الزهراني. وليلا تواصلت الغارات على عدد من القرى آخرها طول والنبطي الفوق، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. في المقابل أطلق حزب الله عددا من مسيراته الانقضاضية باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وفي عمق إسرائيل وصولا إلى طبرية وحيفا. حسين معنا والتفاصيل.
5: يتواصل العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في أعقاب الإنذار الأخير لجميع السكان في جنوب نهر الزهراني، وقد استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة على مفرق بلدة زفتة، كما استهدف الطيران الحربي صباحا بلدات قبريخة بغارتين وزفتة وبرج قلواي. كذلك سجل في الصباح الباكر اشتباكات في وادي الحجير، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية في الوادي وصولا إلى الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وسمع أصوات الرصاص والقذائف على مدى أكثر من ساعة. وكان الطيران الحربي قد واصل غاراته بعيد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر، واستهدف بلدات قلواي والقطراني وكفر صير حيث سقط 6 شهداء، وعرب صليم حيث سقط شهيد، والحوش والمنصوري. كما استهدف الطيران الحربي والمسير ليلا وطوال يوم أمس عشرات القرى والبلدات، وأسفر العدوان عن سقوط حوالي 30 شهيد وعشرات الجرحى في بلدات دير الزهراني والعباسي وصريفة والحمادي والشرقي والقصيبي وحارس وزبدين وحبوش وشرني. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وقد استهدف بلدات شحور وفرون وصريفة والطويري وبرج كلواي والغندوري وبرعشيت والأودية بين شقرة مجد السلم والمحمودية، كما استهدف في شمال النهر علي الطاهر والنبطي فوق وكفر تبنيت وحبوش وميفدون وكفر رمان ومحيط صير القصيبي والريحان وأطراف سجد. في المقابل أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو، كما أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شكيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة. وكان حزب الله قد نفذ أمس 21 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف وفي بلدة دبين ويحمر أشكيف والبياضة وفي مهبط مروحيات مستوطنة شلومي وفي القوزح، كما استهدف بنى تحتية لجيش الاحتلال في نهاريا وصفد ومنطقة الكريوت بصليات صاروخية ثقيلة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الشمال، هذا في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية، وقال لقد دمرنا منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه طبرية الليلة الماضية. إلى ذلك فعل الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في المنارة ومرجليوت ومستوطنات الجليل الأعلى إثر دخول مسيرات وقال إنها معادية أجواء المنطقة. وبعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة أشقيف، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث مع حكومته في توسيع العمليات العسكرية بما يشمل العودة إلى استهداف بيروت، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن ضغوط يمارسها نتنياهو على الإدارة الأمريكية للحصول على ضوء أخضر لمزيد من العمليات العسكرية، فيما يواصل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التأكيد أن قواته ستبقى في المواقع التي سيطرت عليها ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية. أما وزير الأمن القومي إتمار بنكفير فدعا إلى توسيع الحرب واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش قال إن أمن إسرائيل يعزز بالقوة لا بالاستسلام والانسحابات، لقد وعدنا سكان الشمال الشجعان بأمن طويل الأمد ونحن نعمل بحزم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن العودة إلى قلعة شقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوهة، وبالتوازي مع رفع العلم الإسرائيلي وشعار لواء جولاني فوق قلعة شقيف. قال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس لم يكن هناك عناصر من حزب الله في القلعة ولم يعثر فيها على أي أسلحة.
3: ماذا بعد احتلال قلعة أشقيف؟ نسأل الخبير العسكري العميد ناجم لاعب. جنرال ملاعب صباح الخير.
6: صباح النور.
3: السيطرة على قلعة أشقيف تفتح أمام الجيش الإسرائيلي الطريق للتقدم نحو تلة علي الطاهر المشرف على كامل منطقة النبطية ومراقبة مجرى نهر الليطاني، هل تتوقعون التقدم للسيطرة على علي الطاهر ما يجعل النبطي ساقط عسكريا؟
6: يعني إذا رجعنا للاستراتيجية اللي عم يتبعها حزب الله في قتال العدو على الشكل التالي، إنه الأرض لا تعنيه بقدر ما يعنيه إحداث الاستنزاف اليومي بقدرات هذا الجيش، وفعلا هذا الشيء يعني نفع إلى حد ما، لكن كل هذا الاستنزاف يدفع لبنان كله ثمن هذا الاستنزاف. والأخطر من كل هذا الوضع ليس السيطرة على قلعة شقيف أو على وادي الحجير أو على علي الطاهر، الخطورة أن تكون إسرائيل في موقع عالميا في موقع الدفاع عن النفس، تصور نفسها في العالم بأنها تدافع عن نفسها ضد قوى تهددها، يعني هذا أخطر ما في الموضوع اليوم. يعني لبنان إذا إسرائيل تقدمت حتى بيروت العالم كله يتفرج، لأنه إسرائيل صورت للعالم أنه هي بموقع الدفاع عن النفس. حتى المفاوضات التي بدأت يعني في اليوم التالي، البيان اللي صدر من الخارجية الأمريكية بيقول أنه لإسرائيل الحق بمكافحة أي تهديد قريب وشيك أو مخطط له. يعني نحن أمام هذا الوضع المطلوب إعادة مراجعة من قبل الحزب يلي ما اقتنع لحد الآن أنه يعني ما رح يقدر يوقف التوغل الإسرائيلي اللي مع الأسف يعني ما في ولا قوة دولية عم فيها لبنان يستخدمها إنه يتساعده. يعني الفرنسي موقف ضئيل. نعم. يعني الرئيس الفرنسي يقول واجتماع مجلس الأمن كل هذه الاجتماعات لمن إسرائيل عم تقول إنه أنا عم دافع عن نفسي ضد قوة هي فتحت علي النار. بيان الاتحاد الأوروبي منذ حوالي شهر يعني تصور الاتحاد الأوروبي كاملا بيطلع بيان يستنكر اعتداء حزب الله على إسرائيل.
3: نعم جنرال دعني أطرح السؤال. لو لم يفتح حزب الله حرب إسناد لغزة في 8 أكتوبر 2023، هل كانت إسرائيل لتجرؤ على القيام بما تقوم به في جنوب لبنان من دون أي ذريعة؟
6: نعم أوكي. نحن أمام حكومة في لبنان جريئة اتخذت قرارات جريئة، وفخامة الرئيس عندما عرض التفاوض قبل الأحداث الأخيرة يعني بشكل يحترم اتفاقية وقف إطلاق نار ووقف الأعمال العدائية، واتخذ قرارا بأن يكون القرار الحرب والسلم بيد الدولة ولا سلاح خارج الشرعية. هذا الموضوع مهم جدا، وهذا هو بيت القصيد. لا لمن إسرائيل ما عنده ولا مسوغ أو مبرر إن تفتح النار ضد أي تهديد كما وافق عليه الوفد اللبناني في في في في أول اجتماعات. يعني ساعتها يكون ما عنده ولا مبرر إن عليها تهديد ما كان فيها تدخل على أرض غيره. إذا لم تكن هذه الأرض مستباحة مع الأسف وبقرار خارج الدولة اللبنانية.
3: نعم جنرال، هل يكون مجرى الزهراني وصولا إلى مصبه هو الهدف التالي للجيش الإسرائيلي؟
6: يعني اليوم انذار كل الأهالي الخروج، اللي بعده مش عم يخرج عم بيكون قيد حصار بمنطقته، مقطوع عنه الكهرباء والماء، مثل جدادة مرجعيون، مثل كل المناطق. يعني اللي بعده ما خرج بده يخرج. الإسرائيلي إذا تقدم إلى الزهراني ما حدا قادر يرده.
3: نعم.
6: يعني مع الأسف يعني ممكن يتقدم للزهراني. نعم.
3: يقول حزب الله، قيادات حزب الله، إن الحزب ليس جيشا نظاميا لتكون له خطوط دفاع محصنة، هو مقاومة قادرة على منع الجيش الإسرائيلي من الاستقرار. هذا الاستقرار وتحرير الأرض بمفهوم حزب الله كم سيستغرق من سنوات؟
6: يعني لا شك أنه لبنان بالماضي لمن كان كل لبنان يقاوم، مش بس حزب الله. عام 2000 جرى التحرير بكل إرادة لبنانية، مش بس من قبل حزب الله، حتى من داخل لبناني أحزاب لبنانية والحركة الوطنية ساهمت بالتحرير. ممكن نعم الاحتلال سوف يقاوم، لكن اليوم
3: سيقاوم، ولكن يعني كم ستكون الكلفة وكم سيستغرق من وقت جنرال؟
6: اليوم غير سنة 2000، اليوم السيطرة الأول مرة في دولة تستخدم الذكاء الاصطناعي عسكريا، استخدمتهم بغزة وتستخدمهم هون بلبنان. هذا الوضع يعني ما في يعني لا مجال لمقارنة التوازن، ما في توازن، ما في مقارنة بين قدرات الذكاء الاصطناعي اللي عم تستعملها إسرائيل ومسيرات صحيح فعلت فعلها، لكن عم ندفع ثمن كلنا بلبنان مقابل هذا الوضع. يجب إعادة النظر. معلش خلينا المقاومة تحتفظ بسلاحها، إلى السلاح زينة الرجال، ولكن قرار الحرب والسلم يكون بإيد الدولة، وإلا طالما هم مشاركون بالدولة.
3: ولكن هل يعني إسرائيل والولايات المتحدة ستقبلان باحتفاظ حزب الله بسلاحه؟
6: عفوا، إذا احتفظ بسلاحه لفترة معينة إذا بعز عليه سلاح، ولكن قرار الحرب والسلم بيد الدولة. المقاومة طالما هم ممثلين بالدولة والدولة لكل الناس، هي بتقرر المقاومة وهي بتقرر استخدام هذا السلاح.
3: العميد متقاعد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك. شهد البقاع اعتداءات طالت مناطق عدة، ووجهت دعوات للأهالي لمغادرة مساكنهم في عدد من القرى، في حين وجه محافظ البقاع نداء لفتح مزيد من مراكز الإيواء في البقاع الغربي بأسرع وقت ممكن. أحسين درويش.
7: فتحت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع محافظ البقاع قاضي كمال أبو جودي ومركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مركزا جديدا لإيواء النازحين في خربة قنفار، بعد سلسلة من الأنذارات وصلت إلى حدود الإخلاء شبه الكامل من قرى مشغرة، لباية، إليا، يحمر وزلاية في البقاع الغربي، بعد تلقي الدفاع المدني في سحمر إشعارا بإخلاء جميع السكان على وقع تصعيد الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع الغربي بسلسلة من الغارات شملت بلدات مشغرة بثلاث غارات وأطراف بلدة بيدون بغارة. وكانت إشعارات الإخلاء قد تسببت بموجات نزوح كثيفة من قرى البقاع الغربي نحو شمال الليطاني، بحيث افترش عدد كبير من الأهالي النازحين جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق الآمنة شمال الليطاني. بدوره لم يفارق الطيران المسير أجواء منطقة البقاع، فحلق حتى ساعات متأخرة من مساء أمس فوق قرى البقاع الغربي والأوسط وصولا إلى قرى محافظة العلبك على ارتفاعات منخفضة جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية، فوق قرى فلاوي، بوداي، العلاق، طارية، شمسطار، النبرشادي، مزدلون، بن نايل، وفوق أبلح وعلى النهر في قرى البقاع الأوسط. أما على قرى السلسلة الشرقية فما زال الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق قرى دورس، الأنصاب، مجدلون، بريتان، الخضر، طليا، خريبي، سرعين، فوق والتحت، النبشيد، جنتا، يحكوفة والشعرة. هذا وسمع صوت انفجار ناتج عن صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة فوق السلسلة الشرقية، كما أفيد عن سقوط صاروخ لم ينفجر في بساتين الزيتون في خراج بلدة حور تعلى شرقي بعلبك دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
4: وأحصت وزارة الصحة سقوط 8 شهداء و19 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، ليرتفع بذلك العدد التراكمي منذ 2 آذار إلى 3420 شهيدا و10277 جريحا.
3: يصل إلى بيروت بعد غد الأربعاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في محاولة لإحياء المسار السياسي والدبلوماسي، فيما دعت باريس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عصر اليوم تخصص لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واحتلال قلعة الشقيف التاريخية.
4: وقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن لا شيء يبرر تمديد العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية، داعيا إلى وقف دائم للقتال، ورأى من الضروري التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وعد أن نجاح المسار الدبلوماسي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوترات. تصريحات ماكرون جاءت عقب سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من قادة المنطقة، شملت ولي العهد السعودي سلطان عمان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري. وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكد لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
3: وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لفتت إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان قوض الدبلوماسية ويجب أن يتوقف، وقالت إن على حزب الله وقف الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه، ودعت كوبر جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان والانخراط بالمفاوضات بحسن نية. في المواقف العربية، أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نواف سلام تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة. ورأى عبد العاطي أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. الأردن أكد دعمه الكامل للبنان وسيادته، داعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، فيما أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل البري، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة لبنان واستقراره. وسط الأجواء السياسية المعقدة وعلى وقع التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل، ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون يوم الجمعة الماضي.
4: وفي ضوء الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الإدارة الأمريكية، تلقى وعدا بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار قبل انعقاد جولة المفاوضات السياسية المقررة في مقر الخارجية الأمريكية غدا بحسب ما أوردت الجمهورية، إلا أن الأوساط الرسمية لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان نجاح هذه المساعي سريعا في ظل المؤشرات المتزايدة إلى أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من التصعيد الميداني، وقد تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في اتجاه النمطي أو مداخل البقاع الغربي بهدف قطع خطوط التواصل بين الجنوب والبقاع. وأكدت الأوساط عينها أن السعودية دخلت بقوة على خط الاتصالات السياسية منذ نهاية الأسبوع دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في موازاة تحركات فرنسية ومصرية وعربية داعمة للاستقرار اللبناني.
3: وكشف مصدر سياسي رفيع للنداء الوطن عن أن لبنان سيطرح اعتماد وقف لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، بما يتيح توفير مناخ مناسب للانتقال إلى مناقشة النقاط الأساسية المطروحة على جدول الأعمال. ولفت المصدر إلى أن هناك خشية لبنانية من عدم استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذا الطرح لاعتبارات داخلية سياسية وانتخابية.
4: وكشفت مصادر وزارية للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بالمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وسط معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على حكومة تل أبيب للتوصل إلى وقف النار، على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيدا عن الضغط بالنار.
3: في غضون ذلك، كشف مسؤول أمريكي عبر قناة الجزيرة عن أن واشنطن اقترحت خطة تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل في مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت، ورأى أن الطريق الأسرع لحماية المدنيين وخفض التصعيد هو وقف الحزب إطلاق النار بشكل فوري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تحمل استمرار هجمات حزب الله على مدنيها. وقال المسؤول الأمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الحزب يتبع توجيهات طهران وليس لديه أي اهتمام بمصلحة الشعب اللبناني، متهما إيران بتعمد إطالة أمد الصراع والمواجهة في لبنان كي تنسب إلى نفسها الفضل في إنقاذ الموقف. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين صباح اليوم أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. ولفت الموقع إلى أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان قد فقد زخمه.
4: في المواقف، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الدولة ماضية في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، ووضع حد لعذاباتهم والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، وقال لا نحيد ولا نتراجع. وفي الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، كتب عون عبر أكس: في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوان إسرائيلي شرسا ومدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسستها، نشعر بثقل غياب أمثاله من رجالات الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر مما يحملون هموم مناصبهم، وكم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء، وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه.
3: الرئيس نبيه بري الرافض للمفاوضات المباشرة والمتخوف من مشروع إسرائيل على عدد من دول المنطقة قال إنني أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ وقبل المزيد من المواقف نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: العقبي، أزراري، المرواني، صنيبر، النجاري، العدوسي في قضاء صيدا وخربط بصل، طالبا إليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمالي نهر الليطا الزهراني. في المواقف أشار النائب قاسم هاشم عبر صوت كل لبنان إلى أن الحديث اليوم لم يعد عن معادلة ردع بل عن الدفاع بالحدود الدنيا في مواجهة آلة التدمير الإسرائيلية، وقال إن الأولوية باتت لوقف العدوان والحد من الخسائر البشرية والمادية.
8: قضية اليوم ليست قضية ردع، أصبح هنالك دفاع بالحدود الدنيا في وجه آلة التدمير الممنهج بهذا العدو. لم يكن هنالك رفض لمبدأ المفاوضات، لكن طبعا المفاوضات المباشرة كان هنالك رفض لعدم جدواها كما تبين حتى اليوم من خلال الجولات الماضية والتي لم تصفر حتى وقف إطلاق نار بأي شكل من الأشكال إلا بعبارات إنشائية لا معنى لها أمام التصعيد وتيرة التصعيد التي ترتفع يوما بعد يوم. سؤال: كيف يمكن أن يتوقف هذا العدوان وبهذا الشكل إن لم يكن هنالك ضغط خارجي وخاصة أمريكي وهو الوسيط اليوم، ولم يستطع أو لم يرد بالأصل كبح جماح هذا العدو لنقول بأقل ما يمكن أن هذه المفاوضات أثمرت بالحدود الدنيا عن وقف العدوان اليوم.
3: دكتور هاشم، الرئيس نبيه بري يرى لا أوراق قوة بيد المفاوض اللبناني ليضعها على الطاولة، ما هي هذه الأوراق التي يطالب بها الرئيس بري؟
8: يعني أعتقد بالحدود الدنيا وحدة الموقف الداخلي هي الأساس التي يجب التوقف عنده.
4: في دار الطائفة الدرزية تلتئم غدا قمة روحية بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى، الذي أكد انعقاد القمة في موعدها بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحيين.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي، وإن معظم الاتفاقية يتمحور حول هذا الملف. وأضاف: اتفاق نووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. وقال ترامب أيضا إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معها. وطلب الرئيس ترامب تعديلات جديدة على إطار التفاهم مركزا على آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ملاحة غير مقيدة.
4: وفي طهران قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقر أي اتفاق قبل ضمان حقوقها، فيما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمران، داعيا إلى عدم إعطاء أهمية للتكهنات ومؤكدا أنه لا يمكن الحكم على المحادثات قبل الوصول إلى نتيجة واضحة. من جهة ثانية، نفى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقارير التي تحدثت عن توقيع استقالته، وقال يجب أن نستعد لمرحلة طويلة من الضغوط وعلينا الاستعداد لتحمل تكاليف المقاومة.
3: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في جوروك وقشم بإيران يومي السبت والأحد، وتدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة وذلك ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية من دون وقوع إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين. في المقابل نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيريك، متوعدا برد مختلف تماما في حال تكرار العدوان. وفي السياق قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
3: ختاما تذكير بالعناوين: بعد سقوط قلعة أشقيف الجيش الإسرائيلي يحكم الحصار على النبطي سور إقليم التفاح وجزين، إنذار عاجل بإخلاء عدد من القرى وتوجه سكانها إلى شمالي الزهراني، نتنياهو يوصي بتوسيع العملية العسكرية وصولا إلى بيروت ويضغط على ترامب للحصول على ضوء أخضر، مجلس الأمن يلتئم بصورة عاجلة بناء لطلب فرنسي، ماكرون لا مبرر للتصعيد الإسرائيلي، ولودريان في بيروت الأربعاء تحت ضغط الميدان تنعقد مفاوضات الغد في واشنطن، وأكسيوس أحدث مساعي واشنطن لوقف النار فقدت زخمها، عون نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وبري أنا الضامن لالتزام حزب الله وقف النار شرط التزام إسرائيل. التطورات المتسارعة والانقسام الداخلي يفرضان قمة روحية في دار الطائفة الدرزية غدا، اشتباك أمريكي إيراني محدود، وترامب يتشدد في شروطه حيال النووي الإيراني ومضيق هرمز.
4: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.
3: المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الحب وحده ما بيحمل بيوت، 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 2:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
4: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات، أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. والله أخبار الجنوب اليوم بتزعل عن جد، شي ببكي. يبدو الميدين قال كلمته، وكلمته كانت كتير بشعة. وهلا أسوأ شيء بكل هذا الموضوع إنه الواحد ما في يحكي. يعني شو بده يحكي وشو بده يقول؟ إذا قلنا انتصرنا منطلع من ضحك، وإذا طلعنا قلنا خسرنا منطلع كمان من ضحك. هاي شر البلية. بقى اليوم لهيك ولهيك طالع معي الشرش الأرمني، وحبيت نبلش هالأسبوع بأغاني أرمنية.

يعني بعد أسبوع كان عمليا يوم ونص، يوم ونص بين عيد التحرير الثاني الماضي وعيد الأضحى ونهار الأحد عيد مش تحرير القلعة. يعني بعد أسبوع كان يوم ونص حبيت بلش هالأسبوع الجديد بأغاني أرمنية، ميكس أرمني من أغاني بوب شعبية جديدة، شوي تغيير جو بما أنه ما في جو لشي.

يعني عملكن اليوم اشتياح أرمني إذا بدكن. صفر 4 54 53 52 0300 933 طبعا هو رقمنا. رح نكفي للموجز بالأرمنة إذا حسينا الوضع رواق وحبيتوا تغيروا كمان عدرسكن صباح اليوم التنين بشي جديد من كفي كل الفترة بالأرمنة. يعني وعسيرة الاشتياح مش معقول هالكلمة شو صايرة ان مستعلمودة عالطالع والنازل. اشتياح فني اشتياح عروض اشتاحت السوشيال ميديا فستان مدري مين اشتاح مدري شو بالوقت يلي الاشتياح العنجد ما حدا عم بجيب سيرته كاشتياح. يعني بالاعلام اسرائيل محتلة قرى مش محتلة الجنوب واسرائيل تدخل تتوغل مش تشتاح. يعني ناطر صراحة اي متى ومين بده يسمي الامور باسمها ويسمي اللي عم نعيشه نحنا وعم يعني بهالتكة الاشتياح الاسرائيلي الثالث بال2026. الاشتياح الاسرائيلي نعم الاول كان بال78 بعدين بال82 وهلأ نحن امام الاشتياح الجديد 2026 والمشترك بين ال26 وال82 هو المونديال. هلأ في بيناتهم الاشتياح الجوي بال93 او ال94 بعتقد. يعني السنة قد ما منتصرين ما حدا عباله يعترف. نعم هيدا الاشتياح الاسرائيلي الثالث واسرائيل تهدد سور والنبطية.

0: بونجور زبان، الله يرحم ستك، كنت تقول العادة تنتين الطبيعة. يا حبيبي صلنا 40 سنة مجتاحين من إيران، ممنوع حدا يقول كلمة اجتياح، مع أنه عم تتحكم بكل تفاصيل الدولة حتى التفاصيل الصغيرة. بقى هلا صعب نطلع من العادة ونبلش نحكي عن اجتياح، خلص تعودنا. يلا نهارك سعيد بالأرمني، ما بعرف كيف يقولوها، يس كزي شات كزيرين، هذا الشيء الوحيد اللي تعلمته بالأرمني.
1: بزيادة وأنا كمان.

0: بونجور زبا.
1: بونجور سمعين الكرام. والله أنا حياتي من زمان أني ما أحكي سياسي، بدي بس مجبور بهالظروف الحالية مش من باب المزايدة، على قدر ما أنا بشوف الأمور بكل تواضع شو البديل بهالصعوبات اللي عم بمر فيها الوطن. عم نحس وكأنه هناك بلاطة بوزن الكون كله قاعد على صدرنا. كل لبناني صميم شاعر حاليا أنه في شيء عم بيضيع من بين إيدينا، في وطن في في في وطن ترك أثره بالعالم كله عم بيضيع من بين إيدينا. أنا بقول البديل الوحيد للإنسان منه يراجع ضميره الوقوف صف واحد، وهذا مش طوبوي، صف واحد خلف المفاوضين في أمريكا، خلف المفاوضين في أمريكا. شو الحل الآخر؟ بهمنا كتير قرار الحرب والسلم يكون بيدها الحكومة، بهمنا كتير أنه كل الأمور تجي بطريقة تلقائية وكل إنسان يراجع ضميره ربه خالقه قبل ما يكمل بحرب بدون أفق، بدون أفق وبأهداف. سؤال صغير كلبناني عم بسأل نفسي، هاي الحرب كرمال مين وكيف وليش وشو الهدف؟ شكرا جزيلا والله ولي القصد محمود الأحمدي.
2: موجز الفلك.
3: لنشوف البلاطة اليوم بأي برج. الأحسن والأسوأ بين الأبراج بموجز الفلك. سعيد الحظ لليوم برج الأسد، أما الأقل حظا فبرج الحمل. لا برج الأسد، مفاجأة حلوة بانتظارك اليوم، فخلي عيونك عشرة عشرة. أما الأقل حظا برج الحمل، مواجهة ورا مواجهة وهيدا وقت الحساب، خليك محافظ على هدوءك.
2: موجز الفلك.
3: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 1 حزيران.

يعني قبل الهابي بيرثدي بدنا نقول هابي بيرثدي للام اف ام، اذاعه جديده تنضم الى الاذاعات اللبنانيه. اما بمواليد اليوم الا هابي بيرثدي بتول، هابي بيرثدي. أنا بس اليوم اسمين ألا وبتول، ينعاد عليكم وإلكم منا هالأغنية.

0: بونجور لهن وبونجور لهن زفان. ان شاء الله الويكند كان حلو عليك. إلنا مدة فوق السنة يمكن بيطلع العميد المتقاعد بالجيش اللبناني اسمه منير شحادة، يعني بيحكي بورت بارول لحزب الله، بورت بارول بلسانهم بيحكي. طب ما مسموح هالشيء؟ صحيح انه متقاعد بس تحت بعده تحت قسم الشرف تبع الجيش. كتير عمدة متقاعدين بيطلعوا على التلفزيون بس ما بيكونوا محاسبين لهالدرجة لشي فريق سياسي او حزب سياسي او ميليشيا سياسية او ميليشيا حربية. لا مش مسموح هالشي. شرف تضحية وفاء وينه؟ ولا مع الحميد متقاعد منير شحادة؟ وين كانت الجيش؟ ما بتحطوا على حدوده؟ يعني بيستفزني هالشي، انا شخصيا بستفز من هالشي كتير اكتر ما تتصور يا زفان. يسعد صباحك يا زفان.
1: الأحوال الجوية
2: عجبتنا هيدا، ما تحطه على حدوده. حدود مين؟ حدوده هو أو حدود الوطن؟ ولو بتحطه على حدود الوطن، ما سمعت الفويس من أوله بس سمعت لو تحطه عند حدوده. بونجور بونجور بوب كساب، وضع التأس.
1: الأحوال الجوية
3: بونجورين للجميع. طقس هيدا الأسبوع بيكون مختلف تماماً عن طقس الأسابيع يلي مرقوا، فطقس هيدا الأسبوع رح يشهد ارتفاع متتالي بدرجات الحرارة بلبنان والدول المجاورة للبنان، والأجواء بتصير صيفية خلال هيدا الأسبوع ومشمسة. ولكن اليوم الاثنين 1 حزيران بتكون الأجواء مشمسة بأغلب المناطق، ولكن بيصير في ظهور للضباب ببعض المناطق الساحلية، وكمان بيصير في ظهور لبعض السحب ببعض المناطق البقعية. بالنسبة لدرجات الحرارة رح تسجل أقصاها بالمناطق البقعية بين 26 و 27 درجة، أما بالمناطق الساحلية فبتسجل أقصاها بين 25 و 26 درجة أقصاها اليوم الاثنين. بالنسبة للثلاثة والأربعة أو من نهار الثلاثة ونهار الأربعة 2 و 3 حزيران بتبلش درجات الحرارة ترتفع بشكل أكبر وأكبر، وبتتجه الأجواء للاستقرار، وبتتجه الأجواء لتكون أكثر مشمسة بمعظم المناطق وكل مناطق اللبنانية، لأنه الرطوبة رح تنخفض من نهار ثلاثة ونهار الأربعة وبالأيام كمان خميس وجمعة. منرجع نحكي تفاصيل أكثر بنشراتنا اللاحقة. حول العالم، من بعد ما تعرضت دول أوروبا الغربية لموجات أو موجة لاهبة ولامست درجات الحرارة 40 درجة ببعض المناطق، رح تتراجع هيدي الموجة وتحل مكانها أجواء عاصفة وبترجع تتراجع كتير درجات الحرارة. ففرنسا وبريطانيا وإسبانيا أو أجزاء من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا على موعد مع سلسلة من العواصف والمنخفضات الجوية هيدا الأسبوع. كمان اليابان رح تتعرض لإعصار، وصنف هذا الإعصار من الفئة المدمرة، رح يضرب اليابان بين نهار الثلاثة ونهار الخميس 2 و4 حزيران. هيدا كان كل شيء لليوم، منرجع منتلاقى بكرة.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: هي دار السلام.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية تجارية.

www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل

0: المنعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. جنوبا يستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي، وفي جديد الاعتداءات أغار الطيران الحربي على بلدة النبطي الفوأة ما أدى إلى سقوط شهيد واستهدف سيارة في بلدة بريقع، كما سجلت غارة من مسيرة استهدفت بلدة تول وبلدة حروف. إلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان العقبي الإزراري المرواني النجاري العدوسي الصيدة خربة بصل، وطلب منهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان بلدتي مليخ وكفرحونة لإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. في غضون ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن سفارات الإنذار دوت في المطل مارجيلوت ومناطق عدة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية في أطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بالصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة، وقال إنه تصدى مساء أمس لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوس في معارك جنوبي لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله، ليرتفع العدد إلى 26 قتيلا و 1180 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد القتال. وسط هذه الأجواء نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت، ولفت الموقع إلى أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فقدت زخمها. توازيا كشف موقع ولا نقلا عن مصادر أن واشنطن تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وتل أبيب أوضحت لواشنطن أن حصر النشاط العسكري بالمناطق الحدودية في لبنان ليس كافياً. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الدولة ماضية في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، وقال لا نحيد ولا نتراجع. وفي الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي كتب الرئيس عون عبر إكس: في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا مدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسستها، نشعر بثقل غياب أمثاله من رجالة الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر مما يحملون هموم مناصبهم، وكم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه. أشار النائب قاسم هاشم إلى أن الحديث اليوم لم يعد يدور حول معادلة ردع، بل بات يتركز على الدفاع بالحدود الدنيا في مواجهة آلة التدمير الإسرائيلية، معتبرا أن الأولوية الراهنة تكمن في وقف العدوان والحد من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها لبنان. وفي حديث عبر صوت كل لبنان أكد هاشم أن ورقة القوى الأساسية للبنان تتمثل في وحدة الموقف الداخلي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لم تتمكن حتى الآن من إلزام إسرائيل بوقف عدوانها في وقت تتزايد فيه وتيرة التصعيد وتتنامى النوايا العدوانية يوما بعد يوم. وأوضح هاشم أن لبنان لم يرفض مبدأ المفاوضات، لكنه عارض فكرة المفاوضات المباشرة لعدم جدواها، لافتا إلى أن الجولات التفاوضية التي عقدت حتى الآن لم تفضي إلى وقف لإطلاق النار، واقتصرت نتائجها على مواقف وتصريحات لم تنعكس عمليا على أرض الواقع.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الخبير العسكري ناجي ملاعب أن الاستراتيجية التي يعتمدها حزب الله في مواجهة الجيش الإسرائيلي تقوم على مبدأ استنزاف القدرات بشكل يومي، وأوضح أن هذه المقاربة العسكرية نجحت إلى حد ما، إلا أن لبنان بأكمله يدفع ثمن هذا النهج نتيجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والبشرية المترتبة على استمرار المواجهة. وفي حديث عبر صوت كل لبنان، اعتبر ملاعب أن المجتمع الدولي يقف بموقف المتفرج حيال ما يجري، مشيرا إلى أن إسرائيل نجحت في تسويق نفسها أمام العالم على أنها في موقع دفاع عن النفس وليس الهجوم. ولفت ملاعب إلى أن مسار المفاوضات الجارية إلى جانب المواقف الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية يعكسان توجها يمنح إسرائيل حق مواجهة أي تهديد تعتبره قائما أو مخططا له. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال إنه سيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معها، ودعا ترامب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى الهدوء، مشيرا إلى أن الأمور ستسير على ما يرام. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الحب وحده ما بيحمي البيوت. خمس ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، التلاتة 10:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار وتسعين سنت، أشقوان بقر كافال لوقية بدولارين وأربعين سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: واحد واحد بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بخبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يا بطل

صباح الخير وبونجورين. الأجواء الأرمنية مستمرة صباح اليوم 1 حزيران. بما أنه اليوم 1 حزيران بقى المعاش رح يجي بالأرمني.

0: ايه زفان، ساعة صباحك ما بعرف، بس تسمع هيدا الفوز اذا كان بعدني على قيد الحياة او دعيت لرحمة ربي، لان هلا عم بحكيك على الهواء وبعد شوي بدي انتحر لانه ما عادش اقدر اتحمل. فوتونا بحرب وعدونا بلا شغل وديوناتنا كثرت. وبتعرف لما يكون تأثر بالمصروف بالبيت كلهم بيقلبوا عليك والدنيا كلها بتقلب عليك والديونات كلها بتكتر. خليهم ينبسطوا اللي فوتونا بهالمعمعة كلها سوا وما أمنوا شعبهم. ويعطيك ألف عيشي.
1: طول بالك يا ذو الفقار، طول بالك.
2: فرخ الشومر عران صريت انهاتون جان سيرو باريك.
3: احلى زبان، احلى صباح.
1: يعني لا رح اعمل لك دراما ولا رح زيد على قلبك. اسمع هالموسيقى وروق راسك. رح ننتقل لمحمود غزيل وكاذب مش كاذب.
4: كاذب مش كاذب.
5: بشارة خير، كأس العالم المونديال على شاشتنا الوطنية تلفزيون لبنان. ألاف الناس فرحانة بالخبر، ولكن في شيء لازم تعرفوه قبل ما تبلش الركلة الأولى بعد حوالي الأسبوعين. الخبر المنتشر بيقول بأنه في اتفاق نهائي شبه جاهز بين تلفزيون لبنان وبي إن سبورت، يعني المونديال 2026 راح نحضره مجاناً بفضل جهود وزير الإعلام بول مرقص. الناس طبعاً يلي وصلها الخبر فرحانة، والجروبات الواتساب مبسوطة.

0: شو في كمان غير قصص بتصير لأول مرة بهالمونديال؟ منعرف مع ضيفنا كارل رزق. بونجورين بونجورين مع زفين مع زفين. كارل صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ زفان، صباح الخير لجميع مستمعي صوت كل
0: بلد. المهندس كارل رزق باحث بتاريخ الفوتبول ونجم مسابقات المونديال بالتسعينات، رح يرافقنا بموسم المونديال كل تنين بتغطية لأخبار البطولة من منظور تاريخي، بينما الزميل أنتوني مجدلاني رح يكون معنا يوميا بتغطية ليوميات البطولة. كارل أنا كتير مبسوط أنك تكون معنا وترافقنا بهالشهر. اليوم رح نبلش توب 5 أول مرة بمونديال 2026.
1: أوكي. مثل ما حضرتك تفضلت، بدنا نعيش قصص كتيرة حول الحدث الرياضي الأكبر على كوكب الأرض يلي هو كأس العالم فيفا مانز وورلد كاب. أصامت أنا حديثي اليوم لخمس نواحي بالنسبة للأشياء الأول مرة بدها تصير بهالمونديال. الناحية الأولى هي الناحية الرقمية والجغرافية. فمثل ما حضرتك تفضلت، لأول مرة بتاريخ البطولة في ثلاث دول رح تتشارك تنظيم المونديال، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. 48 منتخب رح يتنافسوا على اللقب بدلا من 32 بالنسخ السابقة، ومن بين ال 48 منتخب في 8 دول عربية. هيدا كمان هيدا ريكورد كمان لأول مرة بيصير، يلي هي السعودية، العراق، الأردن، قطر، مصر، الجزائر، المغرب وتونس. دول يلي عم بتشارك لأول مرة هي كوراساو، الرأس الأخضر، الأردن وأوزبكستان. كمان لأول مرة عدد المباريات رح يوصل ل104 مباراة بدلا من 64 بالنسخ السابقة، وعدد اللاعبين المسجلين بالمنتخبات هو 1248 بدلا من 832 لاعب. أيضا المكسيك رح تصير أول دولة بتستضيف الكأس ثلاث مرات بعد مونديال 1970 و1986، كما أنه ملعب الأستيكا ستاديوم بمكسيكو سيتي رح يصير ب11 حزيران أول ملعب بتصير عليه مباراة الافتتاح ثلاث مرات بعد 1970 مباراة مكسيكو الاتحاد السوفيتي سابقا، 1986 بلغاريا إيطاليا، وب11 حزيران المقبل مباراة الافتتاح رح تكون بين مكسيكو وجنوب أفريقيا. هذا كان من الناحية الأولى. الناحية الثانية هي الناحية الانضباطية. للمرة الأولى رح يصير في تطبيق لقاعدة منع تغطية الفم، أي The Mouth Covering Rule. ما رح يحق لأي لاعب أنه يغطي تمه بإيده أو بقميصه خلال أي مشادة كلمية مع لاعب من الفريق الخصم، وإلا بيحصل على بطاقة حمراء. فغالباً اللاعبين يلي بيستعملوا هالطريقة بيكونوا عم يطلقوا شتائم أو عبارات عنصرية بحق لاعب خصم، وهيدا الظاهرة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عم بحربها بشتى الوسائل. فبيعملوا هيك، بيعمدوا اللاعبين لهالطريقة تما تشوفون الكاميرات أو قارئي شفاه شو عم بيقولوا. للمرة الأولى أيضا كمان انضباطيا رح يتم تطبيق قاعدة القائد فقط أو كابتن أونلي رول. أصبح ممنوع على أي لاعب أنه يعترض على قرارات الحكم باستثناء كابتن الفريق أو قائد الفريق. أي لاعب تاني بيعمل هيدا الشيء بيحصل على بطاقة صفراء فورا.
0: نعم.
1: من الناحية الثالثة بدي أحكي بالناحية الثالثة على الناحية التكتيكية. الفيفا للحقيقة عم بتشن حرب كبيرة على موضوع إضاعة الوقت بالمباريات، وبالتالي رح يتم التطبيق لبعض العقوبات يلي من شأنها أنه تخفف من إضاعة الوقت. القاعدة الأولى هي الـ 8 seconds rule أو قاعدة 8 ثواني. حارس المرمى معه فقط 8 ثواني ليمسك الطابة. إذا مسكها أكثر من 8 ثواني العقوبة بتكون ركلة ركنية للفريق الخصم. أيضا بالنسبة لرميات التماس وركلات المرمى

0: مدة التنفيذ كمان رح تكون كحد أقصى 5 ثواني. وأيضا في موضوع الزمية أنه يحصل الفحص الطبي خارج الملعب للاعبين المصابين. ليش؟ لأن في لاعبين بيمثلوا أنهم هن مصابين ليموتوا ريتم اللعبة. القاعدة الجديدة تلزم أنه أي لاعب قد يكون تعرض إلى الإصابة أو قد يكون عم بيمثل أنه يتعالج برات الملعب. هيك ساعتها أي لاعب بفكر مرتين أو 3 مرات أو 5 مرات قبل ما يمثل أنه هو منصاب.
1: نعم.
0: بدنا ننتقل على الناحية الرابعة يلي هي الناحية التكنولوجية. رح نبلش بصلاحيات حكم الفيديو المساعد أي الفار. صلاحيات الفار بهالمونديال رح تتوسع لتشمل أمور جديدة يلي هي مراجعة البطاقة الصفراء الثانية للاعب معين. مثل ما منعرف انه البطاقة الصفراء الثانية بتأدي الى طرد اللاعب، هي اكيفالنت لبطاقة حمراء. وايضا مراجعة ضربات الركنية المشكوك فيها. فبالسابق كان الفار محصور فقط ببعض الحالات، منها البطاقة الحمراء المباشرة، حالات التسلل وضربات الجزاء. كمان من الناحية التكنولوجية الجديد بهالبطولة هو إدخال الـ AI. فرح يتم اعتماد 3D avatars المدعومة بالـ AI بالذكاء الاصطناعي لكل اللاعبين. شو الهدف؟ الهدف هو إعطاء دقة أكبر لقرارات التسلل يلي دايما فيها أمور مثيرة للجدل. كل لاعب من 1248 لاعبين المسجلين بهالمونديال رح يكون له، رح يتصور، رح يكون له صورة، وهالصورة بتتحول لمجسم رقمي أفاتار ثلاثي الأبعاد 3D. هالمجسم بيطابق مطابق لشخصية اللاعب الحقيقية. رح نشوفها نحن وعم نحضر المباريات من وراء شاشة.
1: نعم.
0: خامسا واخيرا ويمكن ما بعرف يمكن الاهم، انه الفيفا عم بتحاول ببعض قراراتها تعطي طابع انساني لهالحدث، عبر تجهيز جميع الملاعب. عدد الملاعب يلي عنا اياها هي 16 ملعب، 11 بامريكا، 3 بالمكسيك و2 بكندا. رح تكون هالملاعب 16 مجهزة بغرف مهدئة، تسمى غرف مهدئة للحواس أو sensory rooms. وهالغرف هي مخصصة للمشجعين يلي عندهم توحد أو قلق حاد، كرمال أنه يستمتعوا بالمباراة بدون عجقة أو أصوات، يعني بتلائم حالتهم النفسية.
1: حلو. كارل سؤال. لأنه بطل عندي كتير وقت، سؤالين على السريع. ليه 3 دول عم يعملوها؟ ما كان فيها دولة واحدة وخاصة أمريكا هي تنظم؟
0: نعم، هي الفيفا
1: عم بتحاول
0: تنشر كرة القدم قد ما فيها بعدة بلدان. وسبق أنه الولايات المتحدة أنه صادفت المونديال لحالها بال 1900.
1: هي مين كان في منافسهم آخر شيء وصل لل
0: المغرب؟ المغرب اساسا، هي المغرب راح تنظم المونديال بال 2030 بالمشاركه مع البرتغال واسبانيا.
1: حلو. بقى هي يعني هي الفيفا عم بتشجع انه الدول تشترك بالتنظيم.
0: نعم.
1: طيب سؤال تاني كمان، اخر سؤال، هل راح يعني قد ايه احتمالات انه يصير في مواجهه كرويه بين ايران وامريكا؟
0: بالدور الاول ما في مواجهه، بس بدي الفت النظر انه سبق وتواجهوا.
1: يعني ايه فهمت، بس هلا يعني لازم يربحوا ايران بمجموعتها وامريكا بمجموعتها، او يكونوا بالمرتبه الثانيه لا يتواجه، يعني في قديه الاحتمال عالي او مش كتير؟
0: لا، الاحتمال عالي، احتمال عالي، ممكن يلتقوا بدور 32 او بالادوار. نعم. اذا تاهلوا على دور 16 او. نعم. اكثر.
1: كان رزق، شكرا لك، انا كتير سعيد انك ترافقنا كل هيدا الشهر بتغطية حدث المونديال، والى اللقاء الاثنين المقبل.
0: طيب، شكرا.

0: من أجواء المونديال ننتقل إلى فقرة التربية وتعليم مع المتخصص بعلم النفس التربوي والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد عويني.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
2: تربية وتعليم مع الدكتور أحمد عويني.
0: دكتور عويني كيفك؟
3: الحمد لله أنا كثير منيح. الاثنين بس يكون
0: احسن. كيف حبيت اليوم؟
3: ان شاء الله
0: حبيت اليوم سيلكشن الاغاني.
3: كثير حبيت الاغاني الارمنيه اللي عرفتنا على هيك عطيتنا جو جديد وإشي ما بنعرفها فبشكرك
0: كثير
3: على
0: هلا. وهيدي عملت لكم يعني اغاني البوب مش الاغاني التراثيه والفولكلوريه اللي
3: ايه طبعا
0: نعم
3: مبينين الاغاني جديد يعني
0: نعم حلوين. دكتور احمد اليوم نقيت تحكي عن اختصاصات ومهن جديده عم يهتموا فيها اليوم الاولاد او الشباب والصبايا بالمرحله الانتقاليه بين المدرسه والجامعه.
3: صحيح. هلا نحن على يعني مجارف نهايه السنه والبكالوريا والامتحانات الرسميه وكثير من الطلاب طبعا عم بيفكروا شو الخطوة الثانية إن كان جامعة أو تدريب مهني. صوتي واضح؟
0: نعم
3: ماشي الحال؟
0: نعم.
3: ففكرت إنه بركي بنحكي شوية عن مهن ووظائف هيك نضوي عليهم اللي يعرفوا الأهل وهم الشباب والصبايا يعرفوا شو هي التوجهات العالمية. هلا انت مثل ما بتعرف انه يمكن من اكثر الاختصاصات اللي بيتوجهوا لها الشباب هي البزنس يعني. لانه يمكن باعتقادهم انه في اكثر شيء عروض شغل في او اكثر شيء مربحه وهذا الواقع مش مضبوط. اذا بدنا ناخذ هيك من بس من باب التشريعي شو اكثر مهنه مربحه بالعالم كوظيفه مش عم بحكي كواحد عنده شغله لإله او كان ممثل بهوليوود او شيء أو بيشتغل بالسياسة عم بحكي كوظيفة أكثر وظيفة هي رئيس مجلس إدارة بيوصل المعاش لفوق $1,000,000 طبعا مش بلبنان بأمريكا يعني خاصة بالولايات المتحدة. بيجي وراها مجالات الطب أكثر شيء طبيب البنج والجراح بعدين بيجي الطبيب النفسي السايكايتريست أولي كأكثر مهن مربحة وبيجي وراهون يعني المجالات الاي تي يعني مجالات الذكاء الاصطناعي بس يعني ما مش أجلسك طبعا يعني بيجوا بيجي وراهون. هلا إذا بيهمون مهن أكثر شيء عم تتطور وتنمى بشكل سريع وحتى ما بدها اختصاص جامعي.
0: بس تفاجأت أنا قبل ما ننتقل تفاجأت بقصة بين الأطباء إنه طبيب البنج هو الأكثر شيء
3: أكثر وبعدين هو مثل الجراح هو اللي قد بعض يعني تقريبا ما تقول اللي هو 400,000 تقريبا بالسنة كوظيفة طبعا إذا بيشتغل كوظيفة مش عاسبه يعني.
0: نعم.
3: هلا اذا بتحب نحكي شوي عن المهن اللي ما بدها اختصاص جامعي ما بدها شهاده جامعيه بدها بس تدريب مهني تقني.
0: نعم.
3: هن اكثر مهني عم تتطور يعني عم تنمى بشكل كبير لسنه 24-25 هاي اخر احصائيات وللعشر سنين الجايين هن يلي اختصاصيين الطاقه الهوائيه التوربينات الهوائية للأسف ما عنا هي بعد بلبنان هيدا أو بشكل جدا محدود. بيجي وراها يلي بيركبوا الألواح الطاقة الشمسية يلي بلش أكيد عنا صار منا بكثرة هولي كلهم تطور 50-42%. بيجي من وراهم 40% كمان التمريض. التمريض يلي كمان عالميا بيطلعوا فوق $130,000 بالسنة. للأسف بلبنان هيدا منه ما فينا نقول انه الممرضين بياخدوا هالمعاشات الخيالية بس بالغرب خاصة بالبلدان الأوروبية بأمريكا بأستراليا إلى آخره بياخدوا معاشات كتير كتير عالية. هيدي كلها مجالات كتير مهمة إذا بيهمهم يعني قديش المعاش وقديش هاي وبيجي وراهن أو تقريباً قدهن كل شيء في مجال الكمبيوتر ساينس وأنا اللي بلاقيه ملفت للنظر إنه الجامعات اللي عندها برامج كمبيوتر ساينس اللي هو مجال التكشيل يعني اللي كنا نسميها بالعربي كمبيوتر ساينس المكنني وهالإشياء هاي كثير العدد الطلاب عم بيقل مع انه هو اكثر شيء مطلوب هلا وبالمستقبل يعني ملفت انه العدد كثير عم بيكون قليل وطبعا مجالات الشغل والمعاشات جدا جدا محترمه وجدا مطلوبه ان كان بلبنان ولا بالدول الخليج ولا عالميا وضمن هاي في اهم شيء في عنا الماشين ليرنينج اللي هو الذكاء الاصطناعي وكيف منسلي المكنة بشكل عام المكنة هي تقدر تحل مشاكل وتعطي يعني تحل مشاكل اقتصادية بنكية صحية إلى آخره بكذا شغلة وكمان اللي بيشتغلوا بمجال شو بيسموها الأمن السيبراني السابق سيكوريتي وكل شيء له علاقة بحفظ المعلومات كل هالأشياء هاي مجالات كلها مهمة هذه كلها فيك تتساعد بالكمبيوتر ساينس اوكي بعدين عندنا في مجال بحب ضوي عليه اللي كبير عم بمطلوب وللاسف ما كثير عم ينحكى عنه ما كثير معروف اللي هو ما له بديل بالعربي اسمه الكبير الاكتواري اللي هو بياخذوا يعني استراتيجيات او نظريات بالرياضيات بالماث بالإحصائيات وبيدرسوا عبر شو هي احتمالات الخطر الريسك كيف تقدر تاخد قرار بحالات عدم اليقين وهذا كله مطلوب بشركات التأمين بالوزارات مثل وزارة مثلا أو مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي كل هالأشياء هاي مطلوبة أكيد بكل البزنس كتير مطلوبين هالأشياء وموجودة هذا الاختصاص بلبنان موجود كاختصاص مستقل أو ضمن شهادة الرياضيات بيقدروا ياخدوها كماينر يعني بياخدوا مجموعة كورسات وبيصيروا خبراء بالأكتواري فكمان هذه مهن جدا جدا مهمة ومربحة ومطلوبة يعني حتى مع هالأشياء كلها فأنا بس يمكن من أهم الأهداف تبعولي إنه ما ينجروا كثير الشباب لفكرة البزنس لأنه صار فيها تقنية برأيي أنا بلبنان ومش ضروري هي المجالات اللي عم تنمى أكثر فيه أو المربحة أكثر فيه بالمستقبل
0: نعم شكرا لك دكتور أحمد عويني على هالمعلومات المفيدة اليوم بأخبار عاجلة حاليا نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي ببيان مشترك أصدرنا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وبيجي أو يورد في البيان أنه هذا القرار جاء في أعقاب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدننا ومواطنينا وأن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عرق فقرة 700 ملي $6.90 بيرة كيو 330 ملي $0.55 صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و585 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و603 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و223 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و444 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
5: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.

كتاب لهالأسبوع مع مشغلة نادي بوكهوليكس لهواية المطالعة بلبنان، الكتاب من القدس ومع كاتب مقدسي هو محمود شقير، أما العنوان فهو فرس العائلة.

0: بونجور، كل مرة بخبركن عن كتاب قصير بحدود 100-200 صفحة بيقوم زافين بيقول ايه ما نحن أجأ بنقرأ صفحتين. فهالمرة سوف أنتقم وبدي خبركن عن رواية من 3 أجزاء، كل جزء بين 300-200 صفحة، مع بعضهم بيطلعوا 850 صفحة، وكتير حلوين واستمتعت فيهم وقريتهم ورا بعض. وشو بدي خبركن، يعني هيك مثل كأنه عم بحضر فيلم أو عم بحضر مسلسل، يعني بيكرجوا الصفحات. أوكي، هلأ بعيداً عن المشاعر الانتقام بيني وبين زافان، لنخبركن عن الكتاب ثلاثية فرس العائلة لمحمود شقير، وهو كاتب مقدسي من الكتاب المعاصرين الكبار المهمين بفلسطين وكمان بالعالم العربي. حصل على جوائز، عنده إصدارات، شي روائي شي منه روائي شي، حتى للأطفال واليافعين، يعني جرب كتب بكل شي ممكن تتخيلوه. هلأ بالنسبة لفرس العائلة، عم نحكي عن عشيرة اسمها عشيرة عبد اللات، وهي بمنطقة حد القدس بالبرية، كانوا عايشين بالخيام. عم نحكي هون صوب 1920 تقريبا، لما كان بعدهم العثمانيين آخر أيامهم. فمنتعرف على الشخصيات بهذه العشيرة، على أخبارهم، على اللي هو فينا نعتبر الراس اللي هو البي الكبير، الجد الكبير تبع عبد اللات. تعرف على أخبار النسوان، أشياء كتير مهضومة وأشياء صادمة كمان، لأنه عم يحكي عن وقت نحنا ما كتير منعرفه عويدون وكيف كانوا يتصرفوا وهيك. فرس العائلة هي يلي بتضيع، ويلي في نساء معينين بالعائلة بيتخيلوها أو بيحلموا فيها، وهي دايماً عم بتنبئهم بتغيير جذري معين. فبأول جزء فرس العائلة هون بتخبرهم لما اجوا الإنجليز، بمديح لنساء العائلة. هون صرنا بتاني عصر بعد ما اجوا العصابات اليهودية وبلشوا يحتلوا القدس وغيرها. وعنا ثالث جزء ظلال العائلة، النكسة هون كانت بعد ما تم الاحتلال وصرنا بالعصر الحالي بتقريبا سنة 2013. وبالتالي هو قاطع على تقريبا 100 سنة من تاريخ فلسطين وتاريخ القدس تحديدا، وكيف بعض العشائر يلي كانت بالبرية كيف تمدنت واجت قعدت بالقدس، وكيف تغيرت حياتهم وخاصة حياة النساء بهيدي البقعة الجغرافية على مر 100 سنة. فيلي حلو بالكتاب هو انه حدا عم يخدنا بإيدنا، عم يخبرونا حكايات عن العائلة. من وراء حكايات العائلة بنعرف كيف الناس كانت عايشة وقتها، ولأنه العشيرة فيها كتير أشخاص، لأنه عم نحكي عن عائلة كبيرة، فكمان هيدا عم بخلينا نشوف السيناريوهات المختلفة يلي كانت الناس عايشتها، بين يلي بقي بالبلد، بين يلي قرر أنه هو بده يقاوم ولحقوه أو حبسوه، أو حتى مات من وراء الحرب مع العثمانيين ضد العثمانيين، أو مع الإنجليز ضد الإنجليز، وآخر شيء مع الإسرائيلية وضدهم. كمان منشوف يلي سافروا لبرا، منشوف المرة كيف كانت تلبس وكيف كانت تتصرف، وبعدين كيف تغير دورة، حتى زيجاتهم كيف كانت تكون. وصلنا من مجتمع قبلي متعدد الزيجات لمجتمع متمدن، حتى لو المرأة عاقر الزلمة ما بيتجوز عليها. ففي كتير تغييرات، القدس حاضرة كتير، الطبيعة حاضرة، ودائما هيدا العيلة وأحفادها عم يرجعوا للبرية، البرية اللي عم تتأكل شوي شوي بفعل الاحتلال. هلأ إذا بدي أوصف هيدا الثلاثية بكلمة بقول هي حكايات، حكايات عم تحكيها المرأة، عم بجرب الزلمة ياخد عن المرأة ويكفي الحكايات لحتى التاريخ ما يتشوه ويكفي. فمنلاقي انه في كتير قصص فيها نوع من المبالغة، كيف لو قاعدين مع حدا كبير من الضيعة بخبرنا قصص بنحس انه فيها مبالغة، مثل كأنه بيأمن بأشياء سحرية او أشياء خرافية او نحس وهالمواضيع هاي. فهيدا بينكها أكتر، رغم أنه المواضيع اللي عم يحكي عنها الكتاب هو شوي قاسي بمحلات، في فكاهة وفي متعة عن جد بالقراية، وتقسيم الكتاب عم بيكون كتير سلس لأنه عم ننتقل من حكاية لحكاية مثل كأنه عم نشوف مسلسل عن جد. يعني لازم أصلا ينعمل فيلم أو مسلسل روعة. فإذا هي الثلاثية اسمها فرس العائلة، أول جزء اسمه فرس العائلة، تاني جزء اسمه مديح لنساء العائلة، وتالت جزء ظلال العائلة. هلأ بس بدي أشير إنه الجزء التاني وصل للائحة الطويلة لجائزة البوكر العالمية بوقتها لما طلع، ويعتبر محمود الشقير من الكتاب الأكثر كمان ترجمة الحاليين الفلسطينيين اللي عم يترجموا لهم للغات التانية. فبنصحكم كتير تقروا لمحمود الشقير، تتعرفوا على أسلوبه يلي هو كتير حكواتي وممتع، وكمان لغة حلوة وفيه هيك مقاطع حلوة بتخلينا نوقف ونفكر عندها، وكمان بتعطينا بطريقة ممتعة ومن زاوية الحكايات بتعطينا تاريخ، وهذا هو يلي بيثريها أكتر وأكتر. أنا بلاقيكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد.
1: بونجورين بونجورين مع زفين مع زفين.
2: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
3: ومع هالكتاب بنوصل لختام لقاءنا سوا لليوم الاثنين. نرجع بكرة مثل العادة بعد نشرة 8:15. إلى اللقاء.

0: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زبدة لور باك 200 جرام $2.40، نيسكافيه 3 إن 1 30 ظرف ب$4.60.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انزو أبي يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: مهلينك ركب
6: كيبل فيجن. تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه لك يسلم يا بطل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس أوامر للجيش باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب بيان صادر عن نتنياهو وكاتس، فإن القرار جائع عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف المدن والمواطنين الإسرائيليين. القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع أمريكا. القناة توقعت أن يصدر الجيش الإسرائيلي أو أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في الضاحية قريبا. وعقب إصدار الأوامر الإسرائيلية بقصف الضاحية، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح جديدة باتجاه المناطق الآمنة. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي جنوبا على بلدة عرب صليم. الغارات على بريقع وتول وكفر صير أدى إلى وقوع 6 ضحايا، كما سجل قصف مدفعي استهدف بلدة صريفة وأطراف شحور. هذا وأفيد بأضرار مادية جسيمة من جراء صاروخ سقط في حقل بالقرب من منزل في الإليعة، وتمكنت عائلة من النجاة بأعجوبة. وصف تقرير لموقع أكسيوس موقف الرئيس نبيه بري بأنه جاء مرابغا ومخيبا للأمال، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الأمريكي بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يبدأ من الجانب الإسرائيلي أولا. وأشار الموقع إلى أن واشنطن كانت تعول على أن ينجح الرئيس بري في تأمين التزام من حزب الله بوقف الهجمات، بما يتيح إطلاق مبادرة تهدئة تمهد لخفض التصعيد بين الطرفين وتمنع توسعة المواجهة. في قصر بعبدة أبلغ النائب مرحبا رياشي مفادا من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون دعم القوات اللبنانية لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. كتب النائب وضح الصادق عبر حسابه عبر إكس بالتزامن مع سقوط قلعة شقيف ورفع العلم الإسرائيلي عليها: يحاول الحزب الانقلاب في الداخل من جديد، لكن المشهد كشف أن البيئة التي لطالما احتضنت هذا النهج بدأت تمل منه، فدعوة إسقاط الحكومة في الشارع لم يلبها إلا العشرات، وكانت الرسالة أوضح من أي خطاب أن استعبت والواقع يتغير، ختم الصادق. غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت صباح اليوم متوجها إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية. ومن المقرر أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان أمام المؤتمر يتناول فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وعلى هامش المؤتمر يعقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والدوليين. بعد انقضاء العطلة الرسمية لمناسبة عيد الأضحى تصدر وزارة الطاقة والمياه غدا جدولا جديدا لأسعار المحروقات، والتي ستشهد انخفاضا بسعر مادتي البنزين والمازوت.
8: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة إكس أنها كشفت عن تزوير في سجلات الرحلات الجوية لتلامذة طيارين في شركة طيران خاصة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعتقلت ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. عبر صوت كل لبنان نتوجه بنداء إنساني عاجل لمستشفى أوتيل ديو بحاجة جدا ماسة لدم من فئة بي بوزيتيف. الرجاء التبرع بدم من فئة بي بوزيتيف لمستشفى أوتيل ديو، الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتبرعين.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: serious.
1: المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل، الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الحب وحده ما بيحمي البيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: لما سألتك عن رأيك بالحب
1: ونيمت لك ياها.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة باتجاه المناطق الآمنة في أعقاب الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية. في غضون ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية، فيما ينتشر الجيش اللبناني على مداخلها لتنظيم حركة النزوح. توازيا دعت بعض مدارس بيروت الأهالي إلى اصطحاب أولادهم تمهيدا لإقفال أبوابها بعد التهديد الإسرائيلي. القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع أمريكا. القناة توقعت أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في الضاحية قريبا، وبالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية الجديدة يشهد نظام جي بي إس تشويشا واسعا في مختلف المناطق اللبنانية. جنوبا وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية، سلسلة غارات طالت بلدات تولين المرواني مجد الزون بالإضافة إلى غارتين على بلدة الشهبية، أدت الغارة الثانية إلى وقوع إصابتين. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي اغتيال أبو علي حمزة قائد منطقة صور في جنوبي لبنان بحسب ما أوردت القناة 14 العبرية. في الموازاة انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي في الجنوب. كررت الخارجية الإيرانية القول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع واشنطن، مؤكدة الالتزام باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان. أضافت أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار، وقالت لم نجري أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة، ونركز حاليا على إنهاء الحرب فيما نرصد التطورات بدقة وسنقوم بالإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، كتب النائب فؤاد مخصومي: نستذكر رجل الدولة الذي كرس حياته لخدمة لبنان والدفاع عن وحدته واستقراره. رحم الله الرئيس كرامي، وبقيت سيرته الوطنية مثالا في الحكمة والاعتدال والإخلاص للوطن. من أخبارنا العامة، أدانت الخارجية الكويتية مجددا الهجمات الإيرانية المتكررة والتي تمثل اعتداء مباشرا وخطيرا على الكويت، وتقوض الجهود الرامية لخفض التوتر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالث والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:15 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:15 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.
1: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
2: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: رفعوا الصوت لوقف الخروقات، لجنة برلمانية لحماية الأعيان ومنع التدمير. ما كان قبلا ليس كما بعد، نافذة دولية على ما بدلته الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. نحو دولة القانون، يعالج ملف جرائم تبييض الأموال مع المحامي منير الشجيع. وفي الحلقة أيضا، رقابة مستمرة وأسعار بلا سقف. أهلا بكم من جديد. بعدما أعلن عن وقف إطلاق النار واستمرت الخروقات الإسرائيلية عبر استهداف المدنيين والقصف والغارات، تواصلت أيضا عمليات التدمير الممنهج والتهجير لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. طولت المدارس ودور العبادة والمنازل والمؤسسات الصحية والتجارية وغير ذلك، الأمر الذي دفع إلى تشكيل لجنة برلمانية بعنوان اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. أعلن عن ولادة هذه اللجنة النيابية بعد التشاور بين عدد من أعضاء البرلمان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكي تكون بمثابة لجنة متابعة تسهر على جمع المعلومات وتوثيقها وتنظيم الملفات وتجهيزها من خلال التواصل مع الجهات المختصة، خصوصا الجيش والصليب الأحمر وكل المؤسسات المعنية، إلى جانب النقابات، من أجل تحضير الملف القانوني أيضا. الأمن العام التقت أحد أعضاء اللجنة الجديدة النائب الدكتور فادي عليمي. النائب عليمي تحدث عن طبيعة اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية، فقال: هذه اللجنة هي لجنة المتابعة لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، وتضم إلى جانبي الزملاء الدكتور أشرف بيضون، الدكتور الياس الجرادي، الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور قاسم هاشم. وقد جاءت الفكرة من خلال التداول والتواصل فيما بيننا مع الرئيس نبيه بري، فتبين بعد إعلان ما سمي بوقف إطلاق النار حصول تدمير ممنهج لكل شيء تقريبا، قصور ومنازل ودرع عبادة ومدارس ومؤسسات عدة، من قبل قوات الاحتلال في المناطق والقرى والبلدات الجنوبية التي احتلتها. تكمن الفكرة الأساسية في الإضاءة على هذا الموضوع في الدرجة الأولى، خصوصا بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار لكن لم يتم التزام بالتنفيذ. كانت الفكرة أن تبدأ هذه اللجنة بعملية تقصي للحقائق على الأرض وتكوين ملف عنها، ولكي تستطيع أن تذهب به إلى مؤسسات دولية وبعثات دبلوماسية، يجب أن يكون هناك مستند قانوني مبني على أسس قانونية. لذا كان أول تواصل لنا مع نقيب المحامين الذي بدأ مع فريق العمل في النقابة التحضير للشق القانوني الذي يستطيع محاكاة هذا الواقع، بهدف الانطلاق منه نحو قنوات أبعد على الصعيد القانوني الدولي. وردا على سؤال عن الدور والإمكانيات المتاحة، قال: لا نريد تكبير الحجر كما يقال، لكن علينا واجب ينبغي القيام به كسلطة تشريعية لجهة الإضاءة على هذا الملف، وتجهيز ما يمكن ودعم السلطة التنفيذية من خلال تزويدها بالمعطيات التي سنجمعها ونحصل عليها. هذه مقابلة إذن كاملة مع الدكتور فادي عليمي، وهو نائب في البرلمان اللبناني وعضو في هذه اللجنة. وقد قرر مجلس نقابة المحامين في بيروت خلال اجتماعه بتاريخ 24/4/2026 برئاسة النقيب عماد مارتينوس وحضور الأعضاء تزويد اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، بناء على طلبها بدراسة القانونية اللازمة لمقاضاة إسرائيل من جراء التدمير الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في جميع المدن والبلدات اللبنانية على الرغم من سريان الهدنة المؤقتة كونه تحرك باتجاه المحافل والمحاكم الدولية. إذن تتابعون هذه المقابلة كاملة على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني، والعنوان هو لجنة برلمانية لحماية الأعيان ومنع التدمير، علامة مهمتنا رفع الصوت لوقف الخروقات.

0: أمنك بأمان.
1: بينما الحرب في لبنان مستمرة والتدمير مستمر وهو تدمير ممنهج برغم هذه الهدنة، أيضا تداعيات الحرب لا تزال في الخليج حاضرة وماثلة. هذه الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران في الجهات المقابلة لم تعد معها العلاقات كما كانت قبل الحرب. دعونا نتابع هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية لن يكون بالتأكيد الوضع في مناطق الخليج مثل ما كان قبل هذه الحرب. هذه الحرب أحدثت تحولا كبيرا وخلطت أوراق وأصابت دول الخليج بصدمة قوية وفرضت عليها القيام بمراجعة شاملة للحسابات والسياسات والأولويات. الثقة الخليجية بالنظام الإيراني تصدعت، وأيضا الثقة الخليجية بالسياسة والحماية الأمريكية اهتزت. هناك أولا مشاعر إحباط وغضب لدول الخليج لأنها تتحمل وطأة تبعات حرب ليست حربها، والقناعة التي بدأت تتكون بأن القوة العسكرية الأمريكية ليست كافية لوحدها لضمان أمن واستقرار الخليج ولم تشكل تلك المظلة الواقية. ثانيا هناك شكوك بإمكان تعثر الحملة الأمريكية بما يؤدي إلى إبقاء النظام في إيران وإلى عودته بعد سنوات أقوى. ثالثا هناك احتمال الذهاب إلى اتفاق أمريكي إيراني على حساب دول الخليج وبدون أخذ مصالحها في الاعتبار. هذه الدول لا تعارض التفاوض ولكنها ترغب في أن تعالج نتائجه. جوهر التهديد الإيراني أن تمثل خصوصا في الصواريخ وشبكة النفوذ الإقليمي، كما أن دول الخليج ترغب بالمشاركة في رسم المشهد الإقليمي المقبل وفي أي مفاوضات حول أمن المنطقة وتعيد صياغة خريطتها الجيوسياسية. دول الخليج بعد هذه الحرب وبفعلها لن تكون مثل ما كانت قبلها، ستدخل تغييرات على سياستها ومشاريعها، ستعيد نظر في حساباتها وأولوياتها. مشاريع الحماية الأمنية والأنظمة الدفاعية والقدرات التسلحية المتطورة ستتقدم على حساب المشاريع الاقتصادية والإستثمارية. خلاصة الموقف الخليجي الآن أن إيران أمام فرصة أخيرة لتحسيح مسارها واستلحاق نفسها عبر الخطوات التالية: وقف فوري لكل أنواع الاستفزازات والهجمات على دول الخليج، والامتناع عن أي إجراءات تهدد أو تعرقل الملاحة البحرية في مدينة هرمز، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والفصائل التابعة لها في الدول العربية بدءا من الميليشيات الحوثية في اليمن. وبينما وصل دول الخليج التعامل مع الهجمات الإيرانية بحذر وحكمة، فإنها أبقت عينها على المحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت على إشراكها في أي محادثات أو اتفاقيات لحل الأزمة بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى. وبالنسبة لدول الخليج فإنها تقول بوضوح وصوت عالٍ بأن أي أطر ومبادرات أو ترتيبات إقليمية يراد منها تغيير خريطة المنطقة بعد هذه الأزمة مرفوضة رفضاً قاطعاً، وهو الحديث الذي حمل إشارة إلى مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في رسم المشهد الإقليمي المقبل. الخليج لا يرفض التفاوض لكنه يرفض الصفقات الناقصة التي لا تغير سلوك إيران ولا تضمن أمن المنطقة. فهذه الحرب لم تضرب الشعور بالأمن فقط بل طاولت صلب النموذج الخليجي نفسه. مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 امدادات الطاقة العالمية لم يعد ممرا تجاريا وحسب، بل تحول إلى نقطة اختناق استراتيجية. واضطراب طوال الأمد لا يهدد فقط العائدات بل يهدد فكرة ويضرب فكرة الاستقرار التي قامت عليها جاذبية الخليج للاستثمار. والسؤال الحقيقي الذي يشمل العواصم الخليجية ليس متى تنتهي الحرب بل كيف تنتهي وأي إيران ستخرج منها، لأن مستقبل مجلس التعاون لم يعد مرتبطا فقط بمسار المعارك بل بطبيعة النظام الإيراني بعد توقفها. إذا كانت الثقة الخليجية بإيران تصدعت وتأزت جدا، فإن الثقة أيضا بالسياسة الأمريكية وسلوك ترامب ونتنياهو اهتزت كثيرا، لأن هذا السلوك يضعف منسوب الثقة بالتحالف التاريخي مع أمريكا أو حتى باحتمالات الإقدام على اتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل. ولذلك هناك مراجعة استراتيجية عميقة من قبل دول الخليج العربي لمبدأ الاعتماد المطلق على واشنطن ووجودها العسكري كحليف تاريخي يوفر لها دعم والحماية، وقد يستدعي ما حصل مراجعة الملفات. لم يكن أحد يتوقع أن تتم مناقشتها، مثل النظام التسليحي الأمريكي لدول الخليج واعتماد حتى الدولار الأمريكي وسيلة دفعية للحصر العمالة الخارجية، وعمل التسعير المطلقة لبيع النفط والغاز، مثلا ضرورة إشراك دول إقليمية في المنطقة بشكل أكبر في التحالفات الاستراتيجية مثل باكستان وتركيا ومصر والأردن، والدخول بقوة فعالية أكبر في المنظمات الدولية مثل منظمة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون الدولي، إضافة إلى اعتماد استراتيجية دفاع واضحة وقوية للبحر الأحمر ومسارات نقل النفط والغاز من مضيق هرمز وباب المندب. المنطقة الخليجية تتحرك منذ سنوات نحو إعادة

0: تأوها عن بعض عن بعض. لم تعد الحدود كافية خط دفاع، ولم يعد الأمن الوطني منفصلا عن الأمن الإقليمي. أي اختراق في دولة ما يمكن أن ينعكس بسرعة على بقية الدول، وهو ما يعزز فكرة أن التحالف العربي لم يعد خيارا سياسيا بل بات ضرورة استراتيجية فرضها واقع الصراع الإقليمي. في هذا السياق يعود الحديث عن ناتو عربي إلى الواجهة، لكن بصيغة مختلفة تماما عن طروحات ظهرت في السنوات الماضية. لم يعد الحديث عن تحالف عسكري تقليدي يشبه حلف شمال الأطلسي، بل عن نموذج أكثر مرونة وواقعية يقوم على التنسيق الأمني، تبادل المعلومات الاستخباراتية، تكامل القدرات الدفاعية بين دول الخليج والأردن وبقية الدول العربية المعنية. هذا النموذج الجديد يناسب طبيعة التهديدات الحالية في الشرق الأوسط التي تتسم بالسرعة والتعقيد وتفرض استجابة فورية أكثر من أي وقت مضى. دول الخليج تمتلك الإمكانات التي يحتاج إليها أي تحالف عسكري حديث، من القدرات المالية الضخمة إلى البنية التحتية الدفاعية المتقدمة، وصولا إلى استثمار في التكنولوجيا العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي. هذه الدول تشكل العمود الفقري لأي منظومة أمن إقليمي في الخليج والشرق الأوسط، لكن ما يدفع هذا الاتجاه نحو الأمام ليس فقط التكامل بين الدول، بل أيضا التغيير في البيئة الدولية. لم تعد الولايات المتحدة التي لعبت دور الضامن الأمني في الخليج لعقود طويلة، لم تعد بالزخم نفسه في إدارة أزمات المنطقة، ويفتح هذا التراجع النسبي في الانخراط المباشر المجال أمام الدول الإقليمية لتطوير تحالفاتها الخاصة وبناء منظومة أمن إقليمي أكثر استقلالية ومرونة في مواجهة التهديدات الصاعدة. لا يعني هذا التحول قطع مع التحالفات الدولية، بل يعني إعادة صياغة العلاقة معها ضمن توازن جديد. دول الخليج زائد الأردن تدرك أن الأمن في الشرق الأوسط لم يعد استيراده بالكامل من الخارج ممكنا، وأن بناء قوة أو قدرة ذاتية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل بيئة دولية متغيرة سريعة التقلب وسريعة العطب. من هنا يظهر التحالف العربي كجزء من عملية أوسع لإعادة تشكيل بنية الأمن الإقليمي في المنطقة. الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من إعادة تعريف الأمن الإقليمي، والمنطقة تتجه نحو نموذج جديد من التحالفات الأمنية، ليس تحالفا عسكريا تقليديا، بل شبكة مرنة من التعاون الأمني العسكري قادر على التكيف مع طبيعة التهديدات المتغيرة في الخليج والشرق الأوسط.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

0: أمنك بأمان.
1: نحو دولة القانون مع المحامي منير الشدياق.
2: لم تعد جرائم تبييض الأموال مجرد عمليات سرية تدور في الظل، بل تحولت إلى واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، ترتبط بالمخدرات والفساد والتهريب وتمويل الشبكات الإجرامية. ومع تطور التكنولوجي والعولمة بات مسرح هذه الجرائم أوسع وبدت تعقبها أصعب. اليوم

0: سنتحدث عن تفاصيل جرائم تبييض الأموال مع مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العام في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق. أستاذ الشدياق أهلا وسهلا بك.
1: تحياتي لك أستاذ خلدون زين الدين ولأسرة إذاعة صوت كل لبنان ولكل المستمعين.
0: كيف يعرف القانون اللبناني جريمة أو جرائم تبييض الأموال؟
1: بهالإطار هيدا بقول لك إنه بحسب المادة 2 من قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر تحت الرقم 318 بتاريخ 20/4/2001 يعتبر تبييض أموال كل فعل بيكون القصد منه أولا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهالمصدر بأي وسيلة كانت، ثانيا تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأن أموال غير مشروعة بهدف إخفاء مصدرها أو مساعدة مرتكب الجرم على الإفلات من المسؤولية ومن العقوبات. ثالثاً تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة يعني عقارات أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. بالتالي من نص هالمادة بنستنتج بشكل مبسط يعني تتكون الفكرة واضحة للمستمعين غير المتخصصين بالقانون أنه تبييض الأموال هو بشكل عام كل تملك أو تحويل أو إخفاء أو حيازة أو استخدام أو توظيف لأموال غير مشروعة. هيدا بشكل عام مفهوم وتعريف جرائم تبييض الأموال بحسب القانون اللبناني.
0: ذكرت أن تبييض الأموال هو بشكل عام كل تملك أو تحويل أو إخفاء أو حيازة أو استخدام أو توظيف لأموال غير مشروعة. سؤالي هنا ماتر شدياق، ما هي الأموال التي تعتبر أموال غير مشروعة؟
1: بهالسياق هيدا وتوضح شو هي الأموال اللي تعتبر أموال غير مشروعة رح أقول أنه على الصعيد العالمي في مفهومين قانونيين لتعريف وتحديد شو هي الأموال غير المشروعة. أول مفهوم بيقول أنه هي الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات فقط، وتاني مفهوم بيقول أنه هي الأموال الناتجة عن مختلف أنواع الجرائم الخطرة ومش بس جرائم المخدرات. وبين هالمفهومين منشوف أنه القانون اللبناني اعتمد مفهوم وسطي بين الاثنين، يعني مش بس جرائم المخدرات وبنفس الوقت مش جميع الجرائم دون استثناء، وإنما هو أضاف على جريمة المخدرات عدة جرائم أخرى محددة بالذات، بحيث أنه اعتبر بالمادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال بأنه الأموال غير المشروعة هي الأموال الناتجة عن جرائم محددة. ومن أبرز هالجرائم اللي عددها بنذكر مثلا جرائم المخدرات، جرائم الإرهاب، جرائم تمويل الإرهاب، جرائم الإتجار غير المشروع بالأسلحة، جرائم تزوير العملة وبطاقات الائتمان والشيكات وغيرها وغيرها من الجرائم المشابهة. هيدي بشكل عام بعض أبرز الجرائم يلي عددها القانون اللبناني. وبالتالي بالاستنتاج فينا نقول شغلتين أساسية وهن: أول شيء أنه كل الأموال يلي بتكون جاية من هالجرائم تعتبر أموال غير مشروعة بحسب القانون، وتاني شيء أنه كل فعل بيهدف لأدخال هالأموال غير المشروعة بالاقتصاد النظيف يعني الاقتصاد الشرعي والقانوني يعتبر هالفعل هيدا أنه هو جريمة تبييض الأموال. هيدا بشكل عام مفهوم وتعريف الأموال غير المشروعة.
0: قبل أن نتابع في الشقين القانوني والعملاني في جرائم تبييض الأموال، نسأل ما هي بشكل عام أبرز مخاطر جرائم تبييض الأموال؟
1: بهالإطار هيدا بقول لك إنه لجرائم تبييض الأموال العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبيرة على أي دولة بتكون عم بتصير فيها. ومن أبرز هالمخاطر بنذكر على سبيل المثال أولا إنه تبييض الأموال بيتسبب بزيادة السيولة بشكل كتير كبير وغير طبيعي، يعني بيتسبب بدخول أموال كبيرة على السوق ما بتتناسب مع حجم الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات بدولة معينة. واقتصاديا نحن بنعرف إنه لما أموال كبيرة بتفوت على السوق بشكل مفاجئ بترتفع الأسعار وبترتفع نسبة التضخم. ثانيا تبييض الأموال بيتسبب بضرب المؤسسات الاقتصادية الشرعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتوضح الفكرة هون بقول مثلا أنه المشاريع التجارية اللي بيكون هدفها تبييض الأموال هي بتصير تبيع السلع والمنتجات بأقل من كلفة إنتاجها، يعني بتبيعها بخسارة بس تقدر تبيض الأموال، وأمام هالبيع بأقل من سعر كلفة الإنتاج فالمشاريع التجارية الشرعية المنافسة المنافسة لها بتصير تنكسر، لأنه هي ما بتقدر تبيع بأقل من سعر الكلفة والإنتاج. ثالثا، تبييض الأموال بيتسبب بالتهرب من الضرائب والرسوم، لأنه كل حركة هالأموال بتكون مخفية عن القانون وعن مؤسسات الدولة. رابعا، تبييض الأموال بيؤدي لفساد وأفساد معظم مؤسسات الدولة وسيطرة الإجرام المنظم عليها بشكل خفي، وذلك عبر الرشاوى الكبيرة اللي بتكون عم تعطى للمسؤولين السياسيين أو القضائيين أو الأمنيين تيغضوا النظر عن جرائم تبييض الأموال أو تيسهلوا أعمال هالشبكات بتبييض الأموال. كرمال هيك منشوف إنه شبكات تبييض الأموال أكتر شي بتروح على الدول يلي تطبيق القانون ضعيف فيها أو يلي فيها نسبة كبيرة من المسؤولين الفاسدين. خامس شي، وهون النقطة الأهم، فهي إنه الإحصاءات الأمنية بالعالم بتبين إنه تبييض الأموال هو أهم وسيلة لتمويل الشبكات والأنشطة الإرهابية بالعالم وشبكات الإتجار بالبشر وغيرها وغيرها من شبكات الإجرام المنظم الخطرة جدا. وبيبقى كمان أنه نقول أنه تبييض الأموال بيتسبب بسمعة دولية سيئة لأي دولة بيكون عم يتفشى فيها، وهالشي بيخلي السيئة الدولية تضعف بهالدولة هيدي من كافة النواحي. هيدي بشكل عام بعض أبرز مخاطر جرائم تبييض الأموال.
0: السؤال كذلك، ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية أو التجارية التي تكثر فيها أو من خلالها عمليات تبييض الأموال؟
1: بهالسياق هيدا بقول لك انه عالميا، اي على صعيد كافة دول العالم، تعتبر المصارف اي القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري لتنفيذ جرائم تبييض الاموال، اي هي اكثر اماكن بتتم فيها وعبرها ومن خلالها جرائم تبييض الاموال. هيدا من جهة اولى. اما من جهة تانية، ففي الكثير من القطاعات الاخرى يلي تعتبر ايضا ارضية خصبة لتنفيذ عمليات تبييض الاموال، كالمشاريع السياحية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية وأندية الأمار ووكالات السفر ووكالات تحويل الأموال وغيرها وغيرها أيضا. بالتالي لما بدنا نحكي عن أكثر أماكن ممكن تتم فيها جرائم تبييض الأموال على الصعيد العالمي، لازم نحكي عن عنوانين اثنين: أولا القطاع المصرفي، وثانيا مختلف القطاعات الأخرى. وهلأ إذا بدك منحكي عن العناوين العريضة لكيفية تنفيذ عمليات تبييض الأموال بمختلف هالقطاعات هيدي، والأهم كمان أنه نحكي عن التفاصيل العلمية لكيفية تنفيذ عملية تبييض الأموال من بدايتها لنهايتها بأي مكان كانت عم بتتم فيه.
0: مسؤول الشؤون القانونية وشؤون الأمن العامة في مجلة الأمن العام المحامي منير الشدياق، طبعا نريد أن نعرف كيف تتم عمليات تبييض الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال أو سائر القطاعات الأخرى التي ذكرتها، لا سيما عبر الجمعيات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية وسواها من المواضيع المهمة. لكن لأن الوقت المخصص لنا انتهى، فإننا نعد المستمعين أننا سنتابع القسم المتبقي من هذا الموضوع المهم جدا في حلقة مقبلة من أمنك بأمين. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات، ونلتقي في حلقة مقبلة إذن لاستكمال هذا الموضوع المهم. شكرا جزيلا لك.

0: أمنك بأمان.
1: على صفحات مجلة الأمن العام مقال بقلم الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب والعنوان رقابة مستمرة وأسعار بلا سقف. كتب يقول: على الرغم من تكثيف الجولات الرقابية المستمرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد، إلا أن الواقع المعيشي يسير في اتجاه معاكس، حيث تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي شبه منتظم، وكأن السوق تعمل خارج أي إطار فعلي للضبط أو المساءلة. فآلاف الكشوفات ومحاضر الضبط التي تسجل لا تنعكس استقرارا في الأسعار، بل تبدو أقرب إلى نشاط إداري لا يلامس جوهر الأزمة، مما يطرح تساؤلات جدية عن فعالية هذه الإجراءات وقدرتها على مواجهة الانفلات القائم. تعكس الأرقام في الظاهر حركة نشطة ومميزة لمراقبي حماية المستهلك، لكن عند مقاربتها بالواقع اليومي للمواطن تتكشف فجوة كبيرة بين ما يعلن وما يلمس فعليا. فالمستهلك يواجه ارتفاعا مستمرا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية حتى في الفترات التي يشهد فيها سعر صرف الدولار نوعا من الاستقرار النسبي، مما يؤكد أن المشكلة لا ترتبط فقط بتقلبات العملة، بل بعوامل أعمق تتصل ببنية السوق وآليات التسعير. تكمن المشكلة الأساسية في طبيعة السوق اللبنانية التي تفتقد إلى المنافسة الحقيقية، حيث تسيطر مجموعة محدودة من كبار المستوردين على قطاع السلع الأساسية، مما يخلق حالة من احتكار القلة الذي يسمح لهؤلاء بالتحكم بالأسعار وهوامش الربح. هذه السيطرة لا تقف عند حدود الاستيراد، بل تمتد إلى التوزيع ونقاط البيع، إذ إن بعض المستوردين يملكون أو يؤثرون بشكل مباشر في سلاسل السوبر ماركت، مما يؤدي إلى إقفال الحلقة الاقتصادية بالكامل من المصدر إلى المستهلك. في ظل هذه البنية يصبح الحديث عن منافسة أمرا نظريا، فيما تتحول السوق إلى مساحة مغلقة تفرض فيها الأسعار من الأعلى إلى الأسفل. في هذا السياق تبدو الرقابة الرسمية محدودة التأثير، لأنها تتركز في معظمها على نقاط البيع، أي في المرحلة الأخيرة من سلسلة التسعير، بينما يبقى المصدر الأساسي للأسعار خارج دائرة المساءلة الفعلية. فالمراقب الذي يضبط مخالفة في متجر لا يملك القدرة على مساءلة المستورد الذي حدد السعر من الأساس، مما يجعل أي إجراء رقابي جزئيا وغير كاف لمعالجة الخلل البنيوي. من دون إصلاحات ستبقى الأرقام الرسمية مجرد واجهة لا تعكس حقيقة ما يجري، فيما يستمر المواطن في دفع ثمن سوق منفلتة تتآكل فيها القدرة الشرائية يوما بعد يوم، في ظل غياب توازن فعلي بين الرقابة والسوق. التوقيع عصام شلهوب، مجلة الأمن العام، مقال حمل عنوان رقابة مستمرة وأسعار بلا سقف.
0: أمنك بأمان.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هانيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافي 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: إنها 12:15 في صوت كل لبنان هذا عرض للأخبار تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة باتجاه المناطق الآمنة في أعقاب الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية وقال نتنياهو إن جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية ويخوضون معارك ضارية لحماية أمن البلاد وسيستمرون في ذلك حتى إنجاز المهمة في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالنت قوله لقد تم تحديد أهداف لحزب الله في الضاحية والبقاع والجيش الإسرائيلي سيضرب هذه الأهداف في غضون ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية فيما ينتشر الجيش اللبناني على مداخلها لتنظيم حركة النزوح هذا وأفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على مخارج طرقات الضاحية الجنوبية لبيروت وعند منطقة كورنيش المزرعة والبربير بالاتجاهين وعلى الطرقات المؤدية إلى مستديرة العدلية وتعمل القوى الأمنية على تسهيل حركة المرور والمعالجة توازيا دعت بعض مدارس بيروت الأهالي إلى اصطحاب أولادهم تمهيدا لإقفال أبوابها بعد التهديد الإسرائيلي في الجنوب شهيد وجريح باستهداف سيارة في زفتة فيما الغارات الإسرائيلية طالت العديد من القرى والبلدات لا سيما عرب صليم ويحمر الشقيف وكفر تبنيت وأرنون والمروانية والشهبية المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا
7: يخيم التوتر الشديد على جميع المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم لعدد من القرى والبلدات هذا وقد شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت الحوش وحداثة ومجد الزون والمرواني وزفتة وكبريخة وشوكين وعرب صليم وتولين ومنطقة البراك في خراج العدوسية وقلواي وبرج قلواي فيما كثف الطيران المسير اليوم من استهدافاته وشن حتى الساعة أكثر من 15 غارة استهدفت النبطي الفوكا وتول وبريكع وجوية بغارتين والشهابية بثلاث غارات والمجادل بثلاث غارات وأفيد عن سقوط أكثر من 5 شهداء وعدد من الجرحى العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف صباح اليوم كفر رمان وعلي الطاهر وكفر تبنيت ونبطي الفوكة كما استهدف الغندوري وقلواي وبرج قلواي والطويري وصريفة وشحور كذلك أفيد صباح اليوم الباكر عن اشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الحجير حيث سمعت أصوات الرصاص والقذائف في المنطقة في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمرش كيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة. كما أعلن عن استهداف بنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك أعلن عن تصديه لمسيرتين إسرائيليتين من نوع هيرمز 450 زيك، الأولى في أجواء القطاع الغربي والثانية في أجواء البقاع بصواريخ أرجو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
6: وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية المكثفة جنوبا، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في منطقة طبارية. التصعيد الإسرائيلي جنوبا والتهديد باستهداف الضاحية الجنوبية حضرا في لقاء الرئيس نبيه بري ووزير الدفاع ميشيل منسا في عين التيني. وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري مقدما إحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن. كما عرض أمام أعضاء اللجنة الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وقال وزير الأعلام بول مورأس إن الاجتماع تناول دراسة مختلف جوانب ملف النزوح، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة، على أن يصدر غدا تقرير شامل عن الأشهر الثلاثة الماضية لجهة الاستجابة حاجات الإيواء والنزوح. كما سيوجه يوم الجمعة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي استكمالا للنداء الأول بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات المتوافرة حاليا، بالإضافة إلى أن وزير الدفاع عارض التطورات العسكرية. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، كشف مصدر في الخارجية اللبنانية عبر سكاي نيوز عربية عن أن الوزير يوسف رجي يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة بهدف التأثير على إسرائيل ودفعها لخفض منسوب تصعيدها. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلطات اللبنانية. وكانت فرنسا قد دعت إلى عقد اجتماع أو جلسة طارئة لمجلس الأمن عصر اليوم تخصص للبحث في التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واحتلال قلعة شقيف التاريخية. أكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كيتاني أن الفرق الإسعافية لم تنسحب من أي منطقة، سواء في تبنيين أو رميش أو شبعة أو صور، رغم الظروف غير الطبيعية والخطيرة، لافتا إلى أن رسالة الصليب الأحمر هي الاستمرار في أداء واجبه والبقاء إلى جانب الناس. تعقيبا على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الأعلام حول إخلاء مراكز الأمن العام في صور، أوضح الأمن العام أن للمديرية مركزين في المدينة، واحد يقوم بتأمين الخدمات للمواطنين قرب السراي وآخر على المرفأ. وبعد غياب المواطنين عن المدينة وعدم الحاجة إلى المركز قرب السراي، تم نقل العناصر إلى مركز آخر مع الحفاظ على مركز المرفأ. ردا على الانتقادات التي طالت النائب ميشيل معوض بشأن مشروع قانون العفو العام، أكد معوض في خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب الحرص على شهداء الجيش أولا، وقال إن اللعب كان في التفاصيل من أجل غش الرأي العام اللبناني وكسر التوافق الذي حصل في لقاء بعبدة بشأن القانون.
8: الوقائع لا تكذب. خلينا نقارن بين السقف اللي نوضع ببعبدة بالتسوية اللي صارت ببعبدة والنص اللي طلع نهار الخميس بعد 4 أيام من اللجان المشتركة اللي هو كان عم يدافع عنه وصوت له اليسبصار. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي منه حملة علينا، هو حملة على لقاء بعبدة، وهو تخبر وراء الجيش وحقوقه عمليا تيقوله لرئيس الجمهورية ممنوع عليك تتداخل بهذه الشؤون، بمعركة بين الثنائي وبين رئيس الجمهورية، بإخراج مين؟ بإخراج الياس بوصعب. هذه هي الحقيقة.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: تراجع الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط في وقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وبلغ سعر الأونصة $4,505.57. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

المحلل السياسي المحامي أمين بشير في كلام يوصل: لن تنتهي الحرب الإسرائيلية إلا بانتهاء حزب الله، ويسأل: هل كل سني إرهابي وكل شيعي حزب الله؟ وماذا عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات؟ أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفت الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

الحب وحده ما بيحمي البيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. أول أغنية مرتبطة بكأس العالم كانت الروك ديل مونديال باللغة الإسبانية، لأنها كانت الأغنية الرسمية لمونديال 1962 اللي أقيم بتشيلي، والإسبانية هي اللغة الرسمية هناك. أما الفائز بالمونديال فكانت البرازيل بعد تغلبها على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1، وكان هيدا الفوز الثاني للبرازيل بعد تتويج الأول عام 1958، وبرز بها المونديال نجوم مثل غارينشا اللي لعب دور حاسم بعد إصابة بيلي خلال البطولة. الروك ديل مونديال إذن كانت الأغنية الرسمية لمونديال 1962.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساءً في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر وش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوئي $2.40.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة باتجاه المناطق الآمنة في أعقاب الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية. نتنياهو أشار إلى أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق استهدافنا وحزب الله في حالة تراجع وفرار. كاتس قال بدوره إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت ولفت إلى أن إسرائيل في مرحلة أمنية منقطعة النظير وتتعامل مع تهديدات معقدة في جبهات قريبة وبعيدة. نقلت معاريف عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي سينفذ ضربات على أهداف بالضاحية بمجرد المصادقة عليها، مشيرا إلى أن مخازن أسلحة حزب الله والشقق التي تخزن فيها صواريخ في الضاحية ستكون أهداف الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر إن قادة حزب الله ينقلون التعليمات من الضاحية والبقاع لمقار في صور وصيدة، وبفعل موجات النزوح الجديدة من جراء التطورات الأخيرة تم فتح عدد من المدارس في المناطق الآمنة وتحويلها إلى مراكز إيواء لاستقبال النازحين. جنوبا تتواصل الاعتداءات حيث أغار الطيران الحربي مستهدفا بلدة زراري بصاروخ لم ينفجر كما أفيد بغارة على بلدة شوكين. هذا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات حومين الفوقة بن عفول عرب صليم رومين عزة وأركي وجباع داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن هذه المناطق لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراض مفتوحة. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان عبرا باتجاه شمال إسرائيل. هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 30 بلدة ومدينة وموقعا بشمال إسرائيل. إلى ذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حزب الله نفذ 227 موجة هجوم في خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 41% عن السابق. بقاعا يحلق الطيران الحربي في أجواء البقاع الغربية على مستوى متوسط. نظرا لتطور الظروف الأمنية أعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة كافة في مدينة رفيق الحرير الجامعية الحدت وفي مدينة صيدا إلى الأسبوع المقبل على أن تستمر في باقي الفروع. من عين التين نقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية. بري اعتبر أن ما يتعرض له الجنوب تحد مباشر للسيادة اللبنانية، وشدد على أهمية تحصين البلاد ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرض نفسها على الساحة. من بعبدة أكد النائب أديب عبد المسيح دعم المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان وشعبه وأراضيه والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الالتفاف حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها. اعتبر النائب إيهاب حميدي أن الإصرار على نزع سلاح المقاومة إصرار على نزع نقطة القوة في هذا المجتمع تمهيدا لانكشافه واستهدافه لكي يغيروا واقعه سواء على المستوى الديموغرافي أو الجغرافي بما يشكل خطرا على مستوى الكيان اللبناني. في نشاط بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القطاع الخاص اللبناني شكل على دوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأدى دورا محوريا للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي من خلال أصعب المراحل التي مر بها لبنان، مشددا على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية باعتبارها المدخل الأساس لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: في هذا اليوم نستذكر الرئيس رشيد كرامي رجل الدولة الذي سقط شهيدا دفاعا عن وحدة لبنان وانتمائه العربي، رجل آمن أن لا دولة بلا مؤسسات قوية وإدارة فاعلة.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب 1,172,000 حبة كبتاجون إلى سوريا عبر مشاريع القاع. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها توجه السفن في مضيق هرمز، وسيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. وفي الخبر الأخير، وصف الكرملين احتجاز فرنسا ناقلة مرتبطة بروسيا بالإجراء غير القانوني. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

يا ابني.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: بعد الهجوم الثاني على محطة زاباروجا النووية خلال أقل من 24 ساعة، تتصاعد في موسكو التحذيرات من خطورة استهداف منشأة تعد من أكثر المواقع حساسية في أوروبا. تكرار الهجمات لا ينظر إليه كحادث أمني عابر، بل كمؤشر على انتقال الصراع إلى مستوى أكثر خطورة يمس بأمن المنطقة بأكملها. ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بحادثة أمنية جديدة، بل قد يشكل نقطة تحول في حسابات التصعيد ومسار المواجهة خلال المرحلة المقبلة. مرحبا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معنا من موسكو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عمار قناة، ومن بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة هبة القدسي. مرحبا بك دكتورة هبة، وأيضا ضيفي من أستاذ دكتور جاسم. وأيضا اسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من موسكو دكتور عمار. للمرة الثانية وخلال أقل من 24 ساعة تعيد كييف استهداف محطة زاباروجيا، ما الدلالة برأيك؟
1: تحياتي أستاذ رانيا لك ولضيوفك الكرام وللجميع. أعتقد أننا الآن يعني أمام يعني حالة تصعيدية جديدة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، ليست فقط لأوكرانيا ولكن أيضا يعني للمنطقة الأوروبية. هذه يعني دلالات اليوم، الاستهداف الثاني هو دليل قاطع بأنها عملية استفزازية مباشرة يمكن أن تكون يعني لجر روسيا لمربعات عسكرية هي في غنى عنها في هذه المرحلة، ضمن يعني ما نراه من خلل يعني في مسألة تدعيم أوكرانيا عسكريا، قلة الموارد العسكرية التي تأتي إلى أوكرانيا، ناهيك عن الخلل يعني الأمني ما بين ضفتي الأطلس، محاولات جديدة لرفع يعني مستوى الصراع إلى مستوى آخر. أعتقد أن هناك لا وعي يعني لدى الطرف الأوروبي بكم يعني الخطر الذي يمكن يعني أن ينتج عن مثل هذه الاستهدافات، ونرى يعني بأن هناك صمت أوروبي وغربي يعني واضح اتجاه هذه الاستهدافات. فإذا هناك يعني أزمة أعتقد يعني في الداخل يعني الأوروبي نفسه من حيث يعني تعاطيه مع هذه الأزمة ضمن يعني المجريات التي نراها والارتباك في منظومة العلاقات الدولية، وأيضا يعني الأداء يعني الضبابي يمكن القول للولايات المتحدة حيال يعني هذه الأزمة، مع ما رأيناه يعني بداية من تقدم في المسار التفاوضي لكنه تعثر، ومحاولات أعتقد من قبل الإدارة الأمريكية اليوم يعني توظيف هذا الصراع من خلال يعني إضعاف جزئيا الاتحاد الأوروبي والضغط على روسيا من جهة أخرى. فهي عملية توظيف جديدة لأوكرانيا، لكن يعني الحالة النووية اليوم طيب، ويمكن اعتبارها يعني كإرهاب نووي يستخدم ليس للمرة الأولى من قبل كييف.
0: طيب، أنتقل إلى يعني ضيفي دكتور جاسم. بشكل أو بآخر نظام كييف لن يتصرف منفردا، وبالتالي هناك من يوجه هذا النظام بشكل أو بآخر، خاصة أن الاستهداف يمس بأمن المنطقة ككل، أتحدث عن أكبر محطة نووية في أوروبا. ألا يقلق الأوروبيين أن يحدث فعلا خطر يهدد أمن المنطقة ككل؟ وبشكل أو بآخر كيف ستتعاطى أوروبا أساسا إذا وصل مستوى الاستهداف إلى تسرب إشعاع نووي أو حصول ما هو أكبر من ذلك؟
2: بدون شك دول أوروبا هي داعمة ومستمرة فيها الدعم إلى أوكرانيا، بالرغم أنه هذا الدعم انخفض كثيرا، لكن عندما نتحدث عن المنشآت النووية هنالك انقسام في الرأي داخل دول أوروبا، خاصة دول أوروبا الغربية بصراحة هي لا تريد بصراحة مثل هذا النوع من العمليات، لأن هذا يعتبر تصعيد وأيضا يعتبر استهداف المنشآت النووية، هو تهديد عابر للحدود وانعكاساته وليس فقط على روسيا وأوكرانيا ولكن على دول أوروبا. لكن هناك بعض الدول خاصة الدول البلطيق، بولندا، أوروبا الشرقية، ربما تدعم التصعيد في المواجهة ما بين أوكرانيا وروسيا. ما يتعلق في الموقف الأوروبي، دول أوروبا هي تريد إدارة الصراع أكثر مما يكون هنالك تصعيد، ويجد أنه مثل هذا النوع من العمليات هو يعني يصعد من المخاطر، وكذلك يغير الكثير من قواعد الاشتباك المتعارف عليها ما بين روسيا وأوكرانيا. فإذا أجد هذه العملية ممكن أن يتم استثمارها من قبل زيلينسكي في سبيل الحصول على الدعم الأوروبي والغربي، وكذلك ممكن لأغراض أيضا الدعاية والإعلام بأنه يريد أن يقول بأن هنالك مخاطر في هذه الحرب، يريد أن
0: لكن المخاطر
2: يوجه
0: هو من يخلقها دكتور جاسم. فعليا
2: أوكرانيا.
0: ما يجري هو أن نظام كييف هو الذي يخلق هذه المخاطر باستهدافاته التي وصلت إلى محطة زاباروجيا النووية. يعني حتى غروسي كان قد تحدث وأعلن عن مخاطر بالغة من وراء هكذا استهدافات
2: بدون شك. فأجد أنه ربما أنه أوكرانيا وتحديدا زيلينسكي هو تجاوز الخطوط الحمراء، وممكن أن يعتمد مثل هذه العمليات في سبيل توجيه بوصلة اهتمام دول أوروبا والغرب إلى أوكرانيا وضرورة الدعم وربما تصعيد الدعم. بعد ذلك هنالك الكثير من يعني الحديث حول ترقب وجود ربما مخرج أو تسوية في حرب أوكرانيا، وزيلينسكي لا يريد هذه التسوية، فلذلك يجد أنه ممكن هذه العملية أو هذه العمليات استهداف مثل هذه المنشآت هو يقوم على تصعيد المواجهة وخلط الأوراق، وممكن أن تكون يعني تعقيد إلى موضوع أي مفاوضات مسار المفاوضات المرتقبة ما بين روسيا وأوكرانيا.
0: طيب دكتورة هبة، أين واشنطن من كل ما يجري؟ هل بدأت تفقد السيطرة على الأوروبي والأوكراني بمسار التصعيد وما يقومون أو ما يقومان به بما يخص اليوم يعني استهدافات تطال العمق الروسي، تطال المدنيين، أتحدث ما جرى أيضا في ستارابيلسك، والأخطر من ذلك ما جرى خلال 24 ساعة في محطة زاباروجيا النووية؟
3: يعني بالفعل الولايات المتحدة لم تخرج حتى الآن برد رسمي حول ما حدث في المحطة النووية، لكن أتفق مع الدكتور جاسم حول الأهداف من هذه العملية، لأنه رغم النفي الأوكراني لاستهداف منشأة زاباروجيا، لكن كل الدلائل تشير إلى أن الرئيس الأوكراني يحاول تحريك المياه الراقدة في السياسة الدولية، ويحاول جذب انتباه الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب لما يحدث، وهو مدرك أنه لا يزال في الأذهان ما حدث قبل 40 عام في مفاعل تشيرنوبل، وبالتالي يحرك المخاوف الأوروبية والمخاوف الأمريكية. وقد ظهر بالفعل اليوم على شبكة CBS يحاول استجداء الإدارة الأمريكية لإعطاء صواريخ باتريوت، ويرسل دعوات للكونغرس الأمريكي ودعوات لستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي حتى يأتي إلى كييف بعد أسبوعين لمواصلة المفاوضات حول إيجاد سبل لإنهاء الحرب. لكن المشكلة أن الولايات المتحدة منخرطة ومنغمسة حتى أذنيها فيما يتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ولذا هناك نوع من الصمت إلى حد ما، رغم أن الرئيس ترامب أوضح في مناسبات سابقة أن أوكرانيا لا تملك الأوراق الكافية للضغط على روسيا. ربما يكون ذلك إذا صحت المعلومات كما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لعب بالنار، هذا يدل على أن كييف في موقف ضعيف وتحاول لفت الأنظار وتحاول يعني إثارة المخاوف الأوروبية والأمريكية والدولية حتى تحدث نوعا من التحرك الدبلوماسي والدفع في مسار المفاوضات.
0: طيب أنتقل إلى دكتور عمار. دكتور عمار، يعني ما السقف الذي يتوقعه زيلينسكي من كل هذه الاستهدافات التي يقوم بها؟ هل يعتبر بشكل أو بآخر أنه بذلك يستطيع أن يستجدي ترامب للحصول على السلاح ربما؟ حسب رأيك.
1: المسألة يعني قد خرجت باعتقادي عن السيطرة أو التفكير يعني ضمن الإطار الأوكراني العقلاني الذي لم يكن موجودا يعني منذ بداية هذه الأزمة. نرى بأنه يعني اليوم تستخدم من قبل أوكرانيا كل الأهداف، يعني مرورا بإرهاب الدولة وما رأيناه من قصف، وحتى يعني مسألة اتهام روسيا بالطائرة المسيرة التي يعني سقطت في رومانيا، وهذا الحادث من استهداف محطة زاباروجيا. لا أعتقد أنها يعني المسألة فقط ضمن الإدارة الأوكرانية، أعتقد هناك تنسيق كامل يعني أوروبي بكل هذه الإحداثيات. ونعم يعني انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط ممكن أن تكون يعني مبررا لزيلينسكي والطرف الأوروبي للضغط على الولايات المتحدة، يمكن لإعادة يعني انخراطها في هذا الصراع أو يعني إيجاد معضلات ومشاكل أخرى، لأننا نرى بأن الوضع يعني في الداخل الأوروبي هو في حالة تفاقمية. لكن يعني الحسابات أو التعويلات يعني على مثل هذه الاستهدافات من المستحيل يعني أن تكون يعني ملائمة لا للطرف الأوروبي ولا لزيلينسكي. وأذكر هنا يعني في العام الماضي عندما تكلم الرئيس بوتين عندما استهدفت يعني لأول مرة محطة زاباروجيا، طرح يعني السؤال يعني هل يريدوننا

0: ربما تشكل أحد أهم الأسباب التي قد تذهب باتجاه أن تضغط أوروبا باتجاه التصعيد لتجبر الأمريكي وترامب تحديدا على إعادة التفكير في آلية العلاقة بين ضفتي الأطلسي واستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
1: هذا احتمال وارد بسبب أنه سياسات ترامب بتهميش دول أوروبا خاصة في ملف أوكرانيا، وكذلك اشتدت هذه الخلافات في غرينلاند وكذلك في إيران. لكن أجد أنه دول أوروبا تدرك جيدا بأن ترامب اتخذ قرار ما يتعلق في أوكرانيا، وهو قال بأن هذه الحرب هي ليست حربنا وهي حرب بايدن، ولذلك من المستبعد جدا أن تكون هنالك ضغوطات أوروبية ومثل هذه الأحداث أو هذه الحوادث التي تحدث حتى في زاباروجيا. أجد أنه هي لا تغير من موقف الإدارة الأمريكية ترامب، كون أنه إدارة ترامب لديها مثل ما ذكرت الضيفة الكريمة الدكتورة القدسي من واشنطن بأن هناك الكثير من الملفات العالقة لدى ترامب، وهو ليس ربما لا يمتلك الوقت الكافي الآن إلى زيلينسكي. فأجد أنه ما يحاول الآن زيلينسكي هو الحصول على الدعم، وتعودنا بأنه هو يقوم بدور الممثل وهو يجيد هذا ويحاول دائما أن يثير الكثير من المخاطر. ويذكر بأنه الآن النقطة المهمة أنه هذه الطائرة ما هو مصدرها، لأن هنالك سياسات أو ربما خطط أوروبية بصراحة إلى دعم أوكرانيا في موضوع تصنيع هذه الطائرات المسيرة، وأصبحت الطائرات المسيرة هي واحدة من التكنيك والوسائل التي تستخدمها أوكرانيا في الحروب، ولديها عدد كبير بفضل الدعم الأوروبي وكذلك التكامل في الصناعات الأوروبية الأوكرانية في موضوع الطائرات المسيرة. فإذا ممكن أن يستثمر الضربات عبر الطائرات المسيرة لتصعيد التوتر مع روسيا.
0: أسألك دكتورة هبة، إلى أي حد تعتبري فعلا بأن ما يقوم به زيلينسكي ومن وراءه بعض القادة الأوروبيين يذهب باتجاه الضغط على ترامب لإعادة العلاقة مجددا بين ضفتي الأطلسي كما كانت سابقا في عهد بايدن على سبيل المثال، والعودة مجددا إلى الحديث عن ضرورة دعم أمريكا لأوكرانيا بالسلاح؟
2: يعني بالنسبة لدعم، يعني ما زالت طلبات الرئيس زيلينسكي إلى الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي. أرسل رسالة إلى الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي يطالب بصواريخ باتريوت، ويتوسل إلى الرئيس ترامب أيضا للحصول على أنظمة دفاع جوي، وحصل بالفعل على أنظمة دفاع جوي من ألمانيا. لكن النقطة أن إدارة الرئيس ترامب لا يعني تريد التركيز على دفع تسوية سريعة للحرب، وتريد تقليل الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري المباشر لأوكرانيا. هذا يعكس شعار الرئيس ترامب ومناصري أمريكا أولا، كما أنه يعكس أيضا حرص الإدارة الأمريكية على الحفاظ على ما لديها حاليا من مخزون من الذخيرة العسكرية، لأنها استنفذت حجم كبير من هذه الذخيرة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال دعم إدارة الرئيس السابق جو بايدن غير المشروط لأوكرانيا، إضافة إلى استنفاذ جانب كبير من هذه المخزونات من الأسلحة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وبالتالي أي طلبات من الجانب الأوكراني للحصول على دعم عسكري أمريكي ستواجه بمشروطية، وستواجه بمحاولة للضغط على أوكرانيا للاستجابة للمطالب الأمريكية وتعطيل كبير. ولذا أعتقد أن مسألة التعاون بين شطري الأطلسي وإلقاء مسؤولية تقديم الدعم على عاتق الجانب الأوروبي لأوكرانيا لا يزال مستمرا، ولا يزال شعار أمريكا أولا مستمرا. لكن ما حدث من تهديدات نووية ومحاولة لإشاعة الفزع في المجتمع الدولي لن تصمت عليه الإدارة الأمريكية، ستحاول الضغط على الرئيس زيلينسكي بشكل ما. احتمال بالفعل أن يكون هناك زيارة

0: لي المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف إلى كييف خلال أسبوعين أو أكثر، لكن الأمور لا تزال في يد الرئيس ترامب، ولا يزال يقتنع لازال مقتنعا أن كييف لا تملك الكثير من أوراق الضغط عليها أن تقبل بتسوية سلمية تخضع فيها لكثير من التنازلات لروسيا.
1: طيب دكتور عمار، اليوم موسكو تقول أنه لا يمكن للدول الأوروبية أن تشترط على موسكو خطوط حمراء في شنها للعمليات العسكرية. أسمع تعليقك على هذه الجزئية وهذا التعليق من موسكو.
2: اليوم يعني الدور الأوروبي ينتقل يعني من مرحلة إلى مرحلة جديدة. إن كانت يعني هناك دعم لأوكرانيا بشكل بأنهم يدعمون يعني حرية بين قوسين الديمقراطية، أو أن روسيا قد اعتدت على أوكرانيا، فنستمع اليوم إلى أحاديث يعني تختلف تماما، تقريبا يعني تشي بالانخراط المباشر الرسمي في هذا الصراع، وعلنا يعني يصرحون بأن أوكرانيا هي الجبهة يعني أو خط الدفاع الأول عن أوروبا. التحركات يعني في الداخل أيضا يعني المجتمعي والإعلامي الأوروبي بالحديث تقريبا يوميا والتصعيد تجاه روسيا، والحديث عن حتمية الصراع يعني الصدام العسكري مع روسيا، هذا لم يأتي عبثا. فلذلك أوروبا أقصيت يعني من قبل الولايات المتحدة في المسار يعني التفاوضي أو التوصل لحل ليس فقط لأوكرانيا ولكن في المعادلة الأمنية الأوروبية. اليوم تحاول أن تجد لها مقعدا حتى يعني في هذه المنظومة التي هي تحت التشكيل لغاية الآن، منظومة دولية جديدة، ونحن في خضم يعني عملية الانتقال من الأحادية إلى التعددية القطبية. فلذلك روسيا يعني حتى منذ البداية يعني كانت طارحة يعني أو طرحت مسألة يعني التفاوض، لكن الأوروبيون نفسهم يعني من رفضوا هذه العملية بداية، ومن ثم التصعيد يعني العسكري وفي عجالة فيما يتعلق أيضا بالطرف الفرنسي، والحديث اليوم يعني والأداء نراه مستمر ومفعل فيما يتعلق في المظلة النووية الفرنسية والتي وافقت عليها تقريبا 5 دول منها ثلاث دول البلطيق.
1: طيب. نعم. دكتور جاسم، بشكل أو بآخر الكل بات يتساءل اليوم، هل بات من مصلحة أو أن الأمن الأوروبي بشكل أو بآخر بالنسبة للعقلية الأوروبية بات يصاغ على مبدأ استمرار الحرب بدل إنهائها؟
3: هو دول أوروبا تقوم على أساس قاعدة الاستنزاف الاستراتيجي إلى روسيا، فإذا ما يحصل الآن هو إدارة الصراع واستمرار الحرب بشكل محدود وبوتيرة، بحيث لا يكون هنالك تصعيد ولا يكون هنالك انخراط من قبل دول أوروبا. فلذلك ما تريده دول أوروبا هو استنزاف إلى الحرب ومطاولة هذه الحرب والاستمرار أيضا بدعم أوكرانيا. هذه جميعها ربما هي أصبحت واضحة، وفي نفس الوقت هي التي تقوم في استمرار الحرب هي تحاول أن تكسب الوقت، خاصة في موضوعات الأمن والدفاعات. هي وجدت دول أوروبا بأن هنالك فجوة كبيرة ما بينها وما بين القدرات الروسية، ولذلك نلاحظ أنه دول أوروبا الآن تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية في مجال الدفاع وكذلك الأمن، وأصبحت واضحة بأن دول أوروبا تعمل على تسريع الصناعات العسكرية، التكامل العسكري ما بين دول أوروبا حتى عام 2030 من رؤية أوروبية هنا تروج، وفي سبيل الحصول على الدعم في الإنفاق العسكري، بأن ممكن روسيا تكون مصدر تهديد خلال عام 2029 أو 2030. هذا ما تروج له دول أوروبا في سبيل الحصول بصراحة على الموافقات، خاصة في موضوع الإنفاق العسكري، كون الإنفاق العسكري أصبح بصراحة على حساب البنى التحتية والرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي في دول أوروبا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب مضيق هرمز، وهذا ضاعف الكثير من العقد إلى دول أوروبا.
1: طيب دكتورة هبة، تحدث ضيفي دكتور جاسم عن جزئية أن أوروبا تراهن على آلية الاستنزاف لروسيا، برأيك ما هو الحد الذي تعتبر عنده الولايات المتحدة الأمريكية أن كلفة الاستنزاف بشكل أو بآخر ستكون مكاسبها أقل مما هو متوقع من إنهاء هذه الحرب؟
0: يعني الرئيس ترامب يسعى إلى الترويج أنه رجل سلام وأنه نفذ وعوده منذ مجيئه إلى السلطة بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن بتكلفة أو بكلفة لا تريد الولايات المتحدة أن تستنزف فيها ذخائرها أو دعمها العسكري الذي لا يزال مستمراً لأوكرانيا إلى حد ما، رغم أنها ألقت بالعبء على الجانب الأوروبي. لكن في نهاية الأمر حينما تصبح كلفة هذه الحرب والفزع من أي تهديدات نووية، حينما ترتفع هذه الكلفة وترتفع مستويات المخاطر من أي تسريبات نووية، ستسرع الولايات المتحدة إلى الضغط على طرفي هذه الحرب لإيجاد تسوية. ما زالت إدارة الرئيس ترامب ترى، يعني طالبت في السابق روسيا حينما استولت على هذه المحطة في مارس 2022 أن تعدها إلى الجانب الأوكراني، لكن أعتقد أنه بعد هذه الأحداث وبعد الهجوم بمسيرة أوكرانية على المحطة النووية، قد تختلف نظرة الرئيس ترامب وإدارته حول فرض تسوية يكون فيها ضغط أمريكي متزايد على كييف حتى يتم التسوية. طيب. بالفعل هي مسألة حسابات لكافة المكاسب وكافة التكلفة والخسائر، وانشغال الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب بالأزمة في منطقة الشرق الأوسط وفي مضيق هرمز هي التي تعطي مساحة من الوقت لإطالة أمد هذه الحرب.
1: نعم دكتور عمار، باختصار شديد المرحلة القادمة أمام أي سيناريو نحن يعني نتوقع، خاصة عندما نتحدث بشكل أو بآخر عن واقع استمرار أمريكا أوكرانيا ومن وراءها أوروبا بهذه الاستهدافات؟
2: أعتقد نحن أمام مسار سيكون يعني صعب نوعا ما على جميع الأطراف، لأنه سيتسم يعني بالحالة التصعيدية العسكرية، التوجه إلى استخدام الأدوات يعني الإرهاب، لكن الكل يتمنى أن تكون هناك يعني بعض الأخطاء الاستراتيجية من خلال يعني مثل هذه الاستهدافات، لأن روسيا في نهاية المطاف لن تستطيع يعني الوقوف مكتوفة الأيدي أمام مثل يعني هذه الإجراءات، والتي يعني لديها قناعة تامة بأنها ليست فقط يعني من بنات أفكار زيلينسكي.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو أستاذ العلاقات الدولية دكتور عمار قناة، ومن بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد، وأيضا الشكر موصول من واشنطن لمديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن دكتورة هبة القدسي. والشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: بكأس العالم ما في شيء مستحيل، المونديال دايماً مليء بالمفاجآت، خاصة لما منتخبات صغيرة تهزم عمالقة باللعب. واحدة من أكبر الصدمات حدثت بمونديال 1950 لما فازت الأوروغواي على البرازيل بملعب ماراكانا الشهير أمام مئات الآلاف من الجماهير. بمونديال 2022 حقق منتخب السعودية مفاجأة مدوية بفوزه على الأرجنتين، كما خطف منتخب المغرب الأنظار بوصوله إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي بحقق هالإنجاز. المفاجآت بلعبة كرة القدم بتحصل بالانضباط، بالروح القتالية وبالإيمان بالفوز. بعض المنتخبات الكبرى خرجت من الدور الأول أكثر من مرة رغم ترشيحها للفوز باللقب، ومنتخبات أصغر حققت مفاجآت. يا ترى هل رح يحمل مونديال 2026 مفاجآت؟ ننطر ومنشوف.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فأرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب $0.55.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين الأول من حزيران 2026 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري ومريم والمخرج توني الخوري.

وصلت أوقاتا في عناوين هذه النشرة. نتنياهو يأمر بضرب بيروت ونزوح كثيف يخلي شوارع الضاحية. كاتس يحذر إذا لم يسد الهدوء في الشمال ستدفع بيروت الثمن. تحرك أمريكي يقوده روبيو يصطدم بإصرار بيروت على وقف النار أولا. الرئيس عون: الدولة ضمانتنا الوحيدة وبري يحسمها لا تفاوض بلا نتائج. غارات دموية تطال الجنوب وحزب الله يقصف طبرية. وفي النشرة: طهران تتهم واشنطن بالقرصنة وتؤكد فقدان الثقة بمسار المفاوضات.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين خطوط النار التي تمددت لتعيد الضاحية الجنوبية لبيروت إلى دائرة الاستهداف المباشر وخطوط الاتصال التي تحاول واشنطن ترميمها عبر مبادرات اللحظة الأخيرة، يترنح لبنان على حافة مشهد أمني هو الأخطر منذ بدء التصعيد. أوامر العمليات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس باستهداف قلب العاصمة هي أداة ضغط سياسي تهدف إلى كسر جمود الرسائل الذي تحدثت عنه طهران وفرض معادلة الهدوء مقابل الهدوء قصرا. وفيما تضج أروقة الدبلوماسية بما نقله موقع أكسيوس عن وساطة أمريكية يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، يبدو أن الفجوة لا تزال واسعة، فواشنطن تطلب وقفا فوريا للهجمات من حزب الله، بينما تصر بيروت عبر عين التين على وقف العدوان أولا. على وقع التهديد والتهجير، لبنان في سباق مع الزمن، سباق يتنازع فيه أمل المبادرات الدولية مع واقع ميداني يزداد سخونة. والبداية من تهديد الضاحية.
4: تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة باتجاه المناطق الآمنة في أعقاب الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية. نتنياهو أشار إلى أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق استهدافنا وحزب الله في حالة تراجع وفرار، وقال إن جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية ويخوضون معارك ضارية لحماية أمن البلاد، وسيستمرون في ذلك حتى إنجاز المهمة. أما كاتس فوضع العاصمة بيروت في كفة وبلدات الشمال في كفة أخرى، وأطلق معادلة جديدة عنوانها لا هدوء في بيروت ما لم يهدأ الشمال، مؤكدا أن مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية ستبقى هدفا مشروعا ومباشرا لنيران جيشه. كاتس كشف عن مخطط لتحويل منطقة نهر الليطاني إلى منطقة سيطرة أمنية كاملة، مشيرا إلى أن الأوامر التي صدرت بالتنسيق مع نتنياهو لضرب الضاحية تأتي ردا على ما وصفها بخروقات حزب الله. وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إن إسرائيل تعيش مواجهة غير مسبوقة مع تهديدات معقدة، وأنها لن تقبل بتكريس واقع يحيد العاصمة اللبنانية عن دائرة الاستهداف طالما بقيت مدن الشمال تحت وطأة النيران.
3: صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي سينفذ ضربات على أهداف بالضاحية بمجرد المصادقة عليها، مشيرا إلى أن مخازن أسلحة حزب الله والشقق التي تخزن فيها صواريخ في الضاحية ستكون أهداف الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر إن قادة حزب الله ينقلون التعليمات من الضاحية والبقاع لمقرات في صور وصيدا. وبفعل موجات النزوح الجديدة من جراء التطورات الأخيرة، تم فتح عدد من المدارس في المناطق الآمنة وتحويلها إلى مراكز إيواء أجواء لاستقبال النازحين. في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع أيضا الإسرائيلي السابق يوآف جالانت قوله: لقد تم تحديد أهداف لحزب الله في الضاحية والبقاع، والجيش سيضرب هذه الأهداف. القناة 14 الإسرائيلية أعلنت من جهتها أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع واشنطن. القناة توقعت أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في الضاحية قريبا.
4: في غضون ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية، فيما ينتشر الجيش اللبناني على مداخلها لتنظيم حركة النزوح. بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية الجديدة، يشهد نظام الجي بي اس تشويشا واسعا في مختلف المناطق اللبنانية.
3: وإلى الجنوب، شهيد وجريح باستهداف سيارة في زفتة، فيما الغارات الإسرائيلية طالت العديد من القرى والبلدات لاسيما عرب صليم ويحمر الشقيف وكفر تبنيت. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يخيم التوتر الشديد على جميع المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم لعدد من القرى والبلدات. هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات الحوش على 3 دفعات وأطراف زوتر الشرقية وكفر حونة والزراري وحداثة ومجدل زون والمرواني وزفتة وقبريخة وشوكين وعرب صليم وتولين ومنطقة البراك في خراج العدوسي وكلاوي وبرج كلاوي. فيما كثف الطيران المسير اليوم من استهدافاته وشن حتى الساعة أكثر من 15 غارة استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوكة وتول وبرايكا وجوية بغارتين والشهبية ب3 غارات والمجادل أيضا ب3 غارات، وأفيد عن سقوط أكثر من 5 شهداء وعدد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف كفر رمان وعلي الطاهر وكفر تبنيت والنبطية الفوكة، كما استهدف قبريخة والغندورية وكلاوي وبرج كلاوي والطويري وصريفة وشحور. كذلك أفيد صباح اليوم الباكر عن اشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الحجير، حيث سمعت أصوات الرصاص والقذائف المدفعية في المنطقة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة. كما أعلن عن استهداف بنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك أعلن عن تصديه لمسيرتين إسرائيليتين من نوع هيرمز 450 زيك، الأولى في أجواء القطاع الغربي والثانية في أجواء البقاع بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: هذا وزعم الجيش الإسرائيلي واغتيال أبو علي حمزة قائد منطقة سور في جنوب لبنان بحسب ما أوردت القناة 14 العبرية. في الموازاة انفجرت صواريخ واعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب. هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفيرات الإنذار دوت في أكثر من 30 بلدة ومدينة وموقعا شمالية إسرائيل. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حزب الله نفذ 227 موجة هجوم في خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 41% عن السابق. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوس ماجلان في معارك جنوب لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله، ليرتفع العدد إلى 26 قتيلاً و1180 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد القتال.
3: وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية المكثفة جنوبا، أعلن حزب الله أيضا قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية بقاعا أيضا يحلق الطيران الحربي في أجواء البقاع الغربية على مستوى متوسط.
4: ووسط هذه الأجواء نقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. لفت الموقع إلى أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فقدت زخمها. توازيا كشف موقع ولا نقلا عن مصادره أن واشنطن تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العملية العسكرية في لبنان، وتل أبيب أوضحت لواشنطن أن حصر النشاط العسكري بالمناطق الحدودية في لبنان ليس كافيا. التصعيد الإسرائيلي جنوبا والتهديد باستهداف الضاحية الجنوبية حضرا في لقاء الرئيس نبيه بري وزير الدفاع ميشال منسة في عين التيني. وسط هذه الأجواء المعقدة وعلى وقع التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل، ينطلق غدا في واشنطن المسار السياسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بعد جولة أمنية وعسكرية استضافها البنتاغون يوم الجمعة الماضي.
3: وعشية الجولة كشف مسؤول أمريكي عن أن الولايات المتحدة قدمت خطة تهدف إلى خفض التصعيد في لبنان، تبدأ بوقف حزب الله لهجماته على إسرائيل في مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. وقال المسؤول إن الاقتراح جاء في خلال اتصالات أجراها وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث فيها معهما الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس عون حاول الدفع بالمقترح الأمريكي وتأمين اتفاق داخلي عليه، لكن الرئيس نبيه بري قال إنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكن من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟ وبحسب تقرير لموقع أكسيوس فإن موقف الرئيس بري جاء مراوغا ومخيبا للأمال، مشيرا لأنه أبلغ الجانب الأمريكي بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يبدأ من الجانب الإسرائيلي أولا.
4: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الدولة ماضية في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، وضع حد لعذاباتهم والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، وقال لا نحيد ولا نتراجع. في الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، كتب عون عبر أكس: في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، نشعر بثقل غياب أمثاله من رجالات الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر مما يحملون هموم مناصبهم. كم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء، وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه. وفي نشاط بعبدة أكد الرئيس عون للأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القطاع الخاص اللبناني شكل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأدى دورا محوريا في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في خلال أصعب المراحل التي مر بها لبنان، مشددا على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية باعتبارها المدخل الأساس لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.
3: وفي قصر بعبدة أبلغ النائب ملح مرياشي موفدا من رئيس القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعم القوات اللبنانية لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. وابن بعبدة أكد أن النائب أديب عبد المسيح دعم المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان وشعبه وأراضيه والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
6: نحن اليوم عم نمر بمرحلة حساسة جدا، كان من ضروري الالتفاف الدائم والحاضر والمستقبلي حول الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة الرئيس يلي عم بيقوم بجهد جبار باتجاه التفاوض واستعمال علاقاته الدولية الجيدة جدا، ويلي هي ممكن تكون خشبة الخلاص تطلعنا من هذه الورطة اللي نحن فيها. أكدت لفخامته دعمنا المطلق للمسار التفاوضي يلي عم بيتم، لأنه نحن منعرف هيدا المسار التفاوضي لا بديل عنه، لا قدرنا ننتصر بمنطق السلاح ولا قدرنا ننتصر بمنطق التفرد. كرمال هيك احتضان الدولة ورئاسة الجمهورية ضروري جدا بهذه الفترة، لأنه هو مثل ما بدي أرجع كرر الخلاص الوحيد لنا.
4: من عين التين نقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية. بري اعتبر أن ما يتعرض له الجنوب تحد مباشر للسيادة اللبنانية، وشدد على أهمية تحصين البلاد ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرض نفسها على الساحة.
7: أكد لي الرئيس بري أن ما يتعرض له الجنوب يشكل تحديا مباشرا للسيادة اللبنانية، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة يفرض على الجميع والعمل الجدي لوضع حد لها. وتوقفنا عند المساعي السياسية والدبلوماسية الجارية، حيث شددنا على أن أي تحرك أو تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، لا أن يبقى مجرد إطار شكلي لا يفضي إلى معالجة فعلية للأزمات القائمة أو إلى وقف الاعتداءات المستمرة. ورأى دولة الرئيس بري أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات اللبنانية، بما يساهم في تحصين البلاد.
3: في السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلامة الاجتماع الوزاري الدولي مقدما إحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض أمام أعضاء اللجنة الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة التي تنصب على إعادة أو التي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وقال وزير الإعلام بول مرقس إن الاجتماع تناول دراسة مختلف جوانب ملف النزوح.
8: عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة واللي بتنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستغرق الاجتماع لدراسة كل جوانب النزوح ولاسيما في ضوء التطورات الأخيرة. منعلن أنه بكرة رح يكون في تقرير شامل عن 3 أشهر الماضية لناحية الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح، كما وأنه يوم الجمعة رح يكون في نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، فلاش أبيل على نحو متكرر بعد النداء الأول لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين.
4: على وقع التصعيد الإسرائيلي، كشف مصدر في الخارجية اللبنانية عبر سكاي نيوز عربية عن أن الوزير يوسف رجي يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة بهدف التأثير على إسرائيل ودفعها لخفض منسوب تصعيدها. النائب قاسم هاشم وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن الحديث اليوم لم يعد يدور حول معادلة ردع، بل بات يتركز على الدفاع بالحدود الدنيا في مواجهة آلة التدمير الإسرائيلية، معتبرا أن الأولوية الراهنة تكمن في وقف العدوان والحد من الخسائر التي يتكبدها لبنان. وأضاف أن ورقة القوى الأساس للبنان تتمثل في وحدة الموقف الداخلي.
9: القضية اليوم ليست قضية ردع، أصبح هنالك دفاع بالحدود الدنيا في وجه آلة التدمير الممنهج بهذا العدو. لم يكن هنالك رفض لمبدأ المفاوضات، لكن طبعا المفاوضات المباشرة كان هنالك رفض لعدم جدواها، كما تبين حتى اليوم من خلال الجولات الماضية والتي لم تصفر حتى وقف إطلاق نار بأي شكل من الأشكال إلا بعبارات إنشائية لا معنى لها أمام التصعيد وتيرة التصعيد التي ترتفع يوما بعد يوم.
4: دكتور هاشم، الرئيس نبيه بري يرى لا أوراق قوة بيد المفاوض اللبناني ليضعها على الطاولة، ما هي هذه الأوراق التي يطالب بها الرئيس بري؟
9: يعني أعتقد بالحدود الدنيا وحدة الموقف الداخلي هي الأساس التي يجب التوقف عنده.
3: رأى الخبير العسكري ناجي ملاعب أن الاستراتيجية التي يعتمدها حزب الله في مواجهة الجيش الإسرائيلي تقوم على مبدأ استنزاف القدرات بشكل يومي، وأوضح في حديث عبر صوت كل لبنان أن هذه المقاربة العسكرية نجحت إلى حد ما.
10: إذا رجعنا للاستراتيجية اللي عم يتبعها حزب الله في قتال العدو على الشكل التالي، إنه الأرض لا تعنيه بقدر ما يعنيه إحداث الاستنزاف اليومي بقدرات هذا الجيش، وفعلا هذا الشيء يعني نفع إلى حد ما، لكن كل هذا الاستنزاف يدفع لبنان كله ثمن هذا الاستنزاف. والأخطر من كل هذا الوضع ليس السيطرة على قلعة الشقيق أو على وادي الحجير أو على علي الطاهر، الخطورة أن تكون إسرائيل عالميا في موقع الدفاع عن النفس، تصور نفسها في العالم بأنها تدافع عن نفسها ضد قوى تهددها. يعني هذا أخطر ما في الموضوع اليوم. يعني لبنان إذا إسرائيل تقدمت حتى بيروت العالم كله يتفرج، لأنه إسرائيل صورت للعالم أنه هي بموقع الدفاع عن النفس. حتى المفاوضات التي بدأت يعني في اليوم التالي، البيان اللي صدر من الخارجية الأمريكية بيقول أنه لإسرائيل الحق بمكافحة أي تهديد قريب وشيك أو مخطط له.
4: جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلطات اللبنانية. فرنسا كانت دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عصر اليوم تخصص لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان واحتلال قلعة الشقيف التاريخية. هذا ويصل المفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى لبنان بعد غد الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة، وسيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في بديل قوات يونيفيل وتطورات المفاوضات الجارية مع إسرائيل إسرائيل. من المتوقع أن يزور لودريان عددا من مراكز الإيواء وأن ينقل إلى الرؤساء عون بري وسلام تفاصيل تتعلق بمساعدات إنسانية للبنان.
3: الخارجية الإيرانية كررت القول أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع واشنطن، مؤكدة الالتزام باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان، وأضافت أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار، وقالت لم نجري أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة.
4: ردا على الانتقادات التي طالت النائب ميشيل معوض بشأن مشروع قانون العفو العام، أكد معوض في خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب الحرص على شهداء الجيش أولا، وقال إن اللعب كان في التفاصيل من أجل غش الرأي العام اللبناني وكسر التوافق الذي حصل في لقاء بعبدة بشأن القانون.
11: الوقائع لا تكذب، خلينا نقارن بين السقف اللي نوضع ببعبدة بالتسوية اللي صارت ببعبدة والنص اللي طلع نهار الخميس بعد 4 أيام من اللجان المشتركة اللي هو كان عم بيدافع عنه وصوت له الياس بصار. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي منه حملة علينا، هو حملة على لقاء بعبدة، وهو تخبر وراء الجيش وحقوقه عمليا تيقوله لرئيس الجمهورية ممنوع عليك تتداخل بهذه الشؤون بمعركة بين الثنائي وبين رئيس الجمهورية بإخراج مين؟ بإخراج الياس بوصعب. هذه هي الحقيقة.
3: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سارع إلى الرد على ما قاله معوض في مؤتمر صحفي، حيث اعتبر أن من باع موقفا لصالح السياسة هو الوصولي.
12: في هروب إلى الأمام، يعني ما حكي ولا شيء عن موضوع الحقائق اللي حطيناها قدام العالم، مثل ما شفتوا راح كتير على الشخصنة. المؤامرة هي بس بخياله لميشيل معوض، أنا محله بخبي راسي. أما بموضوع الهلوسة، قال أنا هلوست وفقدت أعصابي، مبين مين فقد أعصابه لما يروح على الشخصني وما بده يشوفني أنا عم زايد. قال بموضوع الجيش وشهداء الجيش، لا أنا ما واقفة من أول يوم معروفة. أنا أيام نهر البارد كنت بعدني خارج لبنان وما كنت أتعاطى سياسي أصلا وما كنت موجود، بقى ما في أنه هو مزبوط بيعرف معنى الشهادة، وهو اللي أحيا ذكرى هذه الشهادة العظيمة. عم نحكي عن شهادة رئيس جمهورية بوجود غازي كنعان. يعني حقيقة اللي بيكون بايع موقف لصالح السياسي هذا هو الوصولي. الوصولي هو اللي راح يزور الوصاية والضباط السوريين ليشتغل سياسي بوقت أنا ما كنت أتعاطى فيه بالسياسي.
4: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال أنه سيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معها، ودعا ترامب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى الهدوء مشيرا إلى أن الأمور ستسير على ما يرام. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها توجه السفن في مضيق هرمز وسيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. هل نذهب الآن إلى الجو؟ الجو غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، تبقى دون معدلاتها الموسمية، ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور الضباب.
3: وكان في هذه النشرة نتنياهو يأمر بضرب بيروت ونزوح كثيف يخلي شوارع الضاحية، كاتس يحذر إذا لم يسد الهدوء في الشمال ستدفع بيروت الثمن، تحرك أمريكي يقوده روبيو يصطدم بإصرار بيروت على وقف النار أولا، الرئيس عون الدولة ضمانتنا الوحيدة وبر يحسمها لا تفاوض بلا نتائج، غارات دموية تطال الجنوب وحزب الله يقصف طبرية، طهران تتهم واشنطن بالقرصنة وتؤكد فقدان الثقة بمسار المفاوضات.
4: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: صوت كل لبنان.

0: لجميع أبنائه. أهلا وسهلا فيك برنار عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
1: مرحبا، أهلا فيكم وأهلا بصوت لبنان كل لبنان. اهلا بهالطلة الحلوة ست سلام معلم.
0: شكرا برنار. بداية، نشاط لمنتدى الفن التشكيلي طبعا بالتعاون مع المجلس الثقافي الانمائي لمدينة بيروت، وكان رسم مباشر بعنوان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه. هالرسم المباشر وهالالوان وهالابداع خدمة للبنان، فهالهدف من هالنشاط او من هالسمبوزيوم وطريقة تفاعل الناس معه كمان؟
1: هي صراحة هيدا نحن كل عمرنا نحن نشتغل الفن بلبنان، ومجرد يكون في حرب يعني كمان أكتر لازم نضحي ولازم نعمل هاي المقاومة اللي هي باللون وبالريشة.
0: نعم.
1: أهم شيء إنه هاي الفكرة صديقنا وزميلنا نبيل المعلم، ما بعرف إذا بيقرأ بي، كتير صديق كويس، وهيك طلع هو بهاي الفكرة وحكي وقتها إذا فينا نجتمع كفنانين، صرنا زمان وبتحت الضغط وهيك، وبدنا نجمع إنه الفنانين لبنان كلهم تحت عنوان لبنان وطن نهائي، مع العلم إنه أنا قلت لهم لبنان هو أكيد وطن نهائي لجميع أديانه.
0: نعم.
1: بس حبوا يعملوا هذا النشاط، وكان في أكثر من 40-45 فنان عم بيرسموا مباشرة، وهي من حديقة رونيه معوض يعني المعروفة بحديقة صنايع.
0: نعم. نعم. الهدف من هذا الموضوع قديش كمان في تفاعل من قبل الناس بهالإطار؟
1: لكن صراحة الجنين الحديقة ما كانت مفتوحة للناس، كان العمل بس بين الفنانين والإعلام.
0: نعم.
1: ما كان في أبدا الناس، لأنه الحديقة حسب ما فهمنا هي كتير هلأ تحت المراقبة وكذا، لأنه عاملين لها صيانة كتير حلو وكتير مرتبين ومزبطينا، وبفوتوا تحت الطلب يعني بدو يسألوا بفوتوا. هلأ ما فات كتير ناس صراحة، بس العمل كان جميل، انه الكلنا نحن حطينا عملنا على الوسائل التواصل، ومثل ما انت شفت الكتار شافوا انا عملت انجاز، لانه كان 364 لوحة يعني رقم 364 يلي كمان نفسها 65. هلأ بقلك شو يعني 364، كان تقريبا بتل ساعة عمل أنجزت عمل قدام الكل يعني، هيدي بنهاية الحفلة لأنه رسموا هن، وكان في كذا فنان أنا عم ببرم عليهم بالآخر، شفت الوقت صار مضغوط، رسمت لوحة كتير سريعة.
0: نعم.
1: واللوحة موجودة كمان على كل الوسائل.
0: نعم.
1: إنه هيدي اللوحة كمان إنه هيدا إنجاز من قبلي، وبذات الوقت هو تضواية إنه الفن اللبناني بعدنا الحمد لله رغم كل شيء عم نضوي، عم نرسم، عم نلون، وعم نلون السواد اللي احنا موجود فيه.
0: نعم. وهون أهمية الفن، وفي شغل صعب برنار، يعني نحن لما بنرسم مباشرة في عنا الفكرة، في عنا تنفيذ الوقت، في الوقت، في الألوان، في الإبداع، في إذا وصلت المساج مثل ما هي مزبوطة، يعني أنت تحت ضغط الوقت وتحت ضغط كتير أمور يمكن ما بيعرفها الشخص العادي أو منه متخصص أو يمكن منه هالقد متعمق بعالم الفن التشكيلي.
1: 100% هو رسم المباشر هو تحدي بالأول للفنان بذاته.
0: نعم.
1: له نفسيا أنا أنه اليوم بس عملت هيدا اللي شو بقوله الفن المباشر، كنت أول ما طلعت فيه أنا يعني إذا بنقسم هديك النهار قلنا لهم إذا الحالة ما صار فيها ولا غياب 365 لوحة مباشرة قسمناهم على 12، طلعوا فوق 30 سنة أنا نون ستوب رسم مباشر.
0: نعم.
1: يعني كل شهر يعني أنا بس في أشهر وفي سنين وقت الأزمات ووقت المشاكل الصحية هيك وقفت، بس لو كملت كان صار عدد كتير كبير. هيدا الشيء مش معناته الرقم هو رقم إنه أنا عم بتباهى فيه، بس هو عملية كي بقولوا الشهود منهم وفيهم، يعني الناس عم تجي بتشهد ولادة لوحة قدامهم، صعوبتها كتير صعبة إنه عم ترسمي وتنجزي بوقت قياسي وقدام الناس والغلط مش مسموح،
0: غير مسموح. نعم.
1: ابدا انت اليوم بس ترسمي مباشر يعني عم تحطي الفرد براسك، يا كتي يا كلمه دي ما في، يا بدك تنجحي يا اللوحه بتفشلك.
0: نعم.

0: واسمي كلمة كبير، إذا خلطت غلطة الشاطر بتصير بألف غلطة.
1: كمان خلينا نسألك برنار، شاركت حضرتك بحوار الثقافات بزمن التحولات، ويعني كان لك لمساتك الإبداعية مثل العادة. المهندس برنار رنو، هون لأي مدى حلو أنه كمان نحن بزمن التطور التكنولوجي؟ هل عم بتواكب برنار؟ هل في صعوبة أنه نجمع بين التكنولوجيا من ميل والفن والإبداع من ميل تاني، أم لا هني بيصيروا بمسار ممكن يكملوا بعضهم؟
0: صح، هلا اللي قلتيه كتير مزبوط، وهلا رح اوصل له ان الله راد. هو باليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية انعمل بجامعة مابس، ايفنت يعني انسألت عنه قبل من رئيس الجامعة، انه قال لي استاذ برنار انت بترسم مباشر، قلت له بس هالمرة ما انت اللي انا جاي ضيف واحكي عن خبرات واحكي عن الاي اي واحكي عن التنوع الثقافي والاجتماعي والتنموي. قال لي لا بس اذا في مجال نعمل هيك سكتش، لان برنار انه على المسرح غير شيء بس يرسم. يعني حتى التدخل من المنظمه كمان رجعت قالت لي لرجعنا قبلنا، رسمت لوحه كمان سريعه لانه الوقت كمان مضغوط وانا لي كلمه كمان، عملت 365، هو رقم سنه كامله عم برسم واقف أنا على المسارح وعم برسم قدام الناس. هيدا الرقم هو إنجاز عالمي إذا بدنا نفكر فيه عالميا. إنه نحنا الجينيس بوك قطعته من زمان أنا، كرمال هيك مش إنه تحدي، هو إنه أنا عم بنبسط إنه معي رقم دولي، بس إنه الرقم 365 صدري زمان ناطره، إنه سنة كاملة يوميا إذا رسمتي عندك هيدا الشيء قدام الناس صار. بقى وبس رجعت حكيت عن انجازاتي وعن الفرق بينه، وشافوا الناس انه اللوحة المباشرة غير احساس فيها. انا كفنان مني مكانة، اليوم بقدر انا ارسم وغلط وارجع صلح قدام الناس، والكمبيوتر ما بيعمل لك فيها 3D وما بيعطيك فيها الاحساس اللي انا بعمله. وما بحسس الناس بهال بهالتواصل اللي أنا وياهن وهالتبادل الثقافي أنا وياهن، لأنه أيام كتير بطلب من الناس ومن الجمهور يطلعوا يرسموا على وحدة وبس يشوفوا هالشي قديش صعب قدامهم بينقذوا، أنه بخمنوا هو أنه أنا برنار على المسرح يعني هيني هيني، مين ما كان بيقول لي ما منخاف عليك، لا خافوا علي. لأنه اليوم العمر ما بعود يساعد، الخبرة أيام إذا بعدت ما بتعود تساعد، أيام انت مودك ما بيكون
1: ما بيسمح. نعم المزاج
0: الاي اي مكنه، نعم تعطيه المعلومه بيرسم لك، اكيد بده يضارب علينا مع الوقت، بس انه الله يعين اللي بعد ما اسس اسمه، وبذات الوقت يلي متكل على المكنه تساعده. يلي بيكبروا على الكمبيوتر واللي بيطبعوا لوحات، هول بضروا الفن كتير، هول عم بضروا حالهم بالاول، عم بيكذبوا على نفسهم انه هن فنانين، وبالاخر عم بيكذبوا على الجمهور. اليوم الناس مقتنع بده يقتني لوحه، ما في يشتري شيء مطبوع بيعرف، واللوحه المطبوعه هي فوتوكوبي انه فيك تطبع منها الاف الاعداد. اما اللوحه المباشره والفرق بين الفنان التشكيلي اللي هو متمرس وبيرسم بايده بريشته باحساسه، فرق كتير كبير بينه وبين الاي اي وبين اي مكنه تعملها.
1: على أمل
0: يعني حياة عيتين المهندسة حكيت عن هذا الموضوع وكانت بالحفلة وحكيت عن الـ AI وأنه أهميته بالفن، هو قلت لهم أنا هو سيف ذو حدين. بفيد بس من هم واحد ما يستفيد أنه هو يرسم له ويصير هو ما له قيمة الفنان. الفنان هو لازم يضوي على نفسه.
1: على أمل دايما تكون الرسومات رائعة مثل العادة، وعلى أمل دايما تنقل إحساسك للناس، ونحن بدنا نقول لك شكرا لكل إبداعاتك، وأهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان، الفنان التشكيلي برنار رنو.
0: شكرا جزيلا، أنا ممنونك.
1: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم، والمخرج روي شبور. نشاطات.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وخمسة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وستمائة وثلاثة ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التفاوض أسلم من الحرب إذ رأينا ويلات الحرب إلا أن التفاوض لن يحل المشكلة في لحظات مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن التفاوض استسلام إلا أنه ليس كذلك بل هو الحل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن وشدد عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني على أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح موضحا أنه وفقا للمفهوم العسكري لقد سيطر الجيش عملانيا على المنطقة إذ إن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض ولفت عون إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني ويجب التوضيح أيضا أن الإسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ وقف إطلاق النار ولم ينسحب من النقاط الخمس بل استمرت العمليات العسكرية تحت حجة الدفاع عن النفس رأى النائب حسين الحش حسن في خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حربتة أن الإجماع الوطني على التفاوض المباشر غير متوفر رغم وجود قسم من اللبنانيين مع هذا الخيار وحمل السلطة السياسية مسؤولية الدخول في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون غطاء وطني كامل واصفا هذا التوجه بالخطيئة التي لم تؤدي إلى أي نتيجة وأوقعت السلطة في مأزق في جديد الميدان الجنوبي شن الطيران الحربي الإسرائيلي زنارا ناريا من الغارات الجوية مستهدفا مباني سكنية ومحال تجارية في بلدة طول قضاء النبطية كما تعرضت بلدة شوكين لغارة كما شنت مسيرة غارة ثانية مستهدفة منطقة البيدر نزلت وادي السيد في بلدة عبا الجنوبية وأفيد عن وقوع إصابتين هذا وأغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا درجة نارية في بلدة سلعة كما أغار الطيران الإسرائيلي على النبطية الفوقة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد منطقة صور في حزب الله أمس توازيا أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار في شطولة وانطوعة في الجليل الغربي دوت بعد رصد تسلل مسيرة معادية تربويا دعت وزيرة التربية ريما كرامي جميع مديري المدارس الرسمية والخاصة وأعضاء الجسم التربوي إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط على الطلاب وإعطائهم المساحة الكاملة لتمكينهم من اتخاذ القرار بالتقدم إما للدورة الأولى أو الثانية مشددة على أن الدورات الثلاث ستجرى وفقا لمعايير موحدة تضمن العدالة والشفافية للجميع في المقابل اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أن أجرى الامتحانات في هذا التوقيت خطوة تفتقر إلى مقومات العدالة التربوية والسلامة الإنسانية في ظل غياب رؤية واضحة تضمن أمن الطلاب والأساتذة والعاملين في القطاع التربوي، داعية الجهات الرسمية المعنية إلى اتخاذ قرار استثنائي يتناسب مع حجم التحديات الراهنة عبر إلغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام واعتماد الآليات المناسبة.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد تلفزيون سوري بأن قوى الأمن الداخلي في حمص صادرت صواريخ عدة كانت معدة للتهريب إلى لبنان إثر مداهمة أمنية في ريف تلكلخ. عقب المواقف التي أطلقها الطرف الإسرائيلي بتوسيع الضربات على لبنان، حذرت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمراً تستطيع تحمله، مشيرة إلى أن إسرائيل استغلت فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان. في المواقف، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق النار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار. في الخبر الأخير، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان مشيرا إلى أن اللبنانيين لم يختاروا هذه الحرب، مشددا على أن من حقهم العيش بسلام. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسياً، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تح معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
4: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: صوت كل لبنان.

0: لقد شبع اللبنانيون على مدى سنوات طويلة من الكلام والشعارات والدعاية الكاذبة، حتى في هذا الزمن الذي بات فيه كل شيء مكشوف عبر الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن مهما استمر حزب الله ومن لف لفه في هذه الممارسات فأنها لن تؤدي إلى تغيير أي شيء، لأن الأمور تقاس بالأفعال وليس بالكلام، وتقاس بالنتائج على أرض الواقع، والنتائج اليوم معروفة. فإذا خذنا الفترة الزمنية للثلاث اتفاق وقف الأعمال العدائية في 2024 يتبين الآتي، يعني بس من هذيك الزمان شو بدنا لورا؟ استشهاد نحو 3500 لبناني وسقوط آلاف الجرحى، هذا عدا عن الشهداء من مقاتلي حزب الله. اليوم شفنا تقريب بيقولوا 2500 مقاتل. بعدما كان الاحتلال في خمس نقاط على الحدود بات في مساحة تقدر بأكثر من 1400 كيلومتر، والمعركة صباح اليوم سمعنا شمال ليطاني وقرب قلعة شقيف، تقويض الاقتصاد اللبناني وتكبيده مليارات الدولارات في وقت تجهد الدولة والقطاع الخاص اللبناني للملمت جراح حرب عام 2024، والعمل على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ العام 2019. لائحة خسائر تطول من نزوح إلى خسارة آلاف منازل وتدمير قرى وغير ذلك الكثير. المفارق الحاصل اليوم أنهم يهددون ويتوعدون رئيس جمهورية والحكومة ورئيسها بشأن خيار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، وفي حين أنهم فشلوا ويفشلون في الدفاع عن الأرض، ما يؤدي وأدى إلى توسع رقعة الاحتلال والخسائر. على هذا الأساس نقول لهم لقد جربتم خياراتكم على مدى أكثر من 40 عاما، ونتيجة نشاهدها اليوم بأم العين: عودة الاحتلال إلى جزء كبير من الجنوب، تدمير قرى، المزيد من القتل والخراب، مع تسجيل تقدم يومي للاحتلال، يعني فشل الدفاع يعني في تقدم، يعني كل يوم اليوم مفاوضات تقاس بالنتائج، رايحين فاوض اليوم، كل ما احتلوا اكثر كل ما صارت نحن امورنا اقل ضعف، يعني بتضعف اكثر، وبقوتنا كل العناصر المفاوضات بتقل، لانه النتائج على الارض هي بتحدد نتائج المفاوضات. فاذا نعم لقد جربتم خياراتكم بعد خياراتكم على مدى 40 عاما كما قلنا، وبعد هذه النتيجة التي لا يمكن أن تخفيها الشعارات، رجاء اتركوا الدولة اليوم مع رئيس جمهورية العماد جوزيف عون والحكومة الدكتور نواف سلام، رجاء اتركوا الدولة التي تمثل معظم اللبنانيين، تقوم بواجباتها وتنفذ خياراتها. أخذتم 40 عاما من عمر اللبنانيين، اعطونا ولو 10 أعوام وبعدين نبني على الشيء مقتضاه، وشكرا. في عندي اتصال مباشر مع ضيف عزيز، ما بدنا ناخذ من وقت كتير منه، لانه كل كلمة بيحكيها المداخلات هي اكثر وضوحا كمان بالارقام والمشاهدات. هو صديق عزيز وانا بحترمه كتير لمعلوماته لقدراته ودوره الفائق في الهيئات الاقتصادية. أنا باتصال مباشر مع أمين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جامعة تجار بيروت الأستاذ نولا شماس. اليوم عم نشوف نحن شو عم بصير بالبلد، يعني الخسائر تتراكم. أنت برأيك اليوم في هذه الحرب أين أصبح الاقتصاد وأين أصبحت القطاعات وخصوصا القطاع التجاري؟
1: والله أنا بدي استند على كلماتك بالمقدمة أستاذ ألفونس لما عم بتقول إنه ما في لا أمن ولا أمان ولا سلام. بلش من هون وبتشوف إنه عمليا بطل في اقتصاد، يعني نحن اليوم بمرحلة تأمين الحاجيات اليومية، نحن اقتصاد تهجير، اقتصاد نزوح، اقتصاد تمويم، يعني الحد الأدنى للاقتصاد. والخسائر مثل ما تفضلت عم تتراكم. أنا من أول أسبوع يعني كنا بعضنا بأوائل أدار للعدوان، قلت أنه تقديراتي لحجم الخسائر طبعا الحرب الحالية رح تكون بحدود 100 مليون دولار يوميا، وهي مقسمة إلى 4 أجزاء. الجزء الأول هن الأضرار المادية المباشرة، الجزء الثاني هي الخسائر الاقتصادية، ثالثا في عنا كلفة النزوح، ورابعا في عنا التضخم اللي عم يحرق جيوب اللبنانيين. فإذا وهذا كان رقم محافظ بوقت هيداك الوقت. كلهم صار يقولوا يا عمي مش أكثر من 25-30 يوم، شفت أنه رح تكون أكثر من 100 مليون يوميا.
0: نعم.
1: يعني صار ماري تقريبا 80-85 يوم، وصلنا بتقديراتي أنا عبواب 9 مليار دولار. ونتذكر أنه وزير المالية من 3-4 أيام قال أنه كلفة الحرب الحالية هي 20 مليار دولار.
0: نعم.
1: فإذا نحن فتنا أستاذ ألفونس بحكمة الأرقام الخيالية. إذا متذكر أنه سنة 2024 كلفتنا الحرب 14 مليار دولار، هذه أرقام رسمية
0: مباشر غير مباشر، 14 مليار دولار. عندنا 20 سنة 34 مليار دولار. منين؟
1: ما هيدي نحن عم نحكي أرقام خيالية، يعني عمليا هالخسائر هالرقمين جمعتهم بمثله تقريبا الناتج القائم اللبناني على سنة كاملة. يعني نحن فتنا بشيء مش معقول، يعني ولا بلد بالعالم قطع فيه، والحبل على الجرار. فإذا عم نشوف تفضل سؤال كانت
0: لا تفضل رئيس
1: يعني عم يقولوا انه نحن فتنا بحلزون بغاية الخطورة، لأنه بالأول متذكر أنه أول كم جمعة كان في عندك بعض القطاعات بعد عم تقدر تدبر حالها، خاصة المرتبطة بالحياة اليومية، الأكل الشرب السوبر ماركت، هيدول كان حتى أدائهم أفضل من سنة الماضي.
0: نعم.
1: لما ما كان في حرب، لأنه بتعرف في تخزين وفي واحد يأخذ احتياطاته، ولكن حتى هيدي القطاعات اليوم صار أدائها سلبي، والقطاعات باقية يعني بلش طبعا بالسياحة بكل مكوناتها، بالقطاع التجاري غير الأساسيات، بالقطاعات الأخرى يعني حتى الصناعة، لأنه صار فيه تدمير، صار فيه نزوح، صار فيه ارتفاع كلفة الطاقة اللي ضربت القدرة التنافسية تبع كل القطاعات اللبنانية. هذه جرتنا إلى بالفعل ويلات اقتصادية. واليوم نشوف أنه الفاتورة رح تكون بعد أعلى بكثير، يعني اليوم كل يوم بكلف قد يومين بالسابق، كل شهر بكلف قد شهرين. وبالتالي مثل ما قلت استاذ الفونس، نحن حج الخلاص الوحيد هو التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن. يعني اذا بس تطلع بهالمشهد القاتم كله سوا، في خبر ايجابي واحد انه نحن عم نرجع نكتشف انه في دوله لبنانيه بهالبلد.
0: طيب نعم رئيس، نقول شماس يعني بالنهايه التجارب بتقول اذا كان هيدا الاسلوب ناجح على القليل من كافي فيه. اسلوب بيّن 24-26 انه قدم المزيد من الاراضي، 10% من الاراضي اللبنانية راحت. عم قلك اليوم سمعت شمال ليطاني وعند قلعة الشقيف ارنون، يعني انه حتى المزيد من الخسائر والاستنزاف وهو. طيب هذا اسلوب ما نفع، منو ما ينفع، منو ما يهدي على الارض، منو ما يدافع، ما قدر حمل الارض ولا الشعب ولا حدا. من كفي استنزاف.
1: نعم. سنة 2000 كانت اسرائيل خارج لبنان بالكامل، ولا نقطة ولا ثلاثة ولا خمسة، بالكامل.
0: نعم.
1: فاذا نحن شو عملنا، شو عمل هالفريق هيدا اللي فوتنا باربع حروب، حرب 2006.
0: نعم.
1: حرب سوريا اللي كمان خلقت عداوات هائلة داخل لبنان ومع محيطنا مع جيراننا، حرب 2024 وحرف 2026. كل مننا نروح نساني الأحد ونحن وضعنا بالأرض. فهالحروب هيدي أدت إلى الخراب. تخيل لو أنه سنة 2000 كانت استقرت الأمور وكانت الدولة استلمت زمام الأمور وحفرت السلاح بإيدها. نحن هال 25 سنة لو كنا ولعنا الدنيا نحن كاقتصاد
0: 100%.
1: أنت بتعرف كهيئات اقتصادية، أنت اللي بتعرف، أنا حضرتك أمين سر الهيئات الاقتصادية، قديش نحن جاهزين، قديش نحن متحمسين، قديش في التزام من قبل كل القطاعات الاقتصادية. وكل مرة بنرجع على نقطة الصفر، ولا بل تحت الصفر.
0: تحت الصفر.
1: على الخطر بهالمرحلة بالذات استاذ ألفون، انه في كمان الحرب الإقليمية. فإذا لبنان عم بيتضرر بالمباشر على أرضه، وعم بيتضرر بطريقة غير مباشرة، لأنه عم في ارتدادات الحرب على دول الخليج ايضا على لبنان، لانه في ترابط، في تشابك كثير كبير، لا سيما من خلال وجود مئات الالوف من اللبنانيين على ارض الخليج. ونحن بنشكر الخليج على طول على رعايته، بنشكره على طول واقف الى جانب لبنان. فلما هن بيتاثروا هنيك، نحن كمان بنتاثر الى شكل كبير والى درجه كبيره بموضوع التحويل.
0: نعم.
1: اللي لا شك انه بدها تبلش تتاثر، لسبب بسيط انه هنيك الاستخدام بلش يتأثر ببعض دول الخليج وصار في تخفيض للرواتب والأجور حتى أكثر من لبنان. فإذا هالمرة أقزى من كل المرات لأنه بالداخل ومن الخارج عم تتوالى الضربات الاقتصادية على لبنان.
0: رئيس نقول شماس، كيف بتقدر كانت حركة الأعياد عيد الأضحى؟ كيف تقديراتك الأولية؟
1: حتى الأدنى أستاذ ألفونس يعني نعم. أنت تعرف عيد الأضحى هو ثالث أهم موسم، يعني عندك الصيفية بالأول لأنها طويلة تقريبا شهرين ثلاثة نعم. عندك يعني أعياد نهاية السنة الميلاد
0: ورأس السنة،
1: عندك الأضحى يعني بدك تجي بالمرتبة الثالثة. نحن اليوم عمليا ما شفنا شيء على أرض الواقع. يمكن تحسنت الحركة التجارية بالنسبة للأسبوع أو الأسبوعين اللي قبلها بنسبة 5 أو 10%،
0: بس
1: صحيح إنه إجا مش أكثر من هيك أبدا. صحيح إنه إذا إجا وافدين إلى لبنان هو اللبناني اللي بيجوا بعيدوا مع عيالهم، ولكن الإنفاق على الأرض هو بمثابة صفر، أنا بدي أقول من يعني تحديدا الحركة التجارية. ما شفنا في أي نشاط، ما شفنا في أي انتعاش إطلاقا، مع أنه التجار تعرف البضاعة المعروضة اليوم بمحلاتنا هذه وصينا عليها قبل الحرب
0: نعم.
1: وإجت ونحن كنا على الموعد، وهالشي مؤسف لأنه أنت عم تتكدس البضايع عندك، مش عم تقدر أنت تسيل المخزون، فهالمخزون عم يتكدس، وبالتالي مش رح نقدر نكون حاضرين لموسم الصيف لأنه بدك أنت تصفي الموسم اللي سبق مش انت تحضر حالك لموسم الصيف.
0: يا رئيس نقول شماس، مثل ما دايما انت معهود لك صراحتك، اليوم ثلاث مواسم ورا بعضهم ثلاث اعياد مواسم خسرهم، موسم الفطر عيد الفطر، موسم الفصح، وموسم هل الاضحى. قديه وقع هي الخسارات المتتاليه على ابواب كمان الصيف، قديه ممكن مؤثره على القطاعات كافه التجاريه السياحيه حتى على الاقتصاد الوطني برايك مما تخاف؟
1: ليك استاذ الفونس، قبل هالخسائر عم تتحدث عنها كنا نسميها نحن هيدي يما موضعيه يما امنيه يما ظرفيه، بس اليوم صارت تتسجل في خانه الخسائر المستدامه، الخسائر الهيكليه وحتى الخسائر الوجوديه. لانه تذكر انه في عندك كصاحب عمل عندك انت مطلوبات من قبل الموظفين عندك اللي هم الاساس، لانه بلا الموظفين ما يكونوا مرتاحين انت ما عندك شغل. في عندك انت مطلوبات تجاه الدولة اللبنانية، مشان هيك نحن كهيئات اقتصادية طلبنا انه يصير في تأجيل لدفع الضرائب، في تخفيف، في إلغاء غرامات، في تعديل مهل، كل هيدا ضربناها مشان نقدر نخلي شوية سيولة عنا. وفي عنا اليوم موضوع الطاقة اللي هو خارب الدنيا بالمنطقة وبلبنان أيضا، لأنه الطاقة هي من مدخلات كل القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها، وبالتالي اليوم في بعض الأحيان عم ندفع فاتورة كهرباء ونقل ومزوت وغيرها أكثر ما عم ندفع نحن معاشات للموظفين. فاللي عم قلك إيه إنه المعادلة المالية داخل كل مؤسسة صارت مستحيلة إنك تقدر تعالجها. إذا بتضيف على هالشيء الأموال اللي عم تسددهم أنت للمورد في الخارج ومش عم تقدر تصفيهم، بتشوف إنه أنت صفيت بحال من الغرق المالي، وبالتالي ما في أي مناعة بقى موجودة لدى أصحاب العمل في لبنان.
0: كان أطلق نداء رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير سيد محمد شقير بعشرين أيار بيحذر فيه انقذوا لبنان قبل فوات الأوان، خصوصي ما يحكي أنه هالخسائر المتتالية، وإذا خسرنا موسم من صيف سندخل في دوامة انهيار مالي واقتصادي أشد وأقوى من انهيار 2019. شو تعليق على موضوع بريزدون شماس؟
1: أنا برأيي أنه نداء الرئيس محمد شقير بعشرين أيام كان صائب جدا، لأنه هي صرخة ألم، وعم بيسعى أنه يقظ أنه يوعي ضمير المعنيين والمسؤولين في لبنان، وهي بالفعل بقى مقوس الخطر، ولكن مش بشعارات، بأرقام، بوقائع، لأنه أنا بعرف أنه أخذ تقارير عن الأرض وأخذ يعني تفاصيل من قبل كل رؤساء الهيئات الاقتصادية المعنيين، وهذه كانت خريطة طريق كثير مهمة. أنا بعرف أنه فخامة رئيس الجمهورية هو حريص على السيادة الاقتصادية بقدر ما هو حريص على السيادة الوطنية، وأنه موضوع الاقتصاد هو هم دائم عنده. هلأ إذا بدك الخلاص أو باب الخلاص الوحيد هو أنه يجينا شي خبر جيد من واشنطن. واليوم بالذات مثل ما بتعرف في اجتماعات أولية
0: ودفاعية
1: البنتاغون، وباثنين ثلاثة الشهر بده يكون في متابعة المسار السياسي. لأنه المسار العسكري عم بيؤدي إلى خسائر متراكمة ولا يعول عليه. اللي يعول طبعا على المفاوضات
0: أكيد لا يعول عليه بريزون أولى شميس، لأنه ما نشوف يوميا الخسائر الأرض والنزوح والمصاري والأموال والبيوت والأرزاق، لا يعول عليه لأنه كان هو استنزاف للمقدرات من دون أن يكون في قدرة على وقفة أو ضرب يعني العدو بضربات موجعة تخليته يوقف. أكيد
1: يعني بيصير بجنوب يدمي قلب كل اللبنانيين اللي كلهم سوا متعاطفين مع أهل الجنوب، عم بيشوفوا كيف هالأرض المقدسة اللي هي جنوب لبنان عم تنتهك وعم تستباح يوميا. وهيدا بحز بقلوبنا كلنا سوا، منقول مثل ما كنت عم تقول بمقدمتك انه جربنا كل شيء، آن الأوان بقى انه نجرب التفاوض المباشر. لبنان عنده أوراق بين إيديه، لبنان بلد قوي اقتصاديا، ولبنان طبعا قادر يكون قوي اقتصاديا وبيقدر بكرة يفوت بمنظومة سلام بالمنطقة كلها سوا. كان ينقال انه اذا سوريا مضيت او وصلت سعيت لوقف اطلاق نار او سلام او غيرها من وراها لبنان، فسوريا سبقتنا بكتير. نحن ليش بدنا نكون ملكيين اكثر من الملك؟ نحن ليش بدنا نحمل على كتافنا الوضع الفلسطيني والوضع السوري والوضع العراقي والوضع الايراني
0: رئيس
1: خلينا نحن نلتفت بقى اليوم
0: لمصر 100%. رئيس نولا شميس بدقيقتين بعد امرك دقيقتين، بس في شغله سؤال بسالك اياه اليوم. ما حدا عم يحكي عن الخسائر الاخرى يلي هي خسائر انه تفويت علينا مع اندفاعة العهد والحكومة موضوع الاصلاحات الضرورية، تفويت هي الفرصة انه نحن نعمل اصلاحات وهلأ مرة جديدة تميعة من هذه ميلة، شو الخسائر انه نحن ما نعمل هي الاصلاحات؟ اثنين، شو اهمية انه صندوق النقد الدولي يقر انه الازمة المالية في لبنان هي ازمة نظامية؟ سريعا بريزيدون.
1: هلأ هالسؤالين مربوطين ببعض وكتير اساسيين اثنيناتهم استاذ الفونس. الأزمة يعني جرت 7 سنين، ما كان لازم يضاين أكثر من 2-3 سنين، لأنه كان في تعنت من قبل صندوق النقد بتوصيف الأزمة.

0: في الهيئات الاقتصادية اللي دون كلل أو ملل يعني بمعية الرئيس محمد شقير من سنة 2021 لتاريخ اليوم، إن خمس سنين بالحجة والبرهان عم نفرجي كيف إنه الأزمة نظامية، وفي جمعية المصارف هالفرصاء الثلاثة بيقدروا يكونوا هن يعني معتزين بهالإنجاز الكبير، لأن أنا أسميه إنجاز كبير لأنه سلمنا اليوم مفتاح أساسي جداً عشان نفتح هالباب الموصد أمام الحل ونفوت بقى لمرحلة الحل. ولكن اليوم لازم كل الفرقاء اللي كانوا عم بيعارضوا هيدا الشيء لازم بالفعل يعني يعملوا تغيير استراتيجي
1: في موقفهم
0: مشان يصير في إجماع وطني حول الحل اللي نحن قادرين كهيئات اقتصادية نقدمه، ونفوت بقى بالإصلاح المالي والمصرفي اللي هو شرط أساسي لإعادة إنقاذ الاقتصاد اللبناني.
1: شكرا لك بريزدون نقول الشماس أمين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جامعة تجار بيروت، شكرا على هالاتصال اللي يعني طويل صباحا اليوم صباح اليوم يلي حاولنا نستعرض فيه ابرز النقاط المؤثرة خلال هذه الفترة خلال فترة الحرب.
0: يا هلا فيك استاذ،
1: شكرا لك.
2: الاقتصاد اولا.
1: من كافي حلقة اليوم برنامج اقتصاد اولا، عنا اتصال مباشر اكيد عم طلع على احوال القطاعات الاقتصادية. في قطاع دائما هو ركن من اركان السياحة في لبنان وهو وجهة لبنان، وكذلك هو له علاقة بالفن الطعام والحياة في لبنان، هو قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي. انا باتصال مباشر مع امين سر النقابي صديق العزيز عارف سعادي. استاذ عارف يعني اليوم هيدا العيد ثالث عيد بيمرق على لبنان ومنشوف ان احنا بعدنا بالحرب، عيد الفطر عيد العيد الفصح واليوم كمان عيد الاضحى، قد ايه كان مؤثر هيدا الشيء على المطاعم؟ وهل حركة المطار اخر اسبوع انه اجى حوالي 16 الف يوميا لبناني هل كنت إيجابية أم لا الوضع بعده على حاله؟
3: يعطيك العافية سيد ألفونس، اللي قلته أكيد صحيح، واللي قاله قبلك الحجة الأولى بالنسبة لوضع الاقتصادي التجاري اللي موجود بلبنان صحيح 100%. وللأسف نحن قلنا من سنة 2005 لليوم عم نمر بمشاكل دايما أمنية سياسية سياحية من جميع النواحي، ومثل ما بقولوا تعدد الأسباب والموت واحد، يعني من 2005 لليوم ونحن عم نعاني مشاكل.
1: نعم.
3: آخرها كانت من سنة 2019 اللي هي اجت كونتينيوس متواصلة، يعني بين الوضع البنوكي ومن بدأ وضع الكورونا وضع الانفجار المينا، وبعدين كان عندنا مشاكل كتير بالنسبة لموضوع 2024 اللي هي طلعتنا نهائيا تقريبا من الوضع الطبيعي.
1: نعم.
3: وللأسف كمان الوضع هذا ما كان فيه باك اب، يعني ما كان عندنا مخزون، قبلها كان يكون فيه مخزون للقطاع السياحي.
1: مطالعين من أزمات متعددة، كنا مرفأ أو
3: كورونا، كنا نستعين بوقت من الأوقات من البنوك من المخزون اللي كنا نسويه. اليوم نحن وصلنا لمرحلة ما عندنا مخزون نهائيا، وما في عندنا بنوك تدعمنا ولا في عندنا مستثمرين. وللأسف اجتنا كمان المشكلة كمان موجودة بالخليج، اللي هو كان الخليج بين وقت والتاني يعطينا يعني بتعرف انت القطاع السياحي معظم المطاعم الموجودة بلبنان بتوارد
1: عندها فروع هونيك
3: وعندها فرانشايز بتعطيه وهو أكبر مخزون لإلنا. وكمان بالنسبة لموضوع أفريقيا وتحويل الأموال اللي بتجي لهوني لأهل العالم لحتى يقدروا يستعملوهن بالوضع اليومي، فهذا كله يتؤثر على القطاع. ونحن اليوم عم نعاني أكبر من هيك، عم نعاني الكوست تبعنا، يعني مصاريف القطاع كتير كبيرة، من ريحة الكهرباء صارت تقريبا 3 أضعاف، البنزين المازوت الغاز، يعني كل القطاع زادت الأسعار، الشحن والتأمين كله يتو جاي إضافي على القطاع. بهالحالة هيدي والشعب وضعه المادي وضعه المعنوي والأمني والسياسي من جميع النواحي عم نعاني، كله نزلوا مع بعضهم، يعني الله يستر، لأنه أنت عم تقول ثلاث مواسم، يعني العياد اللي عنا إياها هيدول إجوا مثل بيقولوا كفاية على القطاع، يعني كفوا على القطاع فوق المعاناة اللي عم نعانيها.
1: صار شوية حركة رئيس

0: صديقي عارف إسعادي، صار شوية حركة هلأ بالأضحى أو لأ في مناطق ومناطق ما كان في أي حركة؟
1: الفونس للأسف يعني الأوقات بيتناقلوا الأخطاء أنه القطاع السياحي بوضع متاح، المطاعم مليانة. هلأ إجينا يوم مثلا أو يومين اللي هي أيام العيد،
0: نعم،
1: أنه كان في شوية حركة، بس هيدي الحركة كتير يعني كتير خجولة، واجت مناطق معينه، يعني اجت شويه على مناطق خارج بيروت او داخل القطاع الوسط التجاري، بس اكيد يكون اكيد مثل بقولوا انا بقول لاي انه اتس باد ساين، يعني علامه عاطله جدا. ليه؟ لانك انت كمطعم مجبور تكون ان فول باور، عم تعطي كل الامكانيات تبعيتك وعم تحضر حالك من ناحيه الموظفين من ناحيه البضاعه، بالمقابل عم يجيك سوق كتير خفيف ما عم بيغطي لك مصاريفك. واللي نحن عم نعانيه اليوم بعتقد ما حدا بيقدر يحسبه إلا إذا كان عنده مشروع سياحي عم يتكلف عليه وبيعرف شو عم يصرف.
0: كان بس سؤال بدي أحكي عن
1: عم بتغطي.
0: نعم، يعني اليوم أنت كيف توصف فعلا وضع المطاعم الآن؟
1: والله أنا شايف المطاعم فونس جاي واصل على مرحلة كتير عاطلة، لأنه نحن بداية موسم السياحي، يعني بداية الصيفية، وبتعرف العالم بتخطط لتيجي بهالوقت هيدا على لبنان، يعني اولادي العالم عملت بلانينج وحضرت حالها، معتمدين احنا على المغتربين، والمغتربين ما بعتقد كلهم حيكونوا محضرين حالهم يجوا اخر لحظه.
0: نعم،
1: فاللي شايفينه نحن شايفين وضع كثير حساس، واذا ما كان صار في حل قريب جدا يعني خلال اسبوع اسبوعين، انا بعتقد انضاب القطاع بالنسبه لموسم الصيفيه كله.
0: في اقفالات استاذ عارف، صار في اقفالات شيء؟
1: عفوا،
0: في اقفالات صار حدث
1: في؟
0: نعم،
1: في اقفالات كتير، وفي عالم حاولت قد ما فيها تعمل سيرفايفل، تحاول تكمل الموجوده لغايه الموسم، انه باقي بيقدروا بالموسم يرجع يطلعوا. للاسف لا، ما كان في ريكفري، ما كان في حل. اقفالات كتير، الدروب واصل إلى 85%، وفي محلات متأثرة أكثر من 85%، وهيدول أكيد بيخوفوا كتير، لأنه لو اعتمادهم كان شوي خارج لبنان على الخليج ما عاد موجود.
0: كان رئيس اتحاد النقابات السياحي بيير أشقر تحدث عن أنه في أكثر من 50,000 عامل موظف في القطاع السياحي ككل، أنه هلأ صاروا خارج العمل. لأي مدى بتوافق على هذا الكلام؟
1: لا، كلام سيد بيير أكيد 100%.
0: 50,000 رقم كبير، 50,000.
1: ما بعتقد كبير. في شغلة كمان من الذكاء الفونس، إنه نحن عادة بس يوصل الموسم العالي، موسم الصيف والأعياد،
0: نعم،
1: دائما نستعين بالجامعات والمدارس، بياخدوا مساعدات، يعني بيشتغلوا معنا، منها بتساعدهم بالنسبة للمصاريف، إنه نحن بالنسبة لنا حتى ما يكون عنا كل الموظفين ثابتين. فنحن اليوم اللي عم نحكي فيه بخمسين ألف هو اللي موجود دايركت.
0: نعم،
1: الاندايركت لغاية مباشر هو أكبر بكتير كمان.
0: أكبر بكتير، يعني في كارثة ما بس اقتصادية، اجتماعية، كارثة اجتماعية، أنه ما في شغل
1: من كل النواحي أكيد. مش هيك نحن عم نقول نحن اليوم بمرحلة احتضار، يعني نحن موجودين حاليا بوضع كتير عاطل، يعني لازم يبين شيء حلول سريعة، وإلا حيكون في كارثة على كل المؤسسات السياحية موجودة بالبلد.
0: نعم،
1: والله يساعدهم، يعني الفنادق أكبر من هيك مشاكل،
0: 100%،
1: لأنه اعتمادهم هن على الأشخاص اللي بيزدوا بالأوتيلات، اللي عم يزدوا حاليا مغتربين جايين يطلوا على أهلهم، ولا أهل جايين يطلوا على أولادهم، يعني من هالنواحي هيدي بس اللي عم يزدوا حاليا، وهدولي كمان عددهم هالسنة كان قليل كتير.
0: نعم، على كل حال بسؤال أخير وسريعا، ماذا عن الحفلات والأعراس؟ شو معلوماتك عن الموضوع؟ الحفلات اللي كانت تصير؟ نعم، تفضل.
1: والله هيدي من قبل ما تبلش الأزمة هيدي كان عنا مشاكل، لما أنا موجودة بكل منطقة منطقة الدول العربية كلها عم تعاني، فكان بلش الكانسليشن، الغاءات الحفلات والأعراس من مدة.
0: نعم،
1: وحاليا نحن وصلنا لمرحلة إنه أكيد يعني كل الحفلات ما حدا عنده استعداد يتكلف على حفلة ولا يتكلف على مناسبات بالبلد إذا ما كان شايف قدامه وضع اقتصاد سياحي مستقر. فنحن اليوم الإلغاءات كتير كبيرة، يعني ما بعتقد بعد موجود منها 5%.
0: يعني ما نحكي خسائر من كل الجهات. الله يساعد القطاع السياحي، الله يساعد اللبنانيين، الله يساعد العاملين بهالقطاعات شو بدهم يعملوا بحالهم. على كل حال عارف سعادة أمين سر، أمين سر نقابة المطاعم والمقاهي بمناليف لبنان، أنا بشكرك على الاتصال وعلى المعلومات. إن شاء الله الاتصال الجاي بيكون موسم الصيف يكون أمور أفضل بإذن الله. شكرا
1: لك. إن شاء الله بنتمنى الخير للجميع، وإن شاء الله الأعياد الجاية بتكون أعياد مناسبة للبلد يجي نعيد وضعه وازدهاره.
0: شكرا لك.
2: الاقتصاد أولا.
0: منتابع حالة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، رح نروح على قطاع تأجير السيارات، وهذا قطاع كمان حساس بيعطي ميزان أنه شو الوضع السياحي صراحة، ما بس المغتربين، الموضوع يلي له علاقة في السياح العرب والأجانب، لأنه كله بيجي. أكيد المغتربين في نسبة منهم بتاخذ سيارات، ولكن بس يجي سائح عربي وأجنبي يكون بده سيارة يستأجرها. أنا باتصال مباشر مع نائب رئيس نقابة وكلاء تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين. خبرنا، عندك القطاع تأجير السيارات بخير ولا بويل؟
1: لا، قطاع تأجير السيارات بكارثة، بويل بويل، عم ننادي عم ننزف.
0: وداكن ما صار في تشغيل. هلا عرفنا انه اخر جمعه طيارات كان شبه مفوله على لبنان، 16,000 وافد. هل انتم ارتفعت الارقام عندكم ولا شو هي الارقام معدلات عندكم بسبب تشغيل؟
1: نحن بلشنا ب 5% اول جمعه، على جمعه العيد طلعت لل 20%، بس 3 ايام 4 ايام ماكسيموم، يعني يومين ثلاثه العيد. هيدي هو الارقام يلي عندنا نحن، الارقام كارثه. يعني انا عم بحكيك باسم النقابه باسم الزملاء تبعولي، معارض السيارات عندنا المكاتب كلها مليانه سيارات بالباركينجات بالمعارض، يعني كارثه. طلعت ماكسيموم 20-25%، يعني 3 ايام 4 ايام، يعني هالفتره بس.
0: طب ولوين والصيف؟ طيب اذا هذه كارثه ما اشتغلتوا هلا، هل هذا التشغيل نوعا ما بيعطيكم دفع لتحسين ادائكم لتشغيلكم لمصاريفكم او لا غير كافية؟
1: هيدا نحن هلا في شركات عم بتبيع سيارات، عم بتبيع اراضي لتضل واقفه على اجريها، يعني عم نلحم الحي، عم نشتغل. يعني قلنا كذا سنه نحن منذ في هذا القطاع،
0: نعم،
1: كنا 23,000 سياره، صرنا 10,000 سياره. كنا ناطرين، هلا نحن متأملين بحزيران، إذا قطع حزيران وما في حجوزات للصيفية ودعنا الصيفية.
0: لحد هلأ سؤال، موسم الصيف كل القطاعات عم هلأ بيني أمال عليها تنقذها من الجورة، يطلعها من مثل ما قلنا هالخراب اللي صاير. أنتوا هلأ كان مثل هالفترة يكون في حجوزات للصيف جيرار زوين؟
1: كنا في حجوزات للصيف؟ هالفترة كنا فولنا الحجوزات
0: للصيف؟
1: أستراليا من آم، حلو. أمريكا من الجنوبية. هلا انتبه، ما في، يمكن بكل شركه، يمكن انا عم بحكي بكل شركه في يا حجز يا حزان للصيفيه ويمكن يلتغوا.
0: نعم.
1: هلا يعني تبع استراليا امريكا الجنوبيه الغائات، ما عاد حدا جاي. بعدين هلا اللي استاجروا هون اللبنانيه،
0: نعم،
1: يعني اللبنانيه بس، وفي 5% عراقيه وشي 3% اردنيه.
0: يعني انت برايك اذا مرق حزيران لحد 20 حزيران، هذيك المره الحرب ال 25 خلصت يمكن ب 20 حزيران ورجعتوا قلعتوا، يعني اذا خلصت باذن الله تنتهي بكره ورئيس الجمهوريه يقدر من خلال المفاوضات اللي عم بتصير الميقوده انه يوقف الاعمال الحربيه، اذا وقفت قبل حزيران وبحزيران في قدرة على التقاط الأنفاس وشوي ترجعوا تقلعوا، أو كيف بتكون الأمور؟
1: يعني الحجوزات، حجوزات راحت، الحجوزات كلها
0: راحت،
1: ما في
0: يلي بيجي عن بعيد ما بقى يجي هلأ برأيك أنت؟
1: لا لا لا، يلي على بأمريكا الجنوبية وأستراليا ما بقى يجي، لأنه اللي بيحجزوا قبل 3 أشهر قبل 4 أشهر.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ هلأ يعني بنرجع بنتكل على اللبنانية يلي بدول الخليج والأوروبية شوية صغيرة، بس تبي ما هيدا ما بتعمي خبز، هيدا ما ماشي إن شاء الله توقف.
0: طيب برأيك أنت النتائج إذا في حالة سمح الله استمر استاتيكو القائم هيك، شو بتتوقع النتائج؟
1: يعني على بيع السيارات
3: على تسكير على قللة الموظفين.
0: نعم.
3: نطلع عشيت وعلى البيت

أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط

0: من المونديال لنا ما حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
1: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
1: السامبا قالك هو دبكة انزو قبي عارف.
3: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
1: طب خبرونا شو بصير. ايه
0: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه لك يسلم يا بطل.
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق الإشهابي بفلي في قضاء صور، كما استهدف بقصف مدفعي بلدات شقرة ومجد السلم وقبريخة ووادي سلوقي وخربة سلم. هذا وتتقدم دبابات إسرائيلية وتعمق توغلها داخل بلدة دبين، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من 550 عنصرا من حزب الله وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية تابعة للحزب خلال 3 أشهر. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط بعض القذائف الصاروخية من لبنان في مناطق مفتوحة قرب الحدود الشمالية. وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 10 صواريخ اعتراضية بعد تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها. تزامناً أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتقليص عدد الفرق العاملة في جنوب لبنان إلى فرقتين، هما الفرقة 91 والفرقة 36، مشيرة إلى أن عدد قيادات الفرق العاملة في الجنوب انخفض من 5 مع بداية العملية إلى 2 حالياً. في المقابل، أكد حزب الله أن سيطرة إسرائيل على قلعة لشقيف مجرد بروباغاندا لتضليل مستوطنيها، موضحا أن تسلل قوة مشاة لالتقاط صور فوتوغرافية جرى في قلعة خالية عسكريا وتحت غطاء دخاني. وشدد حزب الله على أن إسرائيل تخوض حاليا معركة استنزاف عنيفة ضد القوات المتمركزة في منطقة الاستراحة أسفل القلعة، مؤكدة فشل إسرائيل في تثبيت نقاطها رغم القصف الجوي المكثف، وتوعد ببث مشاهد توثق خسائر إسرائيل الميدانية المستمرة. رأى النائب فؤاد مخزومي أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لإصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه وقرار الحرب والسلم خارج الشرعية، فيما يشارك في الحكومة وكأنه ملتزم بمنطق الدولة، داعيا مجلس الوزراء إلى تحرك لفرض سلطة الدولة وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني بدءا من بيروت الإدارية وصولا إلى بيروت الكبرى وكل الأراضي اللبنانية. واعتبر مخزومي أن وزراء حزب الله لا يمكنهم الاستمرار في حكومة لا يلتزم حزبهم بقراراتها ولا يخضع لسلطة الدولة، إذ أن من يرفض منطق الدولة لا مكان له في السلطة التنفيذية ويجب إقالته. في الأنباء العامة، أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية في الكويت. أفادت مصادر مقربة من حركة أنصار الله بأن التنسيقات السياسية والعسكرية والعملياتية بين الحركة والمقاومة الإسلامية في لبنان وجميع فصائل محور المقاومة لم تتوقف، لافتة إلى أن أي تصعيد جديد من قبل إسرائيل سيواجه برد موحد من محور المقاومة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في اتصال مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي أن المسارات الدبلوماسية يعرقلها انتهاك واشنطن للعهود وممارسات إسرائيل، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي المسار الأكثر فعالية لتسوية الملفات المطروحة. كلام بيزيشكيان جاء على خلفية مطالبة رئيسة الوزراء اليابانية بضمان حرية وأمان الملاحة في هرمز. في المواقف، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات الإيرانية على الكويت تمثل تصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، أفادت وكالة رويترز بأن شركة أرامكو السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في حزيران، في حين خفضتها شركة سوناتراك الجزائرية بسبب ارتفاع المعروض في سوق البحر المتوسط. بهذا ينتهي الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش بـ 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
8: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
7: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
12: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أستاذ أمين بشير، حضرتك محامي ومحلل سياسي، أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في.
2: يعني أولا شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا،
2: خليلنا إياك،
1: أنت صديق عزيز
2: تسلم تسلم
1: ومرحب بك دائما مثل ما بيقولوا. بتسمح لي أستاذ أمين، أنا بدي خبر خبرية صغيرة قبل ما نبلش حلقتنا، وخبرية مع كل الأوضاع السيئة اللي حوالينا مهضومة وحلوة. مدامتي بتكون باليونان، بتروح من هون على اليونان، تمرق بالأمن العام بيروت، يمكن هي ورايحة شي 3-4 دقايق بيكون خالصة وبتمشي، توصل على اليونان تبقى فوق الساعتين، وبالرجعة مبارح تحديدا مبارح قعدت باليونان، تأخرت الطيارة من وراء الأمن العام اليوناني ساعة تكن خلص هيدا، بينما بيروت مع أنه كان في طيران 3-4 طيارات واصلين سوا، الأمن العام قدر خلص كل، يعني خلصت هي عملتها الإجراءات تبعوا بالأمن العام، بعتقد ب 11 دقيقة إذا أنا مش غلطان، بدقيقة أو دقيقتين لقدام أو لورا. فاللواء حسن شقير جد بينشهد له، يعني شيء رائع جدا انه نقدر نقارن بيننا وبين دولة اوروبية عريقة وتكون المقارنة لصالحنا مش لصالح حدا تاني.
2: يعني من المرات القليلة اللي من ممكن هيك نشوف
1: نربح بشيء،
2: نقطة المضيئة
1: ضمن اللواء
2: ضمن هالسواد الكبير. يعني
1: أستاذ أمين حبيت خبر هيدي لأنه جاد بالقليلة بالقليلة هيك شيء،
2: نفحة تفاؤل،
1: نفحة
2: وأمل
1: أنه في حدا عم يشتغل هذا مع كل الأوضاع السيئة يلي موجودة.
2: نحن هيك على طول منقول هيدا البلد عن جد أستاذ أنطوان ما بيموت، وعلى طول يعني رغم كل يمكن المآسي اللي عم نعيشها بضل في إيمان بهيدا البلد، مثل ما قلت من كل، يعني حتى دايم نحكي على الدولة بس بضل حتى بقلب الدولة في عالم مؤمنين بهذا البلد، وأكيد يعني عم بيشتغلوا للمصلحة العامة.
1: طب ليش في أفراد بتشتغل وفي أفراد ما بتشتغل؟ طب ليش ما في رقابة على الأفراد اللي بتشتغل؟
2: هي هيدا النقطة الأساسية،
1: حتى يعطوها بلاس
2: طبعاً.
1: وعلى الأشخاص اللي ما بتشتغل حتى يكبوها برات المسؤولية تبعيتها.
2: لما بتكون الأمور في فوضى وللأسف ما في رقابة، بيصير في كل واحد بقى بيشتغل بضميره وحسب ضمير كل العالم. ما فيك تربي العالم كله، بس فيك تحط نظام لكل العالم تمشي عليه، وهذا اللي يمكن اللي ناقصنا فعلا بلبنان.
1: يمكن رح نبلش بموضوع، مع أنه اليوم تحديدا موضوع بيروت والقصف أساسي
2: مستجد،
1: بس خليني معلش لأنه ما لح فينا لا نغير ولا نوقف ولا نعمل شيء بالموضوع، لح نحكي عنه قد ما بدك،
2: هذا موضوع الساعة رح ينحكى فيها
1: أبدا
2: بغض النظر
1: أبدا. بس بدي أحكي بالعفو العام، لأنه بعرف أنه حضرتك حدا حامل على كتافه ملفات بالعفو العام، وعم بتفاجأ بالنايب أبو صعب ما حدا راضي على إدائه أبدا. أنا ما بعرف شو إدائه، يعني أنا لا أقيم الياس أبو صعب لأنه لا بعرف لا بالمنيحة ولا بالحيشي شو عم يعمل، بس عم بشوف الجو العام، يعني ما لقيت نايب راضي عن الياس أبو صعب بدراسة العفو العام.
2: يعني كأنه صار الرئيس الياس أبو صعب عم بيمثل فريق معين خلينا نسميه بالسياسة، وفي مقابله بالطبع يعني الفرقاء الآخرين متوحدين، اللي هلا يمكن ربما في كتير عالم بيقولك لأول مرة عم بيتوحدوا بهذا الملف، ولكن لا شك إنه هذا الملف السياسي بامتياز عم بيتراشقوه. يعني شفنا حتى اليوم يعني المؤتمر الصحفي بين يعني الرئيس الياس أبو صعب وبين نائب ميشيل معوض، يعني كل يوم عم بيكون في خلافات جانبية هي بالأخير يمكن محورة أو ملفة الأساسي هو العفو العام، بس بتلاحظ بيحكوا عن كل شيء
1: إلا العفو العام
2: إلا العفو العام يعني. فللأسف هيدا بيدل أنه مثل ما كنا عم نحكي قبل بهيك بنقاشنا أنه هيدا ملف سياسي بامتياز، يعني ما أنه لا ملف قانوني ولا ملف حتى إنساني، واللي عم نشوفه هيدا التراشق السياسي. يعني مثل ما حكينا الرئيس الياس أبو صعب عم بيمثل وجهة نظر فريق معين بمواجهة فريق آخر. فللأسف يعني أنا بصراحة يمكن ماني شايف في أفق يعني جدية طول ما انه هيدا الكباش وشد الحبال عم بيكون بين وجهتين نظر سياسي بالبلد، بيظل هالمرحلة اللي عم نقطع فيها بلبنان بعد ما في لون، يعني ما في بعد لون واحد او حسم سياسي لا خلينا نقول بلبنان على الاقل. صار في حسم سياسي بالمنطقة برأيي، صار في تغيرات كبيرة بالمنطقة، بالطبع كنا عم نعيش بمرحلة سياسية وأمنية معينة بعد خاصة أحداث 11 أيلول، وكلياتنا منتذكر يعني صار في جو بالمنطقة بفرز لمكون من هالمكونات اللي هو مكون السني تحديدا، بين أنه هذا معتدل أو هذا متطرف. كنا كلياتنا مضطرين نعمل فحص دم لحتى ما يعني مثل بقولون يقولوا عنا دواعش أو إرهابيين. فللأسف يعني هذه مرحلة يمكن ما عم بيقدر يقراها، لأنه هذه المرحلة تقريبا عم تنتهي، إذا ما نقول انتهت بالمنطقة، ولكن بلبنان بعد في عالم خلينا نحكي يمكن كحزب الله كاللي عم بيسبحوا بهذا الفلك. بالطبع هدول جماعة ما تركوا الدولة، يعني الدولة العميقة فينا نقول تتحكم بعض بالمفاصل، اللي برأيي يعني منعوا يعني انتقال هذا الانتصار اللي صار وتجسد بسوريا مثلا بمجيء رئيس أحمد الشرع، منع هذا الانتصار ينتقل عبر الحدود ويوصل للبنان. شفنا كيف تراجع النفوذ الإيراني بالمنطقة، الانقضاض العسكري والأمن.
1: هن منعوا أستاذ ولا برأيك الحكومة ساعدت؟
2: هلا الحكومة أكيد ساعدت، يمكن يعني إذا بتعرف
1: ساهمت.
2: إذا بتعرف مصيبة وإذا ما بتعرف مصيبة أكبر، فبعتقد يعني بالطبع باللي صار يعني ممارستها كحكومة، ولسيما يعني تمثل هذا الشيء بموضوع الموقوفين السوريين، الموقوفين الإسلاميين السوريين، هذه الاتفاقية اللي انعملت وكلنا سمع فيها وبطلنا نسمع عنها بعدين، واللي يمكن يعني أنا كمحامي بحكي يعني طلعت عليها حشو حكي، يعني هي فعلا كانت فقط غطاء لاتفاق أنه لا يشيلوا عن ظهرهم هيدول العالم. بس هذا دليل انه كمان يعني عاجزة الحكومة انها تتماشى مع هذا التغيير الكبير صار بالمنطقة، وبيبين اكتر انه بعد في عالم ماسكة الحكومة من جوا، ماسكتها مثل بقوله من مفاصلة وما عم تخليها تقدر تتحرك مثل ما هي لازم تتحرك. فتخيل انت تلاقي مثلا شركة يعني بالجرم، تعرف انت الشريك بياخد نفس العقوبة تبع الفاعل
1: أكيد.
2: كيف مثلا دول شركاء كانوا بالحرب بالثورة السورية أو بالحرب السورية اللي هن كانوا السوريين أو اللبنانيين، السوري بيطلع واللبناني بيبقى. هلأ بيقولوا لك أنه لا، هاي بالاتفاقية نحن بعتناهم على سوريا وحيكملوا هون النكتة، حيكملوا محكوميتهم بسوريا. فبتقد يعني كتير زملاء لك حكوا بالإعلام أنه شافوهم للعالم قاعدين عم بيكذروا بسوريا، يعني ما في حدا يرجع بيحبس
1: أكيد.
2: حدا فهيدي عملت خلقت وعملت شرخ، يعني حتى بين الحلفاء عملت لهم شرخ، يعني قدر حزب الله يعمل حتى شرخ ضمن هيدا الفريق الواحد اللي كنا مثل ما قلنا بمرحلة سياسية معينة، يعني حاربوا سوا وانتصروا، بيعتبروا حالهم انتصروا، يعني هذا المنتصر اللي هو هلأ استلم الرئاسي بسوريا، يعني كمان هو بيحق له يحاكمك للي انت دخلت لأرضه ودبحت وقتلت، بالرغم من انه حكاها قدام يمكن يعني اصحاب قنوات لبنانية وفضائية انه هو هذه المرحلة رح يسكرها وما حيفتحها. بس كمان بنفس المنطق ما فينا نجي نحن بلبنان نعتبر انه هيدول الجماعة، يعني مثل بقول زمان نمشي على مبدأ ميزان القوى، كان بفترته نتذكر مفتوحة الحدود، حزب الله طالع نازل بسلاحه بدباباته شو ما بده بيعمل بسوريا وبيرجع، طيب ما حدا قال له وين فايت؟ ليه بس وقت الشباب فاتوا يناصروا الثورة السورية صاروا دواعش، صار ما فين يرجعوا على لبنان إلا ويتحاكموا؟ نتذكر يعني هيدي الفترة اللي دعا فيها حسن نصر الله وقت قال لهم، نتذكر بخطاب الشهير لقاله قال لهم بده يحاربني يلاقيني بسوريا، يعني دعا الجميع يلاقوا بسوريا. ومنتذكر بفترته يعني هذه الاندفاع الإيرانية كيف بلشت بعد الاتفاق المشؤوم تبع أوباما، الاتفاق النووي فتح المجال للإيرانية، ومنتذكر وقتها كيف سكروا الحدود حزب الله واعتبروا حالهم انتصروا وقت الحدود كلها يعني بسوريا اللبنانية، وكل اللبنانيين اللي فاتوا يناصروا الثورة خلوهم بسوريا قالوا انتوا صرتوا دواعش ما بقى فيكم تجوا. هيدول الأشخاص وأهلهم وأصحابهم واللي تواصلوا معهم بلبنان لو على مساج لو على صورة كلهم تركب لهم ملفات وبتهم الإرهاب، وبالتالي يعني هيدي ملفات ما فيها نجي نحطها بميزان القانون هلأ، لأنه بوقتها يعني كان وقتها فيك تقول أنت بالسياسة عنهم إرهاب، بس هلأ فعليا هيدول صاروا بالسلطة يعني.
1: طب هيك برأيك أستاذ، كونك قانوني، يعني مستغرب أنه كل تهمتهم هودي الجماعة أنه كانوا مع الشرع بأيام الثورة السورية،
2: بغض النظر عن تهم يعني مين اللي اتهمهم، مين بحق له يتهمهم يعني بمرحلة سياسية معينة يعني.
1: بالقضاء الملفات تبعيتهم
2: طبيعي
1: هيدي هي
2: انه نصروا الثورة.
1: اليوم في اتفاقيات اللي عم بتصير بين سوريا ولبنان مع الشرع اللي هن متهمين هو. لا انا جد هيدي ما بتنفهم، انه المتهمين هن حاطينهم بالحبس لانه هن كان عندهم علاقة معه لهالزلمة او طبعاً. مع مجموعاته. اليوم هن عم بيروحوا يطلبوا معيد، ما في حدا بالجمهورية اللبنانية من صغير للكبير
2: لك هاي المعلومات
1: الا ما عم يطلب مواعيد، يطلب مواعيد والاستجابة ما بتكون
2: لا، والإدارة يعني السورية واضحة بهذا الموضوع
1: تتعامل مع الدولة كتير منيح. طب كيف منخلي حدا بحبس وواحد تاني طالع نازل عم يعمل اجتماعات وزير أو نايب أو اللي بدك إياه؟ طب ليه ما بينحبس هيدا كمان؟ على كل حال أنا برأيي أنه عيب
2: يعني يا كل اللي راحوا على سوريا إرهابيين يعني جماعة حزب الله أو حتى اللبنانيين اللي كانوا بنصر الثورة، يعني في ازدواجية معايير ما بتقطع، لا سيما بغض النظر أنا برجع بقول لك هذا منه ملف قانوني، لأن اللي بيركب تهمي إرهاب فيه يرجع يشيله يركب طربوش تاني. عم بحكي أنا بمرحلة سياسية، مرحلة سياسية أنت النفوذ الإيراني بالمنطقة كله عم بيندسر، شفنا الشرع يعني كيف سوريا تغيرت، ما كنا منتخيل من سنتين يكون هيدا الشيء بسوريا. طيب ليه لبنان بعده مفرمل وبعده عم بي يعني يتعرقل بهذه الملفات الحساسة؟ يعني دائما كانت الملفات الأمنية، الملفات يعني السياسية عندها حساسية وعلى طول مرتبطة بميزان القوى. طيب هالميزان القوى عم بيتغير، بعدها في عالم ما أنا فهماني أنه لا لازم أنت تدفش أكتر، لأنه هذا التغيير حاصل. يعني هلأ حزب الله أو جماعة الثنائي الراكدين يعني في عالم كتير أنه ما بدهم العفو، لا بدهم أكتر عالم هني بدهم للعفو، لأنه بهي المرحلة بيقدروا برأيهم هني يقدروا يحصلوا مكاسب معينة يقدموها لبيئتهم بيظل كل الأشياء اللي عم تقدمها البيئة من تهجير ومن قتل ومن يعني على القليل بيقدروا يقدموا لهم مثل بقولوا شيء بسيط أنه يحسون نحن بعدنا قوية وبعدنا موجودين. يمكن وأكيد برأيي بالمستقبل القريب ما حيقدروا يقدموا أي شيء. بقى
1: هو الدولة مش مطلوب تعمل معركة بالبلد حتى تشيل سلاح حزب الله إذا هي بدها تمشي مثل ما الأمريكان مثل المجتمع الغربي كله
2: مش معقول. لا مش مطلوب إنه يفوت نحن نقوص على
1: بس
2: بعض.
1: بالقليلة
2: بالقرارات السياسية صح؟
1: تمك لا بالقرارات القضائية.
2: قضائية سياسية.
1: بالتشكيلات لحديت اليوم ما شفنا في تشكيلات بتخلي يجي ناس ناتر، يعني ناس حياديين على القضاء، ناس حياديين على الأجهزة الأمنية
2: صحيح.
1: ما يكون ولا مع هيدا ولا مع هيدا.
2: نشرح لهم شو يعني
1: حتى إذا أنا غلطت أو أنت غلطت خلينا نتوقف أو نتحاسب بالقليلة.
2: اضطرينا نشرح لهم شو يعني الدولة العميقة، إنه في عالم يكونوا موظفين بهذه
1: بس هذه بسهولة وانتمائهم
2: ليس للبنان
1: أكيد،
2: وما أكثرهم يعني مبينين. وفي مرحلة معينة يعني ما فينا ننكر إنه إذا أنت
1: مبينين على رأس السطح
2: ما أنت مواطن وأنا مواطن طبعا ننزل على الإدارات ومنشوف يعني
1: ما حدا مستحق
2: الجو صار فللأسف بيضلوا حتى بالقضاء، وهذا بتأسف وأنا محامي، إنه حتى صارت العدالة جو مثل ما السياسة جو، إنه نفس القضاة اللي كانوا قبل بتلاقيهم ضدك هلأ إذا الجو معك بيقلبوا معك. طيب وبيقلك لا القضاء منيح والقضاة أوادم، أخي ما في ما فيك تجي أنت مثل تمشي مع الهوى يعني بمؤسسات حساسة مثل مثلا القضاء أو حتى الأمن. فبالطبع يعني عم قلك في مشكل بالبلد، في بعض عالم ما عم تستوعب أنه في تغيير كبير صاير بالمنطقة، والمفروض لبنان يلتحي بهذا التغيير، وإلا نحن اللي عم ننضار يعني عم نشوف كل يوم قدي عم ندفع أثمان، ولا بعدنا يعني بدنا نحكي عن موضوع اللي عم بيصير بالجنوب يعني. يعني كمان نفس المعيار بيرجع بهذا السير.
1: خلينا آخر شيء نقول إنه عيب بيحكوا عفو عام، ما ليش بدهم يقولوا عفو عام؟ يعملوا عفو خاص
2: عدالة بدك
1: يعملوا عدالي. لا لا لا
2: أو عفو خاص
1: لا. لأن لما بدك تحكي أستاذ أنا ماني قانوني، بس أنا بعرف لما بدك تحكي بالعفو العام عم تقلب صفحة
2: ايه طبيعي
1: لما عم تقلب صفحه لازم تهر الصفحه كلها خلص
2: نعتبرينها مصالحه يعني مجتمعيه مصالحه مجتمعيه مثل ايام بعد الحرب الاهليه في انتقال من مرحله لمرحله بعد لهلا نحن ما انتقلنا
1: بيطلعوا كلهم هلا بكل العالم لما بصير في عفو عام يمكن بيستثنوا القصص الكتير شائنه يعني الاغتصاب
2: بس حتى طيب بتقطع يعني انت بتعمل مثل ما قلت حضرتك عفوا عم تعملوا على جرائم سياسيه طيب كيف بدك تحط لي جرائم سياسيه مع جرائم مخدرات
1: مثلا
2: ما بتقطع هيدي يعني ليه في حدا هيك احد القانونيين حبيت يعني يعتبر عفوا عام هيدا مطرز يعني
1: مطرز
2: خيط خياطه لا يعني ما بتركب لا بالقانون ولا ما بدنا نتلو نوجه راس العالم بالقانون ما له علاقه بالقانون بس حتى بالسياسي اخي ما تروح تقدمون تعطون هدايا مجانيه روقوا ما تجوا تطلعوا لي والعدد يعني المهول عم تحكي انت ب 8000 او 9000 غير المذكرات توقيف المش محبوسين يعني بس عليهم مذكرات عم تحكي بال 40000
1: فينا نذكر انه الدوله مش قدران تطعميهم ولا تلبسهم ولا تامن لهم مي معلش فينا ذكرها
2: بقول لك يعني في مشكله ففي عالم عن جد عم تقارب الموضوع برجع بقول لك كمان مشكله انه هذا الموضوع وين بدايته كانت الغلط انه بلش بمجلس النواب ما يعني كب بمجلس النواب بلش الشباب صاروا بدهم يتناتشوا وكل واحد بده يركب فيك راح تعرف بكره انتخابات بعد سنتين ولا ما في شيء يعملوه فما صدقوا
1: اجوا من هيدا الملف حتى
2: كل واحد يسجل نقاط ولاحظ الفضايح هيدا نائب بيطلع بيقول شيء على الميديا على الاعلام بيقول شيء بالسر هيدا النائب الثاني مدري شو بيحكي منو فهمان كوعه من بوعه منو فهمان اصلا القانون عن شو بيحكي هيدا اللي بيطلع بيستقبل لك اهالي الضحايا وهو اصلا هيدول منهم يعني مشمولين ففي ضياع بيضحك اوقات بتحس انه فعلا هيدي عصفوريه ماشي بينما كان المفروض هيدي الحكومه بنرجع بنقول اخطاء الحكومه الجسيمه مع انه برجع بقول نحن مع الدوله ولازم نكون ندعم الدوله ولكن على القليل
1: نحن حديثنا كله دعم للدوله نحن مقهورين لانه الدوله ما عم تاخذ مطرحها
2: تماما كان يجب ان تقوم بما يجب ان تقوم به تجيب هي هذا ما تطلع ما تتركه قدام المجلس النيابي باقتراح قانون تعمل هي مشروع قانون الحكومة لها العفو العام تكون درسته ما القوى السياسية كلها مشكلة بالحكومة وممثلة فيهم يتوافقوا عليه وبعدين يبعثوا يكون جاهز ما يكبوه عند الشباب والشباب ما نفهمني شي من شي يعني وشفنا عم نطلع يعني يوميا عم تطلع فضايح من وراء هذا الملف وما حدا فهمين شي
1: ما حدا فهمين شي أبدا أبدا أبدا طب تنطلع من موضوع العفو العام بس استوقفتني جملة قلتها بحب ركز عليها تنروح على غير مطرح كمان بتحس وكأنه كل سنة بلبنان إرهابة وكل شيء يعني حزب الله مش ظلم هيدي للناس
2: بالطبع
1: مش ظلم للشيعة مش ظلم للسنة
2: لكن
1: كيف هيدا جد كيف إنو كيف تختصر. من نحن من نحكي هيك بلبنان كيف نعمل
2: لأنه سمحنا نحن لطائفة إنه هي تختزل أو لحزب إنه يختزل طائفة يعني معلق أستاذ أنطان هلا عم نحكي فيه واللي يمكن قلت أشرت عليه اليوم شو اللي وصلنا لهالحالة إنه معلش نحن هلا يعني فقنا مبارح واليوم لقينا والله حزب الله هيك وفاتح جبهة وعنده مكدس 100,000 صاروخ كان يقول حسن نصر الله في مسار من 25 سنة أو أكتر هذا الحزب
1: 40 سنة
2: حتى خلينا نحكي من 2000 يعني خلينا نعتبر أنه صار في تحرير ومن بعد التحرير
1: انسحاب مفروض مش تحرير
2: انسحاب ومفروض الدولة كان هي تمسك ومنتذكر هون يعني كان أحد الأشخاص عم بيذكرنا بشغلة مهمة أنه ب 25 أيار كان الانسحاب ب 26 كان وزير الخارجية الإيراني نسيت هلا اسمه شي كمال أو
1: مش مضطرين نعرف اسمه
2: كان عم بيكذر نزل على الحدود على الشريط الأزرق شو كان عم بيقول انه ايران صارت على الحدود يعني مش كان عم بيفكر باللبنانية اللي رجعوا على المناطق وبالتالي نحن من وقتها في عالم للأسف ايه في عالم قصرت كتير خاصة المسؤولين يعني انا ما كان عندي لكنت بعمر ولا هدلا يعني عندي مكانة او مسؤولية انا بقدر احكي موقف اقدر اكتب تصريح اعمل تغريدة بس في عالم مسؤولين استفادوا شيء تحالف مع حزب الله ليوصل لمناصب شيء اشتغل معه بزنس وتعهدات وطلع مصريات في شيء غطى على كل تجوزاته وكل الحدود اللي كانت مفتوحة على سوريا لأنه كان عم يعمل مصريات من وراء في عالم عملت رؤساء جمهوريات ووزراء
1: 100%
2: طيب معناتها في مسار طويل وصلنا لهون نحن هلأ للأسف حزب الله إيه مثل ما تقول ليه مختزل الطائفة، لأنه قدر يعني حتى بقانون الانتخابات الأخير السيء الذكر هن فكروا أنه بيعملوا النسبية ليفوتوا عليه، هو سكر منطقته وطائفته وفات عليهم بكل الطوائف. يعني بالأخير يعني الإنسان بالذات الأحزاب اللبنانية بتدور يعني دورت على مصلحتها وشافت أنه هيدي مصلحتها مع حزب الله ووصلنا لهون. يعني ما فيهم يجوا هلأ ما على شيء يقولوا لنا ولا لا نحن هلأ صرنا ضد حزب الله وهلأ فيه، وبتسمع هلأ تصريح كتير أنه لا هلأ مصلحة لبنان وهلأ أتذكروا مصلحة لبنان. من 25 سنة وين كنتوا؟
1: الجنوب.
2: لا مشكلة فعلا حقيقية. يعني
1: فينا نروح على الجنوب
2: ضروري، هو هونيك
1: الأساس. إذا رحنا ركبنا بالسيارة اليوم أستاذ أمين ورحنا سوا على الجنوب رح نعرف الضيع؟
2: أكيد لا،
1: لأن نمحيت الضيع. يعني في ضيع يعني أنا مثلا مارق فيهم يمكن مرة أو مرتين، هلأ إذا بروح أكيد ما بعرف شو هني منني ليش شو، حتى الردم عم بيزقوا لعندهم الإسرائيلية. تخيل حد يتوعين
2: عم بيغيروا كل ملامح هذه الكرة. والأخطر من هيك يمكن المفارقة بالاشتراك.
1: طيب يا خي ما حدا تحمل مسؤولية هاللي سبب هالدمار كله سوا بعدهم عم بيزقفوا له ويطبلوا له
2: اللي ما حدا
1: وعم بفهم يعني. أنا
2: عم بقلك المفارقة بالاشتراك 82 أنه تركوا أهالي الكرة فيها واحتلوها، هلا
1: ما دمروه
2: ما عم بيخلوا لا بشر ولا حجر ولا اي نبات في يطلع يمكن لبعض بيقولك 10 سنين
1: لا لا لا
2: من المواد
1: لا. ابدا ابدا ابدا ابدا.
2: فبالتالي بالطبع، ولكن هون كمان اسا الادهى من هيك انه انا بيجي بفكر بالجنوب كقطعه من يعني من بلدي
1: اكيد،
2: بس انا لما بلاقي مثلا بايام الاجتياح الاول وبعد خروج الانسحاب الاسرائيلي بشوف انا انه في مش الدوله اللي فاتت وصراحة على هالمناطق في سلطة كانت بأمر الواقع، قوى الأمر الواقع هي اللي تحكمت بهذه الخلطة.
1: في لك شغلي هون معليه وبتكمل الفكرة طريقتك. من حلقتين يمكن خبرت خبرية قامت الأيام علي
2: اللي هي
1: بقرأ شغلي نرجع نقولها معليش بحب عطول ذكر فيها. بقرأ شغلي انه الاسرائيلي بيطلب موعد من مدير المخابرات الالمانية اللي عم بيخبر الخبرية، هو ذاته هيدا مدير المخابرات الالمانية اللي صار على التقاعد عم بيقول انه الاسرائيلي طلبوا مني اجتماع. لما اجوا على الاجتماع قالوا له نحن بدنا ننسحب من جنوب لبنان، بدك تحكي مع الايرانية وحزب الله تيستلموا جنوب محلنا. بيسألون ليش ما بحكي مع الدولة اللبنانية تستلم الجنوب؟ قالوا له ما عنا مصلحة، عنا مصلحة مع هودي الجميع.
2: شوف كيف تركب
1: بس السياسي. باللي عم تحكي انت حبيت قولها هاي لمرة تانية عم قولها
2: هذا بيأكد اللي صحيح.
1: ليش اجوا حزب الله وإيران، ليش اجى وزير الخارجية الإيراني على جنوب لبنان؟ لأنه طلب منه، إسرائيل طالب منه كانت
2: صحيح.
1: فللأسف هذا اللي صار، كانت مغيبة الدولة
2: تماما. فهون في نقطة هلأ لاحظتها من فترة وكمان عم ننسأل كتير عنها بالألام، انه موضوع ودعوات لأهالي الجنوب انه وقتها بيتركوا البيوتون ياخدوا معهم سندات الملكية، وسمعت فيها انه مشان بكرة بس ترجعوا اذا ما معكم هالسندات ما فيكم حتى تبينوا وين حقوقكم والأراضي عم تنجرف والإسرائيلي إنه فات على بعتقد بنت جبال عقارية وأخذ الملفات وهالقصة. فأنا بصراحة ضحكت لأنه صدفت إنه اشتغلنا على ملف قديم من بعد الانسحاب الأول بال2000 كمان في لبنانية حبوا يرجعوا ياخدوا أراضيهم، لقوا قوة الأمر الواقع
1: هي أخذ الأراضي،
2: هي أخذ الأراضي ومزورة السندات وبعدها في دعاوى لهلأ بالمحاكم لهلأ بعد اللبنانية من هيدي قوى الأمر الواقع اللي بالجنوب لبنان اللي هن اخدين هيدي الأراضي ومزورين السندات. فالأسف الضحكت لما بيطالبوا هلأ انه ياخدوا السندات، يعني مش المشكل صار بس بالإسرائيل، صار المشكل حتى بالداخل انه بكرة يعني خاد معك سندك بس مشان يزوروا لك السند تبعك قوى الأمر الواقع إذا بقوا، إن شاء الله ما بيبقوا، انه بس يكون معك شيء مستند تقدر تدافع عن حقوقك. فهون هالقد المشكلة كبير. يعني مش نحن بس قدام صراحة عدو واحد اللي هو العدو الإسرائيلي، في عنا عدو بالداخل اللي أنا ما بحطه أقل شأن من العمالة. يعني لما بتكون أنت مجموعة طائفية عندها مصالح مذهبية خاصة فيها، تنشئ نظام مصلحة خاص فيه وبتقلك أنا تمويلي وكل شربي وأكلي والله جايلي من إيران، هذه بطلت مقاومة، هذه صارت عمالة. فللأسف هدول الجماعة، وبعتقد اللي كان يراهن شوي على هامش لبناني فيهم يضل يقول لك ندعو حزب الله إلى العودة إلى لبنان ومدري شو. طيب ما بين هلأ، يعني لاحظ آخر حربين، وحدة اسمها حرب إسناد غزة، وحدة اسمها حرب إسناد
1: إيران. شو مصلحته بالعودة إلى لبنان حزب الله؟
2: ما
1: لا جد شو مصلحته؟ إذا أنا محله ما عندي مصلحة، شو بدي أرجع أعمل على الدولة؟ ما أنا دولة، ما أنا
2: يعني
1: الدولة.
2: أخذ هذه البلد أو هاي منطقة الجنوب، نرجع نحكي على الجنوب، معتبره رقعة جغرافية، مشان هيك ما حيتأثر هلأ مثل ما عم تقول حضرتك إنه جرف الضياع، ما عنده انتماء لهذه القرى ولهذه الضياع، عنده انتماء لعقيدة دينية معينة مربوطة بولاية الفقيه، وبالتالي هو أخذ هذه رقعة جغرافية بس لانطلاق عملياته العسكرية، مش أكثر من هيك للأسف. يعني
1: هيك بتعتقد؟
2: واضحة. يعني اللي بيشوف اني ما عنده قلب، ما عنده ذكريات هالعالم اللي عم من اهله من شعبه اللي عم
1: طب ما عنده ذكريات ببيوتهم.
2: ما هل عم بقول انه كيف بتقبل انت وبتعتبر حالك بعدك منتصر، وبعدك انه انا بعدني عم بقدر قاوم، وبعدني بزت مسيرة بترحلة 10 قرى بتتدمر مقابيلة، وبعدني انه اذا ايران قالت لي هيك معلش بيضلني انا اضغط لانه هيدي صارت حرب ايران وامريكا على جنوب لبنان. يعني هيك صارت على فكرة هلأ، يعني هل قد صرنا هاي الرقعة الجغرافية، هذا الملعب هنا فعلا عم بيعملوه ملعب فوتبول، يعني عم بيمسحوه الشباب عم بيجرفوه، صار هي الماتش الفوتبول قبل ما يبلش المونديال هلأ، ايران امريكا على ارض الجنوب.
1: طب السؤال بديهي هون، انه الرئيس بري مبارح او اليوم بيقول انه أنا بكفل وقف إطلاق النار من حزب الله، هل قدران يكفله هو؟
2: يعني مع احترامنا بس هيدا حديث بقى يقطع، يعني هاي سخافة إنه يجي أنا بضمان إنه والله حزب الله يوقف. إذا مين أنت أو مين حزب الله؟ يعني معلش اللي بيجي بيتشرط اللي بيكون عنده قوة أو قادر يوجع أو قادر يعمل أي تغيير بموازين القوى، إنه مين أنت لحتى تقدر تجي تشرط على الإسرائيلي وبعده الإسرائيلي؟ يعني لو ما في
1: ضامن على الإسرائيلي ولا على الأمريكاني
2: استاذ؟ خلينا نحكي على الإسرائيلي، ما هو عم بيتشرط عم بيقول له وقف أنت أول يا إسرائيلي لحتى أنا وقف. طيب ما أنت كيف ما نحن لولا الضامن الأمريكي وعم نترجى
1: وقف وانسحب
2: إيه كمان، فأنا يعني أدرس لحتى والله. يشوف هو كيف يعني مثل عم بيضحك عليك وجربونا، يعني نحن لو ما كنا مارقين بتجارب فاشلة لسيما هدول السنة ونص اللي قطعوا، وعلى أساس أنه نحن سكرنا جنوب الليطاني وفضيناه واليوم عم بيرجع يطلع يعني عن قيادة الجيش أنه تبرير طيب ما نحن جربونا قبل وطلعنا أنه يا خي خدعنا، ما حنقول كلمة أكبر، خدعنا من قبل حزب الله، طلع حزب الله ما لم سلم شيء. وحتى في كمان هون يعني ديك المرات قصة وقريتها ممكن تكون مزبوطة، يعني المخابرات الأمريكية فتشت الضباط اللبنانيين راحوا هلأ مؤخرا، انه العملية اذا بتتذكر اللي راح فيها استشهدوا عناصر من الجيش 6 بعتقد وقتها فاتوا على احد الانفاق وقالوا انه انفجر، بتتذكر انه هيدي عملية كانت مقصودة ومفخخة من قبل حزب الله. يعني الامريكيين عم بيقولوا له انه انتو كيف هيدي القصة نحن منعرف فيها وانتو ما بتكتبوها بتقريركم، يعني معتبرين انه هذا عمل حادث صار مش عمل تفجيري مدبر. يعني هيدي كلها مسائل، اذا كانت هذه القصة حقيقية هيدي مصيبة. وبعد الدولة اللبنانية عم تداري حزب الله وعم تعتبر انه لا ما بدنا نفوت بصدام، علما انه في تناقض كمان من الدولة، يعني ما فيك انت بالحكومة تطلع قرار بحظر اعمال ميليشيا وتيجي بعدك على الارض انه تقول له امبارح نواف سلام مع احترامنا يعني حفظ الالقاب بيقول لهم خلينا نوحد الجهود. طيب ما بتزبط هيدي، يا انت بدك تحظره وتكمل هذا المسار القانوني، يعني مثل ما حكينا بخمسة سبعة اب انا قلت والله بدي انزع السلاح واحصر سلطة السلاح بهذه الدولة، بتستكملها هيدا بالتشريع وبالقانون، بتستكملها بحظر اعمال الميليشيات اللي عم تشتغل على ارضك، بتستكملها بعدين بوقف اعمالهم وبتقول لهم انتم ممنوع حتى اي حدا من حزب الله يطلع يقول انا نائب عن حزب الله وانا وزير عن حزب الله وانا مسؤول عن حزب الله. هذا صار عمل مجرم، يعني هذا عمل صار مخالف لهذا القرار الوزاري، في شيء بالحكومة منو راكب، يعني هذا المسار اللي لازم يمشوا فيه. لا بعض النواب يعني حزب الله من تحت قبة البرلمان، انتبه يعني شوف الجرأة، بيطلع بيتوعد لك، يعني قبل كان بيقول لك بدنا نصلي بالقدس، اليوم صار هلأ انه بكرة حيصير لك لا ما حيفوتوا على الضاحي، ما لا قبل شيء ما حيقطعوا الحف الأمامية، بعدين إذا فاتوا نحن حنتلاحم بالتلاحم ما حيقدروا يوصلوا.
1: هلأ الترند اللي بيفزع هلأ في ترند كل السوشيال ميديا أنه إيه صار لهم 4 شهور تقدروا وصلوا على الشيء.
2: منيح برافو، إذا قفلوا
1: أنا جد ما عم بفهم، يعني إذا 4 شهور توصلوا على الشيء فنكون نحن ربحانين، بيكون لبنان انتصر على كل العالم،
2: عذبناهم يعني مثل ماتش الفوتبول لما انه والله صحيح ربحوا بس انه تعذبوا لربحوا. انه برجع بقول لك المشكله انه نحن في سقوط في سقوط ما بس بالحياه السياسيه وبالاخلاق السياسيه وبالاخلاق الوطنيه. تصور انه انت ايه صار اي مشهد حربي، يعني هالقد نحن تعودنا على الاجرام وتعودنا على القتل وتعودنا وما عندنا قيمه لضحايانا ولا لقتلانا، لدرجة انه ايه اسرائيلي مثل 12 بيعتبرون شغلة مهمة بس عنا 3000 وما بيعدون. بدي اسألك استاذ انطوان، في مرة وزارة الصحة لما بتطلع غير بس بيان انه استشهد 2 استشهد 3 لو بتعرف اساميهم، يعني في مشكلة حقيقية عنا بقيمة الانسان بينما الاسرائيلي من هدته
1: هون عم تتبلغ فيهم مش عم تتبلغ
2: بس فيهم. هي شغل تتعد القتلى والشهداء ولا، ونحن من زايد انه القيم الاسرائيلي ايه برافو عليه عنده قيمه للانسان، بيقول لك انا عندي واحد مات بدي ادمر لك الضاحيه كلها، نحن ما عندنا قيمه للانسان. مشان هيك ما بتستغرب لما بيقول لك ايه وصلوا وبكره حنعذبهم، والله حيوصلوا على الضاحيه او على بيروت مثلا حيتعذبوا حيمثلوا شي 100 مثلا من عندهم، بيعتبروه انجاز. بس انه شو الخسائر، نحن دافع عالم ماتت، دافع عالم انتهت حياتها، دافع عيال كلها تشتتت، ما حدا بيفكر.
1: كيف بيكون الشهيد سعيد؟
2: ما جربت، بدك تسأل حدا يجرب.
1: لا جد كيف بيكون؟
2: ما هي المشكلة حتى تسمية الشهيد صارت هيدي مبتذلة
1: وصار سلمنا جدلا
2: مثل بيقولوا، كيف يعني الكلمات الدينية اللي بتستخدم ابتزالا انه كل واحد صار على كيفك انا بسميه شهيد،
1: سلمنا جدلا،
2: يعني حتى اللي راح بيروح بفجر حاله بالدين عنا ما بيعتبر شهيد، هذا انتحاري. يعني في مشكلة لانه حياة الانسان حياة غالية، يعني ربنا لما وهبك الحياة.
1: بدنا نتوقف مع مكتب التحرير.
3: يعطيكم العافية. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في هذه الأثناء انذارا عاجلا إلى سكان ضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف الضاحية الجنوبية. إذن أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. دائما نوافيكم بكل جديد عبر إذاعة صوتكم لبنان.

0: استاذ امين. كنا عم نحكي عن الشهيد السعيد وكنت حضرتك شوي عم تشرح, بس كنت عم اقول لك انه سلمنا جدلا بالشهاده, بس كيف الشهيد بده يحس حاله سعيد؟ هو يعني كيف الميت بده يحس حاله سعيد انه انا عندي صار يومين
1: ما هني ضامنين انه هو بس حيروح ما حيعرف شيء عن الموضوع, وبالتالي اللي بيقدر يقنع
0: يعني اللي ما بيعرف مرتاح,
1: اللي قادر يقنع الشعب الايراني يعني بموضوع مفتاح الجنه, بتعرف فيه يعني كيف كان الخميني انه كل واحد معه مفتاح الجنه, وبالتالي خلص هني ضامنين يعني مش بس شو بدهم بالدنيا ضامنين الاخر. بس كنت عم اقول لك انه حتى بالدين الاسلامي موضوع الجسد هذه هبه من الله وامانه, يعني حتى نحن ممنوع انت وشم تدق على جسمك لانه هذا انت عم تضر الجسم, وبالتالي حتى ما بيجوز تصلي اذا ضايق وشم, فكيف تلطم وتقتل حالك وتروح تفجر حالك وعرفت كيف وتفوت عالم بحرب طويله عريضه ما انا متكافئه ابدا, يعني انت بتقتلك اسرائيلي بمثله ألف وبتقلي لا انا هيدا واجب, لا هيدا جنون, هيدا انتحار. والفعل حزب الله اللي عم بيعمله هلا انه عم بينتحر وعم بينحرك اللبنانيين معه,
0: عم بخلينا كلنا ننتحر بصراحه. طيب تعتقد ممكن يصير في ناتو سني؟
1: بعتقد انه هذا اساسي ومطلوب بالمنطقه, مش بالناحيه السنيه كسنه, لانه مثل ما قلت لك بمرحله معينه بعد 11 ايلول واضح كان في يعني تحول بالموضوع الاسلامي ويعتبر انه
0: فاذا قلنا ناتو سني يعني لبنان بيفوت جزء منه بالناتو,
1: بيفوت كله سوا لانه لبنان ما في يطلع من محيطه العربي, هيدي اهم أكيد. وبالتالي هذا الناتو اذا شكل او بالاحرى هلا بعده يعني في طور التشكل, عم تحكي انت مملكه عربيه سعوديه, عم تحكي مصر, عم تحكي حتى يعني ممكن دول الخليجيه الاخرى, وبالتالي اكيد هذا اهميته انه بيعمل مثل بيضه القبان بين قوتين عالميتين اللي هي الصين وامريكا, مشان يعني هلا اذا بتلاحظ اللي فعليا عم بيلعبوا اهم دور بوقف هذه الحرب بين امريكا وايران هن فعليا هالناتو, يعني بتحكي انت بباكستان كل يوم يعني ساعه وزير دفاع بيطلع على ايران, ساعه بيرجع بيطلع على السعوديه, يعني كل هذه الحركه هي فعليا لولاهم ربما كنا مطبولوا عم نطحبش بعض بالمنطقه, ويمكن ما بعرف مين ضرب له نووي يعني روحنا كلياتنا. وبالتالي لا, في انت رايح على منطقه جديده عم تتشكل, هذه المنطقه بالطبع عندها نفوذ جديد, هذا النفوذ رح يعني ينصرف بمكان ما, ولكن عم بينصرف ربما لشيء جيد, يعني ما كمان يكون انت عندك بس قطبين بالعالم قاعدين العالم كلياتها, يعني يا انت مع هون يا مع هون, وهيدي بعتقد مهمة حتى للمملكة العربية السعودية انها تتميز.
0: رشح شيء مين رح يكون دول بالناتو؟
1: هلا مبين يعني عندك المملكة العربية السعودية لاول مرة بتقدر يعني تخالف الرأي الامريكي بموضوع فتح وقتها بسموها مشروع الحرية اللي هو يعني مرافقة السفن, يعني هذه كانت سابقة المملكة العربية السعودية يكون عندها رأي المستقل عن الأمريكيين لأنه لا مصالح ولأنه هي فعليا على اتفاق,
0: بس بياخدوا برأيها للسعودية الأمريكية.
1: هل عم قول يعني أنت فايت على مرحلة جديدة, على القليل بيصير عندك يعني ما بس أنت عم بتنفذ أوامر, صرت أنت كمان في قاعد على الطاولة عم تعطي رأي, وأكيد نحن كلبنان ضمن هذا النظام المصلحة العربي إلا مصلحة أكيد, وغير انه نحن بهويتنا بكينونتنا بلبنان يا خي عنا شيء نحن نسوقه ما حدا عنده إياه, هذا الشكل اللبناني, هذا صيغة العيش المشترك, مش حتى إسرائيل ولو عملت مثل تطبيع وسلام مع كل جيرانها بالمنطقة مع كل دول الخليج, الخليجي ما حيروح على إسرائيل,
0: ما عندها عيش مشترك إسرائيل,
1: إسرائيل دولة يهودية وما في عربي يعني بالذات أهل الخليج ما حيفضل يروح على إسرائيل, حيفضل يجي على لبنان, يعني نحكيها مثل ما هي, لو عنده أهم نظام بنكي ولو عنده أهم مستشفيات ولو على طول الهوية اللبنانية غير مميزة وبينت يعني ونجاحاتها بكل العالم, ليه ما نحن نحافظ عليه؟ بس أكيد نحن بحاجة للأسف لاستقرار أمني, وهذا الاستقرار ما عم بيعطوني, إذا منحصل عليه منربح.
0: بدقيقة, أمتى بتخلص الحرب الإسرائيلية على لبنان؟
1: أنا قلت لك إياها وبرجع بعيدة, لن تنتهي هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان إلا بانتهاء حزب الله,
0: كيف بده ينتهي بقى؟
1: أول شيء باختصار الملف السياسي انسحب من إيده، عندك ما بقى عنده داعم من خلال يعني سوريا أو الحدود السورية، الملف المفاوضات انسحب من إيده، ورقة التفاوض اللي عم بيجرب يعمل هلأ كل شيء بس ليرجع يسترجع ويعطيها لإيران، الملف العسكري طريق الإمداد الأساسي من إيران عبر سوريا انتهى، رئيس الشرع سكر كل الأنفاق وكتير حريص إنه ما يقطع أي شيء على
0: الحدود. اليوم لقطي مرافق بلبنان السوري صواريخ
1: على طول عم بيضلوا يعني تتهرب. يعني التقل اللي هو كمان للأسف يعني هون كمان اللبناني شوي بينلعب عليهم بمشاعرهم إنه في كتير حشود عسكرية على الحدود، صار في اتصالات مع الرئيس أحمد الشرع ووضح إنه هيدي لمصلحتكم أنا مشان أمنع أي دخول
0: للسلاح، مثل زيت الحج اللي كانوا يقولوا الدواعش بدها تفوت على لبنان على سبب الحزب.
1: هلا للأسف صار في يعني علاقات وصار في وعي لأنه هي فرصة ذهبية من 50 سنة ما عنا هيدي الفرصة لا. انه انت تتعامل مع دولة حدودك كلها البرية معه
0: خاصة سوريا.
1: تمام.
0: استاذ امين بشير المحامي والمحلل السياسي ترفقنا هالأربعين دقيقة بصوت كل لبنان تسلم. اخبار البلد والبي تي
1: انا سعدت جدا بهالحوار
0: معك، عزبناك من طرابلس لهون فبتشكرك جدا، اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا شكرا.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: من 13 منتخب إلى بطولة بتضم العالم كله. لما انطلقت أول نسخة من كأس العالم عام 1930 بالأوروغواي، ما كان حدا بيتخيل أنه تتحول البطولة إلى الحدث الرياضي الأكبر عالمياً. بالبداية شاركت 13 دولة بس، أما اليوم بنسخة 26 تشهد مشاركة 48 منتخب للمرة الأولى بتاريخ البطولة. التغير ما كان بس بعدد المنتخبات بل بالتكنولوجيا كمان. اليوم صار عنا تقنية VAR، كاميرات متطورة وتحليلات رقمية دقيقة لكل حركة داخل الملعب. كرة القدم الحديثة أصبحت أسرع وأكثر تنظيماً، لكن الجماهير بعدها بتعشق نفس الشيء، الشغف، الحماس واللحظات المجنونة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوافينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافي 180 جرام بدولارين و70 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء

0: الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بيروت تحت تهديد النار، التصعيد يسبق طاولة مفاوضات واشنطن الحاسمة.
2: راديو رما من صوت كل لبنان مع علاء الخوري، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: الضوء الأخضر محصور في بعض الأهداف العسكرية، هذا سيظهر خلال الساعات المقبلة. إذا كان القصف سيكون عشوائيا أم سيكون مركزا على أهداف عسكرية معينة.
2: أكد لي الرئيس بري أن أي تحرك أو تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، لا أن يبقى مجرد إطار شكلي.
3: وأطلق النار، عم تتوسلوا من الأمريكان، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيليين لأنه الأمريكان هن بدهم هيك. أصلاً مفاوضاتكم المباشرة خطيئة، لم تؤدي إلى أي نتيجة.
4: وفي راديو رما، بعد مصادقة نتنياهو وكاتس، أدرعي يصدر إنذاره الأول لإخلاء الضاحية ويطلق معادلة رشقات مقابل ضرب الضاحية. نزوح كثيف واستنفار حكومي لتنظيم الطوارئ. مفاوضات واشنطن غدا وسط تعثر مبادرة روبيو. عون التفاوض أسلم من الحرب ولن نتراجع عن خيارنا. تنسيق مصري فرنسي للضغط على واشنطن وتل أبيب. والرياض تدين التوغل الإسرائيلي وتتمسك باتفاق الطائف. وطهران تعلق التفاوض مع واشنطن وتلوح بتفعيل جبهات إضافية. رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب إلى عقد استثنائي حتى تشرين.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. يستيقظ لبنان اليوم على وقع طبول حرب تقرع على طول الجبهة، فبينما تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية حيث تنطلق غدا مفاوضات الفرصة الأخيرة، اختارت تل أبيب لغة النار والإنذارات وسيلة للتفاوض. بقرار مشترك بين نتنياهو وكاتس وتحت غطاء أمريكي، وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا في مرمى النيران ضمن معادلة إسرائيلية مستحدثة تربط هدوء العاصمة بهدوء مستوطنات الشمال. هذا التصعيد الذي ترجم نزوحا كثيفا من الضاحية يأتي في وقت تتقاطع فيه الرسائل الإقليمية والدولية، ففي ظل مبادرات أمريكية متعثرة اصطدمت وفق الرواية الأمريكية بجدار سياسي في بيروت تقود القاهرة وباريس حراكا لفرملة الاندفاعة الإسرائيلية، كما تتمسك الرياض بمظلة الطائف وسيادة الدولة. في المقابل اختارت طهران تعليق قنوات اتصالها مع واشنطن ملوحة بتفعيل جبهات إضافية على خلفية التهديدات الإسرائيلية للبنان. فهل تنجح مفاوضات واشنطن غدا في لجم سياسة الأرض المحروقة، أم أن الميدان سيبقى هو صاحب الكلمة الفصل؟
3: إذن أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان ضاحية الجنوبية في بيروت، داعيا إياهم للإخلاء الفوري بدعوى الحفاظ على سلامتهم. وربط الجيش في بيانه بدء استهداف مواقع في الضاحية باستمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله نحو المدن الإسرائيلية، زاعما أن العمليات العسكرية تستهدف البنية التحتية للحزب وليس الشعب اللبناني. يأتي هذا التهديد في ظل تصعيد ميداني متسارع يضع العاصمة اللبنانية أمام موجة جديدة من الغارات الجوية.
2: وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلنا في بيان مشترك عن إصدار أوامر عسكرية مباشرة للجيش الإسرائيلي ببدء استهداف الضاحية، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن هذا القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحقا أعلن نتنياهو عزم حكومته استعادة الأمن في الشمال عبر تكثيف العمليات العسكرية، مهددا بأن مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت باتت منطقة محظورة وضمن بنك الأهداف. من جانبه أكد وزير الدفاع إصدار توجيهات رسمية بضرب أهداف في الضاحية ردا على ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار، وشدد كاتس على معادلة الهدوء بالهدوء، ومحذرا من أن استمرار استهداف البلدات الشمالية سيعني حتما انتهاء الهدوء في بيروت.
3: وعقب التهديد باستهدافها، شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة وزحمة سير خانقة عند مداخلها، وأقفلت أيضا المدارس القريبة من الضاحية الجنوبية.
2: وبفعل موجات النزوح الجديدة أيضا من جراء التطورات، تم فتح عدد من المدارس في المناطق الآمنة وتحويلها إلى مراكز إيواء لاستقبال النازحين. من الضاحية إلى الجنوب. تقدم إسرائيلي تدعمه كثافة نارية جوية ومدفعية. في المقابل يواصل الحزب إطلاق الصواريخ والمسيرات على المستوطنات. حسين معنا.
4: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم لعدد من القرى والبلدات. ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن المزيد من الغارات التي استهدفت عصر اليوم بلدات حاروف وخربة سلم وكفر حونة ومليخ ومدينة النبطية بغارتين وعرب صليم وزرارية وحداثة ومجدل زون. كما استهدف الطيران المعادي ظهر اليوم الحوش على ثلاث دفعات وزوتر الشرقية والمروانية وزفتة وقبريخة وشوكين وتولين ومنطقة البراك في خراج العدوسية وكلواي وبرج كلواي. أما الطيران المسير فقد رفع من وتيرة استهدافاته وشن العديد من الغارات مستهدفا بلدة زفتة ما أدى إلى سقوط شهيد. كما استهدف دراجة نارية عند مدخل بلدة سلعة وأسفر العدوان عن سقوط شهيد. كذلك استهدف مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة وتول وبريكع وجوية بغارتين والشهبية بثلاث غارات والمجادل بثلاث غارات وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف كفر رمان وعلي الطاهر وكفر تبنيت والنبطي الفوقة. كما استهدف قبريخة وشقرة ومجدل سلم وواد سلوكي والغندوري وكلواي وبرج كلواي والطويري وصريفة وشحور. إلى ذلك شهدت وادي الحجير في ساعات الصباح الأولى اشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي حيث سمعت أصوات الرصاص والقذائف في المنطقة. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بعمليات تفجير للمنازل في بلدة دبين في وقت أعلن حزب الله عن استهداف منزل يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بمسيرة انقضاضية. كما أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة حمر الشكيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة. كذلك أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في المطلي ومقر قيادي مستحدث في الطيبة واستهدف أيضا مستوطنة كريات شمونة وبنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك أعلن عن تصديه لمسيرتين إسرائيليتين من نوع هيرمز 450 زيك الأولى في أجواء القطاع الغربي والثانية في أجواء البقاع بصواريخ أرجو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
3: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من 550 عنصرا من حزب الله وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية تابعة للحزب خلال 3 أشهر.
2: وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط بعض القذائف الصاروخية من لبنان في مناطق مفتوحة قرب الحدود الشمالية. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 10 صواريخ اعتراضية بعد تفعيل صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.
3: تزامنا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتقليص عدد الفرق العاملة في جنوب لبنان إلى فرقتين هما 91 و 36 مشيرة إلى أن عدد قيادات الفرق العاملة في الجنوب انخفض من 5 مع بداية العملية إلى 2 حاليا.
2: وغدا أعلن سيطرته على قلعة شقيف. أكد حزب الله في بيان أن سيطرة إسرائيل على القلعة مجرد بروباغندا لتضليل مستوطنيها، موضحا أن تسلل قوة مشاة لالتقاط صور فوتوغرافية جرى في قلعة خالية عسكريا وتحت غطاء دخاني. الحزب شدد على أنه يخوض حاليا معركة استنزاف ضد القوات المتمركزة في منطقة الاستراحة أسفل القلعة، وأكد فشل إسرائيل في تثبيت نقاطها رغم القصف الحيوي أو الجوي المكثف، وتوعد ببث مشاهد توثق خسائر إسرائيل الميدانية المستمرة.
3: وفي تداعيات التصعيد الإسرائيلي أفادت وكالة تسنيم بتعليق فريق التفاوض الإيراني تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادر تفاوضية اشتراطها الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان لاستئناف المحادثات، مؤكدة رهن العودة للمفاوضات بتلبية مطالب طهران والمقاومة. كما كشفت المصادر عن توجه مشترك لإيران وجبهة المقاومة نحو تفعيل جبهات ميدانية جديدة من بينها مضيق باب المندب كرد رادع على التصعيد المستمر في المنطقة.
2: وزارة الخارجية السعودية أدانت العدوان والتوغل الإسرائيلي في لبنان معتبرة إياه اعتداء سافرا على سيادة الدولة، ودعت المجتمع الدولي لوقف الأطماع العسكرية الإسرائيلية التوسعية. وأكدت المملكة ضرورة الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تنفيذ القرارات الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
3: صحيفة معاريف كشفت عن حراك مصري فرنسي مشترك يضغط على واشنطن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان وسط مخاوف إقليمية من اتساع رقعة الصراع. وأفادت الصحيفة بأن القاهرة أبدت استياء متزايدا من العمليات العسكرية ومن مسار المفاوضات التي يقودها الوسيط الأمريكي، معتبرة أن إدارة الملف اللبناني والضغوط السياسية المرافقة له تثير قلقا بالغا.
2: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، تنطلق يوم الثلاثاء عند 4 PM بتوقيت بيروت جولة مفاوضات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي. وتأتي هذه الجولة الحاسمة وسط أجواء من الترقب الحذر في الأوساط السياسية والميدانية، حيث يسعى الجانبان لبحث ملفات تتعلق بالتطورات الأخيرة وآليات ضبط الحدود في محاولات لنزع فتيل التصعيد العسكري المستمر.
3: وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي تكثيف وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالاته مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للدفع بمبادرة تقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف بيروت. وبينما سعى الرئيس عون لإنجاح المقترح، وصف المسؤول رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمراوغ والمخيب للآمال. وأكدت واشنطن أنها لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الضربات، مشددة على أن الطريق الأسرع لحماية المدنيين يمر عبر وقف حزب الله لإطلاق النار فورا لفتح الباب أمام خفض التصعيد.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، أهلا بك.
6: أهلا يا فكرة.
5: ماذا يعني التصديق على توسيع الضربات وخاصة في بيروت؟ هل نحن أمام سقوط الهدنة التي هي أصلا هشة؟
6: بالواقع يعني منذ إعلان وقف إطلاق النار يتم احترام هذا القرار في لبنان. يعني العدو الإسرائيلي استمر في غاراته اليومية وحزب الله استمر في إطلاق صواريخ، ولكن الجديد أنه الإدارة الأمريكية التي كانت حالت دون وصول القصف إلى بيروت والضاحية الجنوبية يبدو أن أعطت الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي. وفي حال يعني صحت المعلومات المتداولة بأن سمى 38 هدفا في الضاحية الجنوبية، هذا يعني أنه تعريض الضاحية لمرحلة جديدة من الدمار. هذا شيء يعني سيحمل لبنان أعباء جديدة ويحمل اللبنانيين تداعيات لا قدر لهم على الاستمرار بتحمله.
5: الوساطة الأمريكية اصطدمت بموقف من الثنائي الشيعي اللامفاوضات تحت النار، ماذا يعني ذلك؟
6: اللامفاوضات تحت النار هو هذا الأصول التفاوض، ولكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل عكس ذلك تماما، يعني يشر على التصعيد العسكري رغم ما يعني جولات التفاوض المستمرة، فبدل أن يعطي نوع من حسن نوايا تجاه الوفد اللبناني المفاوض وبالعكس تماما أكثر في عدوانيته.
5: بالمحصلة، هل سنكون أمام صيف ساخن أم سيكون هناك تنازلات؟
6: بالواقع يعني احتمالات الصيف الساخن واردة طبعا، ولكن يبدو أن هناك مساعي عربية جادة تقودها المملكة العربية السعودية ومصر بشكل أساسي طبعا بدعم قطري وبمباركة فرنسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، يعني بطريقة أو بأخرى الأقل على تخفيف التصعيد وحصره بمجالات معينة. ولكن للأسف أن العدو الإسرائيلي حتى الآن لا يتجاوب مع هذه المساعي، وكلنا بانتظار كلمة الفصل من الجانب الأمريكي الذي الطرف الوحيد الذي يمون يستطيع أن يلجم الاندفاع الإسرائيلية العدوانية تجاه لبنان.
5: ولكن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل.
6: أنا أعتقد أن هذا الضوء الأخضر محصور في بعض الأهداف العسكرية وليس بشكل مطلق. هذا سيظهر خلال الساعات المقبلة، إذا كان القصف يكون عشوائيا لتدمير مزيد من المباني أم سيكون مركزا على أهداف عسكرية معينة بهدف القيام باغتيالات لقادة حزب الله العسكريين أو السياسيين.
5: رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، شكرا جزيلا لك.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التفاوض أسهم من الحرب إذا رأينا ويلات الحرب، إلا أن التفاوض لن يحل المشكلة في لحظات، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، بل هو الحل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. عون شدد أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني على أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح، وأوضح أنه وفقا للمفهوم العسكري لقد سيطر الجيش عمليا على المنطقة، إذ إن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الحرب.
3: في قصر بعبدة أبلغ النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم القوات اللبنانية لخيار رئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين.
2: التصعيد الإسرائيلي جنوبا والتهديد باستهداف الضاحية الجنوبية حضرا في لقاء الرئيس نبيه بري بوزير الدفاع ميشال منسى في عين التيني. ومن عين التيني أيضا نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس نبيه بري قوله إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية.
7: أكد دليل الرئيس بري أن ما يتعرض له الجنوب يشكل تحديا مباشرا للسيادة اللبنانية، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة يفرض على الجميع والعمل الجدي لوضع حد لها. شددنا على أن أي تحرك أو تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، لا أن يبقى مجرد إطار شكلي لا يفضي إلى معالجة فعلية للأزمات القائمة أو إلى وقف الاعتداءات المستمرة. ورأى دولة الرئيس بري أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا تعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات اللبنانية بما يساهم في تحسين البلاد.
2: وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدولي مقدما إحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض أمام أعضاء اللجنة الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار.
3: وبمشاركة المحافظين ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا في غرفة العمليات المركزية لبحث تداعيات حركة نزوح الكثيفة لاسيما من الضاحية الجنوبية لبيروت، وطلع الحجار على التدابير الميدانية والتحديات التي تواجه المحافظات لضمان أعلى درجات الجاهزية، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية ومتابعة الأوضاع الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
2: وفي المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن في خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حربتة أن الإجماع الوطني على التفاوض المباشر غير متوفر رغم وجود قسم من اللبنانيين من هذا أو مع هذا الخيار، وحمل السلطة السياسية مسؤولية الدخول في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون غطاء وطني كامل.
8: لا، الأحلى أنه بعض أركان السلطة بيصرحوا أنه مش متأملين من المفاوضات بس ما عندهم خيار تاني. يعني شو عم تعملوا؟ وقف إطلاق النار عم تتوسلون من الأمريكان، والأمريكان ما عم يضغطوا على الإسرائيليين لأنه الأمريكان هن بدهم هيك. أصلاً مفاوضاتكم المباشرة خطيئة لم تؤدي إلى أي نتيجة وأصبحتم في مأزق. أهم بدائل رجعوا للوحدة الوطنية، إلى التفاهم مع اللبنانيين، مع الرئيس بري، مع الثنائي، أحد المسؤولين السابقين اللي رأيه تقريبا من رأيكم قال لو كنت بحلكم ما بروح على هاي الجولة تاعت نهار الجمعة والسبت الماضيين.
3: رأى النائب فؤاد مخزومي أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لإصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه وقرار الحرب والسلم خارج الشرعية فيما يشارك في الحكومة وكأنه ملتزم بمنطق الدولة، داعيا مجلس الوزراء إلى تحرك لفرض سلطة الدولة وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني بدءا من بيروت الإدارية وصولا إلى بيروت الكبرى وكل الأراضي اللبنانية.
2: أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مرسوما قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 تشرين الأول 2026 ضمنا، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، لا سيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس أن يطرحها. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
3: أفاد التلفزيون السوري بأن قوى الأمن الداخلي في حمص صادرت صواريخ عدة كانت معدة للتهريب إلى لبنان إثر مداهمة أمنية في ريف تل كلخ.
2: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال إنه سيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معها، ودعا ترامب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى الهدوء مشيرا إلى أن الأمور ستسير على ما يرام. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية في الكويت.
3: أفادت مصادر مقربة من حركة أنصار الله بأن التنسيقات السياسية والعسكرية والعملياتية بين الحركة والمقاومة الإسلامية في لبنان وجميع فصائل محور المقاومة لم تتوقف، لافتة إلى أن أي تصعيد جديد من قبل إسرائيل سيواجه برد موحد من محور المقاومة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم من دون تعديل نذكر بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل، فتكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور الضباب.

في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: بيروت تحت تهديد النار، التصعيد يسبق طاولة مفاوضات واشنطن الحاسمة. بعد مصادقة نتنياهو وكاتس، أدرعي يصدر إنذاره الأول لإخلاء الضاحية. نزوح كثيف من الضاحية واستنفار حكومي لتنظيم الطوارئ. مفاوضات واشنطن غدا وسط تعثر مبادرة روبيو. عون التفاوض أسلم من الحرب ولن نتراجع عن خيارنا. تنسيق مصري فرنسي للضغط على واشنطن وتل أبيب. الرياض تدين التوغل الإسرائيلي وتتمسك باتفاق الطائف. طهران تعلق التفاوض مع واشنطن وتلوح بتفعيل جبهات إضافية. رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب إلى عقد استثنائي حتى تشرين. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15 عصراً.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين: الخارجية الروسية تعتبر أن الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية عن تصرفات كييف التي تقترب من الإرهاب النووي. نتنياهو يعين رئيسا جديدا لمجلس الأمن الإسرائيلي. الشرع يبلغ ترامب أن رفع العقوبات المتبقية على سوريا خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ونبدأ الحلقة بملف العملية العسكرية الخاصة، حيث صرح روديون ميروشنيك سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف بأن الاتحاد الأوروبي لا يبدي أي رد فعل تجاه الهجمات المستمرة التي يشنها نظام كييف على محطة زاباروجيا النووية، وبالتالي فإنه يتحمل على أقل تقدير مسؤولية غير مباشرة عن تصرفات أوكرانيا التي تقترب من حد الإرهاب النووي. وقال الدبلوماسي الروسي لصحيفة روسية: لا نرى أي توبيخ ولا قيودا ولا حتى بيانات قلق من جانب الأوروبيين وتلك الدول التي تخصص أموالا طائلة لتمويل نظام كييف. وأضاف ميروشنيك: لذلك يمكن على أقل تقدير إلقاء المسؤولية غير المباشرة على عاتق الاتحاد الأوروبي الذي لم يتخذ أي إجراء لمنع أوكرانيا من القيام بأعمال تقترب من الإرهاب النووي. وكان المدير العام لشركة روس آتم أليكسي ليخاتشوف أعلن في وقت سابق أن طائرة مسيرة قتالية أوكرانية ضربت مؤخرا مبنى التوربينات في وحدة الطاقة رقم 6 بمحطة زاباروجيا النووية وانفجرت هناك. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سعيد طانوس. أهلا بك دكتور سعيد في برنامج بلا قيود. يعني ونبدأ من إعلان الخارجية الروسية بأن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن هجمات كييف على محطة زاباروجيا النووية، ما هي أهداف نظام كييف من قصف محطة زاباروجيا النووية بشكل منتظم؟
6: بالواقع هذا ضرب هذه المحطة ليومين متتاليين يدل على إصرار فعلا على اللعب بالأمن النووي الاستراتيجي للمنطقة كلها. والاتحاد الأوروبي كونه أولا هو ممول كييف بالمال، ثانيا هو من يمدها بالسلاح وهو حلف الناتو، وطبيعي أن يكون هو مسؤول عن كل ما تقوم به كييف، خاصة إمدادها بهذه الطائرات المسيرة التي تقوم هي بقصف هذه المحطة. وعدا عن ذلك أن برلين وباريس همهم بفتح الملف الردع النووي، يعني ماكرون عم يتبرع بأنه المظلة النووية الفرنسية تشمل كل أوروبا. يعني من هون فعلا الاتحاد الأوروبي يعني عنده مسؤولية كبيرة، بس ما عم براعي هذه المسؤولية أو ما عم يعمل بموجب مسؤولياته كاتحاد قائم، لأنه أي فعلا أي مس بالأمن النووي بمحطة زاباروجيا باستطاعته أن يدير ليس فقط لأوكرانيا وروسيا، إنما أيضا يعني الرياح ممكن أن تحول هذا الغبار النووي إلى أوروبا نفسها.
5: نعم، لماذا تتجاهل أوروبا عمدا هجمات كييف المستمرة على محطة زاباروجيا على الرغم من العواقب الكارثية التي قد تترتب عليها؟
6: يعني هناك مغامرين حقيقة أوروبيين يعتقدون أنه بهذا الضغط ممكن أن يعدلوا المواقف أو يعدلوا أو يعني يعطلوا تقدم جيش روسيا على جبهات القتال. يعني أوروبا تضع كل ثقلها، وقالت يعني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي يعني نحن منحازين لأوكرانيا، يعني هذا بشكل واضح، يعني نحن لسنا وسطاء محايدين، نحن منحازين لأوكرانيا، وهذا دليل ساطع على أن الاتحاد الأوروبي يلعب بالنار من أجل يعني منع أو محاولة على الأقل منع روسيا من تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي يعتقد ويعتقد خطأ ووهما أن أوروبا هي موقع الدفاع الأول عنه في حال سقطت أوكرانيا أو حققت روسيا أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، الدور سيأتي على دوله. لذلك الاتحاد الأوروبي يلعب كل ثقله ويغامر ويلعب بالنار حتى ولو كانت هذه النار ممكن أن تأذيه من أجل منع أو محاولة منع روسيا من تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.
5: نعم، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الهجوم بمسيرة الذي استهدف محطة زاباروجيا النووية شكل حادثا خطيرا وعرض المبادئ الأساسية للأمن النووي للخطر. يعني هل تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممارسة ضغط حقيقي على كييف لوقف قصف محطة زاباروجيا النووية؟
6: يعني الوكالة طبعا تملك عدة كثير من الأدوات لوقف هذا التصعيد الكثير، لأنه هذا لعب بالأمن النووي الاستراتيجي لكل أوروبا، يعني مش فقط في روسيا وفي أوكرانيا. على الأقل وكالة الطاقة الدولية يمكن أن ترفع تقرير طارئ إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه هذا فعلا يهدد الأمن والسلام الدوليين على الأقل. يعني هي لم يكن هناك أي تهديد نووي في إيران مثلا، كانت هذه الوكالة الدولية ترفع تقارير دائمة إلى مجلس الأمن، وتقارير يعني تحذر وتهدد يعني بأنه إيران على أبواب تخفيض نووي أعلى، أو هناك يعني مواقع نووية جديدة، أو بينما هنا في قصف لمحطة طاقة نووية، يعني هذا فعلا مسألة خطيرة. وكالة الطاقة بإمكانها أن تفعل كثير، أن تخاطب مجلس الأمن، أن تخاطب الفرقاء، أن تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ولكن للأسف يعني مجرد تصريحات كلامية دون أي أفعال فعلية لوقف هذه العملية الخطيرة جدا، يعني التي يمكن أن تؤثر يعني كما قلت ليس فقط على أوكرانيا وروسيا إنما على كل أوروبا. فغريب بروسي هو فعلا يطلق التصريحات ليس أكثر، بينما في الموضوع الإيراني كان واشطا أكثر من ذلك بكثير. يعني
5: نعم، ذكر موقع الثقافة الاستراتيجية أن تبني الغرب لسياسة تهدف إلى تصعيد الصراع مع روسيا يفضي إلى انهيار حتمي للمنظومة الأمنية ويضع العالم على حافة كارثة نووية. يعني هل يمكن أن يصل العالم إلى هذه الكارثة برأيك؟
6: يعني من الواضح أن أوروبا بشكل عام والحلف الأطلسي الناتو بشكل خاص يعني فعلا يسيرون باتجاه موازع مع روسيا، يعني هم يسعون فعلا إلى هذه المواجهة سواء عن قصد أو عن غير قصد، وهذا من شأنه فعلا أن يهدد يعني الواقع الأمني في كل القارة الأوروبية، ويمكنه أن يثير أيضا حربا نووية. يعني حين تمد فرنسا مظلتها إلى النرويج مثلا، تضع النرويج تحت، والنرويج واقع على الحدود الروسية يعني، تضع النرويج تحت مظلتها النووية، هذا بمثابة نقل أسلحة نووية إلى الحدود الروسية يعني. لذلك يعني هؤلاء أصحاب الرؤوس الحامية في القارة العزيز يعني لا يدرون ماذا يفعلون، فعلا فعلا لا يدرون ماذا يفعلون، يعني هم يلعبون بالنار بشكل خطير في منطقة أصلا تشهد توترا وهي وتدور في فيها رقعة حرب منذ أكثر من 4 سنوات يعني بين أوكرانيا، بين روسيا والغرب الجماعي في أوكرانيا، حيث هو الحرب مش مع أوكرانيا والغرب الجماعي. بالأمس قرأت تقريرا غربيا حتى يعني أن الضربات الأخيرة التي وجهتها روسيا إلى كييف قتل ما يزيد عن 100 ضابط جندي غربي كانوا يقومون بمهام عسكرية في العاصمة الأوكرانية مثلا، ومنهم أمريكيين حتى نصفت منهم فرنسيين وأمريكيين وألمان يعني وبولنديين أيضا، وأنا تقرير غربي وليس تقريرا لا روسيا ولا أوكرانيا يعني بالحقيقة المواجهة التي تجري في أوكرانيا يشترك فيها الغرب بشكل مباشر، ليس أنه فقط بإمداد بالسلاح والمال، بشكل مباشر حتى ضباطه واستخباراته تشارك في هذه العمليات يعني. لذلك فعلا يعني مسألة خطيرة، ورغم التصريحات الروسية المتواترة والمتكررة عن عدم نية روسية مهاجمة أي دولة أوروبية أو دولة في حزب الناتو، لا يزال الغرب هو يأتي إلى المواجهة مع روسيا، يأتي برجليه إلى الغرب مع روسيا يعني. هذه فعلا مسألة خطيرة، ومسألة قد تفتح الصراع على مصراعيه يعني، على مصراعيه، وتفتح بعد المواجهة العسكرية المباشرة بما في ذلك المواجهة النووية.
5: أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سعيد طانوس، شكرا جزيلا لك. بدوره قال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
7: الحقيقة طبعا في خطورة كبيرة جدا، الحادث اللي حصل أخيرا ده ضرب مبنى التوربينات، مبنى التوربينات ده بيبعد أمتار قليلة عن مبنى المفاعل، وهو مبنى مش محصن يعني، مبنى التوربينات أي صاروخ أو مسيرة ممكن تصيبه، لأنه هو مش معمول على أنه يمنع الضرب بشكل كبير يعني، مجرد لكن كونه قربه من على بعد أمتار من المفاعل النووي، وخاصة أن مفاعلات زاباروجيا إلى حد ما مفاعلات تعتبر قديمة يعني، احنا بنتكلم على يمكن 25-30 سنة أو حاجة، والتصميم بتاع الغلاف بتاعها الخرساني سينجل لير يعني طبقة واحدة، مش زي المفاعلات الحديثة اللي هي بيسموها دبل لير يعني درجتين وبيبقى حمايته أقوى كتير، زائد ما كانش فيه عنده التصميمات القديمة اللي هو الجديدة اللي هو بيحط فيها زي كور كاتشر يعني، لو حصل ضرب المفاعل وحصل له أي حالة انصهار الوقود ده هينزل في زي وعاء خرسا يعني سيراميكي يمنع تسربه، لا المفاعلات الزبروجيا لسه التصميم القديم بتاعها فما فيهوش الحاجات دي، وبالتالي في خطورة في الأمان النووي كبيرة جدا، وبتسم طبعا الوكالة معاها حق ان هي تبرز ان في خطورة كبيرة قوي ان انت تهدد بضرب هذه المفاعلات، لأنها تبقى كارثة مش على أوكرانيا ولا روسيا بس، ده ما كارثة على أوروبا كلها ويمكن أكتر، فنتمنى انه ما يحصلش انه ما توصلش الى هذا الحد يعني.
5: وفيما اذا كانت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تستطيع ممارسه ضغط حقيقي على كييف لوقف قصف محطه زاباروجيا، يقول ابو شادي:
7: رايي ضغط كبير لسبب بسيط قوي، احنا عندنا مفتشين موجودين بشكل دائم في زاباروجيا، سواء كان لنظام الضمانات للتأكد ان مفيش مواد نووية حصل لها حاجة، والجزء الثاني وهو يمكن الأكثر أهمية دلوقتي اللي هو الأمان النووي. ففي مفتشين متواجدين باستمرار لمتابعة أي أخطار أو حوادث أو أي حاجة. هو بس الغريب ان انا يعني فهمت من مدير الوكالة بيطلب ان السلطات اللي موجودة هناك الروسية انها تفرج المفتشين ايه اللي حصل. انا بتخيل ان ده بديهي، يعني المفتشين موجودين اوريدي، واكيد ومبنى التربينات ده مبنى مش مقيد قوي، مش زي المفاعل، يعني الدخول له سهل، واكيد هم شافوا اللي حصل ايه، وخاصه انه تم اختراق المبنى. فمعنى هذا انه بيقدر هو يقدم تقريره بسرعه للوكاله، ومن ثم ان الوكاله لازم تعمل تحذير وتقرير سريع عن اللي حصل عشان ما يتكررش تاني، لان واضح تمام ان في خطوره كبيره، وضرب المسيرات دي او الصواريخ لمسافه امتار من المفاعل ده امر في غايه الخطوره على الجميع يعني.
5: وعن أسباب تجاهل أوروبا المتعمد لهجمات كييف المستمرة على محطة زاباروجيا النووية يقول الدكتور يسري أبو شادي:
7: هنا بنبص بقى إلى ازدواجية المعايير، ومين اللي في إيده القوة، مش هقولك القوة المسلحة، الأكثرية في اتخاذ القرار. النهاردة اللي بياخد القرار هو مجلس المحافظين، يعني لو في قرار بإدانة ضرب أوكرانيا لزاباروجيا مفروض يتخذ مجلس المحافظين. لما نيجي نبص على تركيبة مجلس المحافظين مع الأسف نجد أن أغلبها ماشية في اتجاه واحد، هو الاتجاه الغربي. عدد الدول الأوروبية، الأمريكان وغيرهم، دول هم اللي بياخدوا القرارات. وبالتالي يعني ضرب زاباروجيا وقبلها ضرب مفاعلات إيران وغيرها، مفيش أي قرارات بتطلع منهم يعني، ودي حاجة في منتهى الغرابة. يعني المفروض ان انت كمنظمة دولية تكون محايد، ولازم تاخد اي ضرب او تأشير على المنشآت النووية لازم يكون في قرار حاسم وسريع بإدانة ضرب اي منشأة نووية بغض النظر عن السياسة. مع الأسف ده ما حصلش في الوكالة. مدير الوكالة يعني ما بياخدش إجراء، هو صحيح ما له سلطة كبيرة في اتخاذ القرار، لكن على الأقل كان يطلب ان الموقف ده ما يتكررش تاني، لان فيه خطورة، او يوضح بطريقة اكتر من كده خطورة الضرب ده. لكن انا بقول مع الاسف يعني التركيبة الحالية لمجلس المحافظين لازم تتغير. النهاردة النووي ابتدى ينتشر جدا في دول تانية اكتر بكتير من الدول الاوروبية زي الصين والهند وحتى افريقيا النهاردة، وحتى الشرق الاوسط وتركيا ومصر وغيرها. النهاردة الكفة بتروح دلوقتي لاتجاه الشرق الجنوبي، لكن تركيبة مجلس المحافظين ما زالت تركيبة تميل للغرب، لأن كان زمان هم الأغلبية الكبيرة. يمكن ما زالوا لهم أغلبية في النووي شوية، لكن قرارات زي دي لازم يكون فيها قرار حاسم من منظمة دولية محايدة عايزة تحافظ على سمعتها واسمها للمستقبل يعني.
5: استمعنا إلى حديث كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي ملفنا التالي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا رئيسا لهيئة الأمن القومي ومستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن بن عزرا يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في مجال حماية أمن الدولة، وأشار إلى أنه وفي آخر منصب شغله في جهاز الأمن العام الشباك عمل لمدة 4 سنوات رئيسا لقسم العمليات والتكنولوجيا السبرانية برتبة تعادل رتبة لواء. وفق مكتب نتنياهو، يتميز شموئيل بن عزرا بفكر رائد ومعرفة عميقة بعالم الأمن والتكنولوجيا، كما يتمتع بخبرة طويلة في العمل مع مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وحول العالم. وأفاد المكتب بأن بن عزرا سيساعد رئيس الوزراء في تعزيز الأمن والقوى السياسية والاقتصادية لإسرائيل ودفعها نحو مكانة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من رام الله الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ أحمد، يعني نبدأ من تعيين نتنياهو لشموئيل بن عزرا رئيسا جديدا لمجلس الأمن القومي. لماذا تم اختيار شموئيل بن عزرا برأيك؟
7: يعني تعيين هذا الرجل، وهو رجل يبدو أنه مؤهل جدا وعنده خبراته وتدرج في المواقع العسكرية والاستخباراتية وحتى الأكاديمية، واضح أنه رجل مؤهل ويأتي أيضا من الخلفية دينية وقومية متطرفة بالمناسبة، وهو يعني كأنه يغازل في جهات أو أحباب صهيونية وقومية متطرفة. الآن هل هذا له علاقة بما يجري من فتح جبهات وتعميق جبهات؟ طبعا بالتأكيد، هذا بالمناسبة هذا المنصب هو منصب دائم، يعني منصب دائما في إسرائيل، هذا منصب دائم لأنه في تقييمات استراتيجية وتكتيكية أيضا للاتجاهات الأمنية والسياسات الأمنية الإسرائيلية في كل الجبهات، وبالتالي يعني هذا المنصب خلنا نقول أنه بيروقراطي، ولكنه هذا يتميز بأنه كما قلت يعني يقدم دائما التقييمات للرؤى الأطر والاتجاهات، وهو منصب بتغير الأشخاص اللي بيكونوا فيه، بمعنى اللي كان قبل هذا الرجل كان استقال وكان ابن رئيسة حزب سابق اسمه كوهن، نسيت الاسم للأسف. لذلك هذا المنصب كما قلت يعني يتميز بأنه يخبو أو يلمع نتيجة لارتباطا بمن يشغل هذا المنصب. الآن هل هذا الرجل الجديد هل قد يعطي لهذا المنصب أهمية؟ برأيي نعم، لأنه كما قلت يأتي من خلفية قومية متطرفة صهيونية متطرفة، وأنه موحد أيضا في هذا المجال، وهو صغير السن أيضا، وبالتالي يعني ممكن جدا أن يكون هذا المنصب يلمع من جديد.
5: ما أهمية خبرة بن عزرا في التكنولوجيا العسكرية وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي؟
7: جدا جدا، أنت ترى أنه الحروب الجديدة هي حروب سبرانية، حروب تكنولوجية، حروب فيش فيها جغرافيا، حروب حتى فيش فيها جنود، كلها طيارات وصواريخ وحروب سبرانية، وبالتالي هذا المجال يعني هذا كما يقال جيل رابع أو خامس في الحروب، تعتمد ليس على المهارات الجندي العادي وشجاعته بقدر ما تعتمد على امتلاك المعرفة التكنولوجية وأسرارها وإمكانية الهجوم الكامل والكاسح على بلد كامل من خلال الإحباط وشلل أو شل الشبكات الإلكترونية فيها. بالتالي هذا الرجل يأتي من هذه الخلفية، وبالتالي عنده واضح أنه عنده خلفية بهذا الأمر. لاحظ أنه إسرائيل تتقدم على كثير أطراف في الإقليم وفي العالم في هذا الموضوع، موضوع المعرفة التكنولوجية والسبرانية، وعندهم يعني وهم يبيعون هذه التكنولوجيا لكثير دول ولكثير أنظمة يعني ولكثير أجهزة أمن، وهذا الرجل واضح أنه يأتي من هذه الخلفية، وأعتقد أنه تعيينه بهذه الخلفية لأنه مناسب لنوع الحروب الجديدة التي تديرها إسرائيل على ثمان جبهات تقريبا.
5: نعم، كيف سيؤثر التعيين الجديد على الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل؟
7: لا هذا لم يعني لا ليس له حساسية حزبية بشكل عالي، لا هذا ليس مراقب الدولة وليس النائب العام للدولة، لا يعني هذا في نقاش أقل حوله يعني، فبالتالي ما ليس له تأثير حزبي، هذا يعني تعيين تقني، تعيين إداري، تعيين أمني إلى حد كبير، وبالتالي لا يكتسب جدل يعني في نواصب في إسرائيل يكون عليها جدل كبير وكبير جدا، زي مستشار الدولة، مراقب الدولة، النائب العام، قضاة المحكمة العليا، هؤلاء بيصير عليهم قصة كبيرة، لأنه بصير كل الأحزاب تريد أن تضع من يمثلها هناك، لكن مثل هذا التعيين لا، ليس هناك جدل حزبي حوله، لأنه هذا تعيين فني، تعيين تقني أكثر.
5: الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى فلسطين، أكد أمير داود مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المشروع الإسرائيلي الخاص بتسجين الأراضي في الضفة الغربية هو إعلان تسوية الأراضي الذي جرى إقراره في شهر مايو أيار من العام الماضي. وقال أمير داود في تصريحات لسبوتنيك:
8: هو ذاته إعلان تسجيل الأراضي في الضفة الغربية من العام اللي جرى أولاً إقراره في العام الماضي في العام 2015 في شهر أيار تحديداً، عندما أعلن كابينة الاحتلال إلغاء منجزات التسوية الفلسطينية وإحالة الملف إلى الإدارة المدنية. ثم كررت حكومة الاحتلال مؤخراً في شهر شباط تحديداً الشروع بإجراءات التسوية. الآن دولة الاحتلال بدأت فعلياً بإجراءات تسوية الأراضي من خلال الأجهزة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأضافت يعني عنوان جديد وعنوان رقمي، بمعنى أن المواطنين بإمكانهم أن يتقدموا لإجراءات تسجيل أراضيهم من خلال موقع إلكتروني طرحته الإدارة المدنية. يعني هو ذات القرار، ولكن الإعلان الرسمي كان من خلال موقع إلكتروني، أي أنها تضفي

0: تسوية الأراضي وتسجيلها هي أنشطة سيادية، أي أن الدولة صاحبة السيادة هي من تقوم بهذا النوع من الإجراءات. عندما تقوم القوة القائمة بالاحتلال بإنفاذ عمليات التسوية من خلالها، هي أنها بدأت لم تعد تنظر إلى نفسها باعتبارها قوة احتلال، بل هي قوة صاحبة سيادة. وهذا هو الفرق الجوهري في خطاب الاحتلال على مدار العقود الماضية، وهو ينطوي على فكرة الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية. هذا هو الخطر الحقيقي. هناك مجموعة من المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية القانون الحقوقية قدمت إجراءات اعتراض عند المحكمة العليا الإسرائيلية، وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية في حينها أنها لا تستطيع أن تذهب في إجراءات الاعتراض قبل أن تطرح الملفات التنفيذية. ونحن باعتقادنا أن طرح إجراء التسوية من خلال الموقع الإلكتروني أي أن هناك إجراءات تنفيذية بدأت، وبالآن يبدأ إجراءات الاعتراض على هذا النوع باعتبار أن القوة القائمة بالاحتلال ليست صاحبة اختصاص في إجراءات التسوية. نحن يعني ننظر إلى القضاء الإسرائيلي باعتباره قضاء متواطئ، وهو قضاء يخدم مشروع الاستيطان والاستعمار في الأراضي الفلسطينية، ولكننا في ذات اللحظة نطرق كافة الأبواب ونتسلل من كل الثغرات حتى نستعيد حقوق شعبنا ونطل الحجة الاحتلالية أينما أمكن مع إدراكنا لحقيقة وأوزان الأمور كلها.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبقى في فلسطين، حيث يواجه أطفال قطاع غزة ظروفا إنسانية بالغة القصوى، حيث تعرضوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع لانتهاك حقهم في الحياة عبر استهدافهم بشكل مباشر. ولا تزال تداعيات الحرب الثقيلة تلقي بظلالها عليهم، مما جعل فئة منهم تتحمل مسؤوليات وأعباء تفوق بكثير طاقاتهم وأعمارهم. في مدينة غزة يستيقظ الطفل حسن سعد الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، لا ليحمل حقيبة مدرسية أو كتابا، بل ليمسك بقبضته الصغيرة مطرقة ثقيلة ويتوجه إلى موقع بناء قريب من خيمة عائلته، حيث وجد نفسه يعيل أسرته في سن الطفولة. ويقول الطفل حسن لوكالة سبوتنيك:
3: عمر 10 سنين، أنا ساكن في خيمة فيها مصنع عمال حجار برا، لقيتهم بنطفوا، قصيت أطلع عليهم كيف بنطفوا وتعلمت منهم وصرت أنظف، قالوا لي تعالي اشتغل واشتغلت الحمد لله، جبت مصروف لأخذ الأخوة تسعة. تعانيت من الوجع والإيد، لما دوق إيدي تجعني والشاكوش بفلت وبدأ مش بخلط الزميل بخلط فيدي والشمس بتحرقني.
2: ويعتبر الطفل حسن تجسيد لظاهرة متفاقمة تطحن ألاف الأطفال في قطاع غزة، ممن سرق الحصار الخانق طفولتهم وأجبرهم على عمل البالغين ومواجهة أعباء الحياة قبل الأوان. وتعي والدة الطفل حسن ثقل المسؤولية التي يتحملها طفلها، ولكن ظروف الحياة القاسية أجبرتهم على هذا الواقع الصعب. وتحدثت أم محمد سعد والدة الطفل حسن لوكالة سبوتنيك:
4: حسن بالأول كان يشتغل ببيع الخبز، كان يشربط الخبز ب3 شيكل ويبيعها ب5 شيكل. لما صارت أزمة الفكة في البلد بطلت تزبط معه، صار ما يقدرش يلاقي مصاري إنه يروح يشتري خبز ويصير يبيع فيه، فصار يقعد على الباب للزهق، شاف العمال اللي عندنا على الباب كيف بيشتغلوا في الحجار، فعرض عليهم إني أنا بعرف كيف أجرب. حكى له زلمة جرب، بيشتغل بشغل تعب كتير كتير كتير، يعني حسب بطلع 12 ساعة باليوم من 7 الصبح ل7 المساء. أنا بكون مش متقبل هذا الوضع، بس هو بده بحيث إنه يدبر لنا دخل، يكون دخل نصرف على حالنا منه ونعيش منه. وحسن أبوه سنه كبير يعني مش مقدرش للشغل. أنا عندي 7 أولاد شهيد، 2 9 أنفار، هذول 9 أنفار حسن بصرف عليهم، أولاد 2 بيساعدوا بس على قد ما يقدر، مش المساعدة يعني. الوضع كتير صعب، يعني ربنا أراد إنه حسن يشتغل بهذه الشغلة رغم إنها تقيلة عليه وصعبة إله ومش لسنه. ابني 10 سنين لكن في أصغر منه 8 سنين وبرضه بيشتغلوا بلموا نايلون وبروحوا ببعوه بوفر لأهلي ومصروف. ابني بيشتغل في الحجار وغيره وغيره وغيره، كل أطفال الشعب الفلسطيني بتشتغل وبتتعب وبتعاني.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى سوريا، أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. ووفقاً لبيان الرئاسة السورية، تناول الجانبان خلال الاتصال الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز الاستقرار والأمن. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة التعافي، مشدداً على أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لاستعادة نشاط الاقتصاد السوري ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير في الشأن السوري الأستاذ مصطفى المقداد. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ مصطفى، يعني خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، أكد الرئيس الشارع على أهمية رفع العقوبات المتبقية عن دمشق، يعني ما مدى أهمية الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا لإنعاش اقتصادها؟
1: تحية لك وللمتابعين في بوتنيك. هذه المكالمة مهمة واعتقادي من حيث التوقيت. صحيح أنها تأتي أعقاب انتهاء الفترتين التي حددتا للمبعوث السفير توم براك إلى سوريا، لكنها تأتي للتأكيد على استمرار هذا الدور. والنقطة الأبرز التي كانت التي تحدثت عنها هي مطالبة الرئيس الشرع برفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا. باعتبار أن العقوبات على سوريا ليست وليدة الثورة السورية أو فترة سنوات الربيع العربي، لكنها أسبق الكثير، إذ أنها تعود إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي، بمعنى أن هناك 5 عقود من العقوبات، سواء العقوبات التي كانت مفروضة من جانب الكونغرس من المجلسين أو من جانب الرئيس تحديدا أو بعض المؤسسات الأمريكية مثل مراقبة الأصول ووزارة المالية أو وزارة الخزانة الأمريكية وحتى دوائر الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المطالبة وهذا الطلب صح بالبداية يستند إلى يعني العلاقة القوية ما بين الرئيسين لشرع وترامب، والتي يبدي كل من الجانبين في كل مناسبة مواقف الموقف الداعم لهذه العلاقة، لكن الأهم باعتقادي المؤثر والداعم لهكذا طلبات هو اللوبي السوري الأمريكي اليوم العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، ما هو دور الاتصالات بين ممثلي دمشق وواشنطن في مواجهة التحديات التي تواجهها سوريا حاليا؟
1: هناك أكثر من لوبي سوري، حتى نميز، ولا نعتقد أن كل السوريين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية يقفون على يعني قدم واحدة ويلتفون حول قلب واحد ويتكلمون بلسان واحد. لا، هناك أكثر من اتجاه، لكن واضح أن اللوبي الداعم لإدارة الشرع في سوريا هو الأكثر قدرة على التأثير والفعالية، سواء في البيت الأبيض أو في الكونغرس، ولا يكاد يخلو يوم في واشنطن إلا ويستقبل أعضاء الكونغرس عدد من الفاعلين السوريين، وهم غالبا من أصحاب الاختصاصات الراقية، سواء الطبية أو الهندسية أو السياسية، العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، وأساتذة الجامعات الذين يطالبون برفع العقوبات بأكملها، باعتبارها المدخل الأساس للنهوض بسوريا والقدرة على النشاط الاقتصادي المأمول في سوريا، باعتبار أن رفع هذه العقوبات وخاصة القيود المالية والاقتصادية وما يتحكم في المناقلات المالية والتحويلات المصرفية وتقديم الضمانات وسبل تسهيل الأموال وإدخالها ضمن منظومة سويفت حتى لمراقبة تحرك هذه الأموال. من جانب يطالبون أن هذا الأمر هو يدخل سوريا ضمن الهيئات الدولية بشكل قوي وتكون مساعدة عندما انتقلت من حالة مثلا العقوبات خاصة يعني المالية واتهامها بالإرهاب. اليوم تنتقل الإدارة السورية من موقع إلى موقع مناقض كليا للحالة السابقة، بمعنى انتقال 180 درجة من العقوبات إلى المساهمة في قمة العلاقات الدولية والتعاون حتى في كشف المخالفات والتعديات وعمليات الإرهاب والتحويل للأموال وتبييض الأموال وغيرها. اليوم تشارك فيها سوريا ويتم المطالبة فيها. وقبل كم يوم كان هناك مجموعة مثلا من أعضاء اللوبي، واحد من اللوبيات السورية العاملة التي طالبت رفع العقوبات فيما يخص من أنظمة الفيدرالية وبعض حالات المنع الموجودة على استخدام بعض التطبيقات وبعض البرامج الإلكترونية وثم حتى لتطبيق صناعات إلكترونية دقيقة ودخوجة. هذا الأمر لذلك عندما يطلب رئيس الشرع من رئيس ترامب هذا الطلب فإنه يستند إلى قاعدة لكن أعتقد أنها تعمل بدأب كبير في الولايات المتحدة للمساعدة. وبالفعل يعني اليوم يعني لا يخفى على أحد أبدا هذا الدعم الكبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن أن يقارن حتى مع أي يعني دولة سابقة صار فيها تغيير مثلا في نظام الحكم والبلاد كليا. حتى إذا أخذنا مثلا العراق يعني على الرغم من أنه التغيير في العراق حصل على ظهر الدبابات الأمريكية إلا أن رفع العقوبات استمر بحدود 9 أو 10 سنوات حتى تم التخلص من العقوبات، على الرغم من الأمريكيين نفسهم هم كانوا يعني موجودين داخل العراق وقاموا بتوقيع الكثير من المعاهدات الاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية. فاليوم هذا الدعم الغربي والأمريكي بشكل أساس يقوم لتوظيفه رئيس الشرع للمسارعة في رفع هذه العقوبات. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها اليوم أنه هناك توافق يعني من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا أن رفع هذه العقوبات والمساعدة والتمكين الاقتصادي لسوريا يسهم بشكل كبير جدا بإنهاء الحالة الفصائلية التي ما زالت تترك الكثير من آثارها على المستوى الداخلي، معنى أنه التقدم الاقتصادي دون أدنى شك يسهم في الحالة المعاشية وبالتالي الانخراط الاقتصادي للمواطنين في النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات.
0: نعم، ما الذي يفسر قرار ترامب بتعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا لسوريا والعراق؟
1: يعني توم براك خلال السنة وكسور الماضي يعني خلال فترتين ست أشهر خالية أثبت أنه قادر على تنفيذ السياسة أو سياسة ترامب بالأحرى مطالب ترامب بشكل كبير جدا، وأقام علاقات يعني فيها كثير من العمق ليس فقط مع الرئيس الشرع إنما حتى مع المسؤولين السوريين وخاصة في الخارجية، وهو حاضر في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، ودوره سواء في الاتصالات السورية مع العدو الصهيوني ومحاولة التوصل إلى توقيع معاهدة أمنية معه في توافقات، وواضح أصلا من خلال تراجع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية إنه كان له لتوبرات دور واضح طبعا ضمن المطالب الأمريكية ومطالب ترامب، لكنه هو المنفذ على الأرض. لكن المد التكليف إنه لملفي سوريا والعراق، أعتقد أن هنا النقطة التي تحتاج إلى الوقوف عندها مطولا بانتظار الأيام القادمة. فهو تحرك في سوريا وحقق نجاحات يعني مقبولة جدا بالنسبة لترامب وإدارة ترامب، ولكن في العراق الوضع يحتاج إلى الكثير من العمل وفق الرؤى الأمريكية. طبعا ترامب بعد ما منع المالكي ومارس هذا الدور الضاغط الكبير بمنع المالكي من الوصول إلى أو العودة إلى رئاسة الوزراء في العراق، إنما يعتقد أنه يجب أن يتابع العمل بشكل كبير جدا، ولا يريد للحالة التي توصف بالفصائلية وخارج الدولة في العراق أن تستمر. صحيح بعض الفصائل العراقية أعلنت عن انضمامها وتيار الصدر، أقصد تماما مقتدى الصدر للدولة العراقية وانضمام كل قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية والعمل عليها، لكن هذا الأمر لا يكفي وحده، إذ أن القوة الضاربة داخل العراق ما زالت هي متمثلة في الحزب الشعبي وما يمثله من تبعية لحزب الدعوة، والمواقف العدائية ما بين حزب الدعوة والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر خلال الأشهر القادمة أعتقد أنه سيتبين الكثير من الأعمال، وربما نحتاج لوقفات مطولة حول هذا العمل. هل سيكون هناك عمل عنيف مثلا داخل العراق ضمن العراق الجهات العراقية نفسها كيف ستعمل وكيف ستتعاون، وما هي يعني الآفاق المنتظرة من رئيس الوزراء الجديد زيدي في التعامل مع الولايات المتحدة، وهل سيكون هناك حالة ديناميكية وحالة من التعاون، أم سيكون هناك حالة من الجفاء والقطيعة والعودة إلى العقوبات؟ باعتقادي أنا اليوم فيما إذا كان هناك صعوبة في التعامل اليوم وكان موقف الحشم في من يعني مش في التبعية اللي بدي أحكي في ما يناقض سيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والتي تعتقد اليوم أنها نفذت الكثير منها وبحاجة لوضع الرتوش الأخيرة على مناطق واسعة تريد لها حالة من الاستقرار وفق الرؤى الأمريكية. أنا يعني أقدم صورة اليوم يعني على الولايات المتحدة وما تخطط لها، إذا كان الأمر بعيدا لها أعتقد أنه سيكون هناك يعني شيء سيء ضمن العراق، لا أتمنى له أبدا أن يحدث، لكن الأمور مرتبطة بقدرة هذا الثعلب السياسي الأمريكي في هذه الفترة وقدرته على العمل. نعرف أنه طبعا مواصفاته ليست خافية على أحد، وإحنا يعني كصحفيين وإعلاميين أن مواقف ربما سيئة منه لمواقف مثلا مع الصحفيين اللبنانيين والحديث التي يتحدث فيها، وهذا الأمر حتى في سياساته وفي علاقاته ربما مع الكثير من الجهات التي يتواصل معها في خشونة بهذا الشكل، والتي تعكس الحالة الترامبية السائدة والتي يحاول ترامب فرضها حتى على في العالم.
0: سؤال أخير أستاذ مصطفى، يعني ما هي أهداف واشنطن في سوريا؟
1: برأيي شخصيا يعني هناك فعلا رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك حالة من الاستقرار في سوريا، وليس في سوريا وحدها إنما في الإقليم بأكمله. ترامب ينقل مواقفه وسياساته في الاستثمار إلى العلاقات الدولية، ولذلك الاستثمارات التي يطمح فيها في المنطقة ويبني لها الأرضية المستقبلية تقتضي أن يكون هناك حالة من الاستقرار في الإقليم بأكمله. لذلك أنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا فعلا هو يدعم مثلا معاهدة أو اتفاق أمني ما بين سوريا وإسرائيل في هذه الفترة، ويدعم حالة من الاستقرار حتى في داخل سوريا أكيد بشكل كبير جدا، إضافة إلى العلاقة التي يجب أن تنفتح مع العراق وما بعد إيران للضغط على إيران. طبعا هذا جزء منها اليوم، اليوم عدل إيران عن محيطها سواء كان عن أفغانستان أو باكستان أو الهند وقطع طريقها للعموم. وسوريا الدور الأكبر اليوم الذي باعتقادي الساسة الكبار في العالم يعيدون يعني مراجعة مواقفهم وتقييماتهم خلال السنوات الماضية، ويؤكدون أن الجغرافيا السياسية ما زالت تفرض شروطها على الأرض، وأن العالم القديم أو العلاقات الجيوسياسية القديمة تستعاد اليوم بشكل كبير جدا عبر يعني خطوط النقل والطاقة اللي سوريا هي مركزها اليوم، اللي بتعطي سوريا هذا الزور للمكانة الكبيرة يعني كثر التحكم خطوط النقل حتى المضائق حولها الاستثمارات الموجودة ضمن الإقليم نفسه سوريا وغيرها، بحاجة لحالة من الاستقرار والتعاون الدولي. وأعتقد هذا هو بيت القصيم اليوم، يعني عملية الدعم لسوريا أكيد هي مش كلمة لعلم السوريين ولا اللبنانيين ولا العراقيين، لكن اليوم الموقع بقلب العالم يستعاد بشكل كبير جدا، والنظر للثروات الموجودة الغازية والبترولية وحتى ثروات الباطنية من السيليكون والفوسفات والنحاس وغيرها من الثروات المأمونة في سوريا وغيرها.
0: الخبير في الشأن السوري الأستاذ مصطفى المقداد، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي موضوعنا الأخير، استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملامح التقدم المحرز في مبادرة الأمم المتحدة 80، وهي مشروع إصلاح وإعادة هيكلة رئيسية يهدف إلى جعل المنظمة الدولية أكثر فعالية ومرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وقال السيد غوتيريش أمام الجمعية العامة إن الإصلاح ضروري لأن التقاعس عن العمل في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية سيزيد من معاناة البشر. وتسعى المبادرة التي انطلقت في أذار مارس 2025 إلى ضمان أن يكون لكل ولاية وكل دولار وكل قرار أثر أكبر على الناس وكوكب الأرض في ظل تزايد المطالب وندرة الموارد. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة المشروع بأنه نقلة نوعية في كيفية تنظيم منظومة الأمم المتحدة لعملها وشركائها لتحقيق أثر أكبر. وأعلن أن المشروع قد دخل الآن مرحلة جديدة حاسمة من صنع القرار والتنفيذ. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الدولي الأستاذ ربيع غصن. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ ربيع، يعني نبدأ من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تسريع مبادرة الأمم المتحدة لعام 2020. يهدف هذا البرنامج الذي أطلق عام 2025 إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق داخل المنظمة. يعني ما هو السبب الحقيقي لعجز الأمم المتحدة المنهجي في حل النزاعات الدولية الرئيسية؟
3: لا شك أن عجز الأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية الرئيسية تقوم على ثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن هناك بعض الدول التي تتمتع بحق النقد الفيتو تعطل قرارات تعتبر أممية وفيها إجماع دولي. لذلك هذه المسألة بقيت منذ العام 1990، أي منذ غياب الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية وغياب التوازن الدولي، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية حصر القوة القانونية في مجلس الأمن لصالحها فقط. وطالما حاولت يعني تجهير قوة مجلس الأمن لصالحها في الكثير من الاعتداءات على دول العالم مثل العراق وأفغانستان وغيرها، فبالتالي هذا السبب يعتبر سبب وجيه. السبب الثاني هو ضعف الدول التي ترتبط بالدولار كالدول بريطانيا وفرنسا، والتي تعتبر ملحقا للسياسات الأمريكية وتتأثر في صناعة القرار في واشنطن، وبالتالي يعتبر التصويت في مجلس الأمن دائما ما يكون لصالح الدول الكبرى وليس للشعوب التي تعتبر ناشئة. السبب الثالث هو سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وسطوتها على العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وحيث تعتبر هذه المؤسسات كالعصا والجزرة لتهديد دول العالم. من هنا نستطيع القول أن هذه الثلاثة أسباب هي رئيسية في عدم جدوى حل النزاعات الدولية.
0: نعم، هل يمكن للإصلاحات الجديدة أن تعيد تنشيط الدبلوماسية العالمية أم أنها ستزيد من حدة الانقسامات الداخلية؟
3: من الطبيعي أن يكون هناك إصلاحات في الأمم المتحدة وخصوصا في الساحة الرئيسية لهذه المؤسسة الدولية وهي مجلس الأمن، حيث هناك طلبات للإصلاح لكن مختلفة فيما بينها. فالطلب الروسي لا تريد روسيا أن يكون هناك انقلاب في المشهد الهيكلي والبنيوي للمؤسسة الدولية، طالما تريد أن تكون هناك إصلاحات في المؤسسات التي لابد أن تكون في خدمة شعوب العالم بشكل متساوي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن يكون هناك نوع من سطوة الشمال على الجنوب، وبالتالي إدخال دول الجي فور إلى مجلس الأمن كأعضاء دائمين، وبالتالي يعني تضخيم قوة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ووقوفها عقبة في الإصلاحات في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسياسات النقد الدولي، بالإضافة إلى مسائل مهمة ترتبط بالملاحة الدولية وسياسة المضائق، بالإضافة إلى أيضا هناك مسألة مهمة ترتبط في معايير مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. لذلك هذه الإصلاحات مطلوبة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تقف في وجهها، حيث تريد أن يكون هناك نوع من السطوة للدول الشمالية على الدول الجنوبية بعكس ما تريد روسيا والصين، إعطاء نوع من الهامش التحرك أكثر للدول الجنوبية كدولة جنوب أفريقيا، الهند والبرازيل، إيران. لكن طالما هناك فيتو أمريكي على هذا الأمر لا أعتقد أن المسألة سوف تصل إلى نهايات سعيدة.
0: ما هي السبل الحقيقية لتحسين فعالية الأمم المتحدة؟
3: لا شك أن الأطر الجديدة للإصلاح في مؤسسة الأمم المتحدة تنتهي إلى نقطتين

0: روسيا الاتحادية من الإصلاح في الأمم المتحدة يعود إلى نية روسيا بتفعيل مفهوم العلاقات الدولية البناءة. هي تريد أن يكون هناك صوت للدبلوماسية أكثر من الحروب، وبالتالي حاولت روسيا مثلا فيما يرتبط بأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حاولت روسيا أن تغلب مصلحة الشعب الأوكراني على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في كبح يعني سيطرة العصابات على النظام العام في أوكرانيا وتحويل أوكرانيا إلى دولة مارقة. نذهب إلى ذلك في الاتفاقات التي حصلت في إسبانيا والاتفاقات التي وصلت إليها روسيا مع الدول الاتحاد الأوروبي في مينسك، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات أنهكت الدبلوماسية الروسية في صناعة هذا النوع من التفاهمات. ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خالفت كل القواعد التي وصلت فيها مع روسيا لتجعل من أوكرانيا دولة مارقة تشكل خطراً للسلم الدولي، وخصوصاً في منطقة حساسة كالشرق الروسي.
1: الباحث في الشأن الدولي الأستاذ ربيع غصن، شكراً جزيلاً لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي من سبوتنيك في موسكو، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. في خطوة تعكس تحولات متسارعة في عالم المدفوعات الرقمية، أتاح بنك روسي لعملائه إمكانية سداد قيمة مشترياتهم داخل مصر باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم QR كود وبالروبل الروسي، دون الحاجة إلى تحويل العملة مسبقاً أو دفع عمولات إضافية. هذه الخطوة التي تعكس أيضاً تنامي التعاون المالي والتكنولوجي بين موسكو والقاهرة، تأتي في ظل توسع مصر في مجال المدفوعات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد السياح الروس الوافدين إلى البلاد. عمليات الدفع تتم مباشرة بالروبل الروسي على أن تحول لاحقاً إلى الجنيه المصري بصورة تلقائية دون تحميل العميل أي عمولات أو رسوم إضافية، ويبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة 25,000 روبل، في حين يصل الحد اليومي للمدفوعات إلى 350,000 روبل، مع عدم فرض أي قيود على عدد مرات الشراء أو استخدام الخدمة داخل مصر. ووفقا للبنك، فإن نظام الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة يعمل بالفعل بنجاح في عدد من الدول بينها فيتنام وقرغيزستان وطاجيكستان، مع خطط للتوسع في 10 دول إضافية خلال العام الجاري. فإلى أي مدى يدعم ذلك الخطط الروسية لتدويل الروبل وكسر هيمنة الدولار الأمريكي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، ومن القاهرة الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور بيير، وأسألك في البداية بعد إطلاق خدمة الدفع الرقمية بالروبل في مصر، ما الأبعاد الاقتصادية التي تحملها

0: هذه الخطوة برأيك؟
1: موضوع مهم جدا ومعقد وحساس. بتعبير آخر، عندما نقول رقمية يعني اليوم في يوجد إشكالية كبيرة بأن العملات الرقمية المشفرة هي غير مغطاة من البنوك المركزية. طبعا روسيا لديها حالة استثنائية لأنها تسعى جاهدة، روسيا والصين، إلى محاولة تحقيق عملية التبادل التجاري بالعملات الوطنية تحت قناعة معينة بأنه يمكن أن يؤقلم أظافر الدولار، ولكن هذا أمر لا يمكن أن يحصل لأن الدولار هو عملة الاحتياط على مستوى العالم، وهو لا تملكه الولايات المتحدة بعكس ما الكل يعتقد. صحيح أنه في الهوية نسب إلى الولايات المتحدة، ولكن الدولار الأمريكي بالهوية إنما هو ملك الرأسمالية المنتشرة عبر هذا الكوكب، والحركة الصهيونية هي المحرك الأساسي لعملية الرأسمالية. وبالتالي ما يزال هذه العملة أو ما تزال هذه العملة هي عملة احتياط على مستوى العالم. حتى روسيا، حتى الصين، حتى جمهورية مصر العربية لا يمكن لأي كان اليوم أن يتخطى الدولار، لأن كل التبادل التجاري هو في الدولار. وحتى روسيا برغم من كل المحاولات لا يمكنها، يمكنها أن تصدر بعض سلع الطاقة للحظة معينة لبلد معين ضمن عملة الروبل، ولكنها لا يمكنها أن تصدر على مستوى العالم. وعندما تحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى كل أمور بالشركات السنوية، تحتاج دائما إلى الدولار. إذن هذه المحاولة هي محاولة في البعد، ببعد النقطة الأساسية، يعني أقلمت أظافر الدولار، تبقى محاولة خجولة. تكون المحاولة مهمة جدا سواء تحديدا من منظومة دول البريكس، هي عندما تستطيع روسيا والصين أن تصدر سندات خزينة وأذونات في عملة الروبل واليوان، وعندما يكون هنالك اكتتاب من المستثمرين في هذه الأذونات والسندات، حينئذ يبدأ عصر الدولار بالأفول. ولكن هذا الأمر بعيد وبعيد وبعيد جدا، إلى لأن روسيا أكرر أيضا والصين لا يمكن أن يتخلى ثنائيا عن التعامل في الدولار.
0: وإلى أي مدى تسهم هذه الخطوة في تقليل القيود المفروضة على المعاملات الروسية بسبب العقوبات الغربية؟
1: هذا نوع سؤال مهم جدا جدا. هذا السؤال، هذا نوع من محاولة التملص الروسي من هذه من منظومة العقوبات. وحتى اليوم عندما نقول رفع سعر الذهب بطريقة خيالية اصطناعية، وهي سلعة نادرة في الطبيعة لأن روسيا والصين يحتزنان أو يحاولان أن يرفعان من حجم الاحتياط في السبائك الذهبية. لماذا؟ لأنهم يريدان أن روسيا والصين تحاول أن تقول للمستثمر بأن لدي ضمانة مهمة بالذهب، الصين تقول لدي ضمانة أيضا بالقدرة التصديرية، تقول روسيا لدي قدرات في تصدير الطاقة وهذا أمر محسوم جدا، وهذا تصدير الطاقة المرادف بمخزون الذهب. هذا النوع من إعطاء قدرة أو ثبات تجاه المستثمر. حينئذ تحاول روسيا عندما حصلت على هذا النوع من الثبات أقله الشكلي، تحاول من خلال العملات الرقمية أن تتنصل من العقوبات، لأنها هي من البنوك المركزية القليلة التي اعترفت مثلا بمنظومة البيتكوين وغيرها من العملات، لأن هنالك عملات مشفرة أو عملات رقمية غير واضحة أو غير قابلة للتداول. روسيا هي صحيح تحاول التنصل، ولكن هي تعلم أيضا القيادة الروسية ذكية جدا وتمتلك قدرات هائلة في كل الأصعدة أو على كل الأصعدة، ولكن هي تعلم بأن هذه الخطوة تبقى خجولة في ظل دائما أقول الدولار هو عملة الاحتياط على الصعيد العالمي.
0: دكتور، 40% من التعاملات التجارية بين مصر وروسيا تتم بعيدا عن الدولار واليورو، كيف تسهم هذه الخطوة في زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة
1: بين البلدين؟ ممتاز، ولكن علينا أن ننتبه بأن جمهورية مصر العربية وهي دولة مهمة جدا، أيضا أهم دائن لمصر اليوم هو صندوق النقد الدولي، وهي تأخذ دائما تتخطى منظومة الدي تي اس، هي تأخذ دائما قروض من صندوق النقد الدولي بعملة الدولار وليس بالروبل. وأيضا اليوم مصر وهي الدولة، لأن هنالك أزمة بتصدير الغاز من إسرائيل باتجاه مصر، اعتمدت مصر بموضوع ما يعرف بالأسمدة اليوريا، وتوقفت أو أوقفت التصدير باتجاه القارة الأفريقية. من هنا تسعى الصين جاهدة إلى بناء مصنع في إقليم أوغادين على حدود إثيوبيا والصومال، من أجل تحقيق أو إنتاج كمية هائلة من عملية الأسمدة. ولكن قدرة مصر على تصدير الأسمدة هي ما يقارب 7 مليار دولار، رقم كبير جدا. فإذا على صعيد روسيا والجمهورية المصرية، طبعا هذا التبادل بالروبل يفيد بلحظة معينة، ولكن أكرر بأن كلا الدولتين لا يعلمان بأنهم يحتاجان دائما إلى عملة الدولار. هي يعني ميزان المدفوعات اليوم داخل مصر، في كل دولة يوجد ميزان مدفوعات، والخانة الأساسية داخل ميزان المدفوعات مدفوعات الحساب الجاري، يعني عملية التصدير والاستيراد. مصر لا يمكنها أن تقيم عملية التصدير والاستيراد عبر العالم إلا من خلال عملة الدولار وليس من خلال عملة الروبل. الروبل هي عملة علاقة شخصية ما بين دولة مهمة، دولة عظمى وهي روسيا، والتي تمتلك أكبر قدرة على تصدير مشتقات الطاقة إلى جانب التكنولوجيا النووية والعسكرية. نقول عن روسيا، مصر دولة في نهاية الأمر تلعب على توازنات دقيقة جدا، هي لديها ارتباط مع الغرب، لديها ارتباط مع الولايات المتحدة، لديها اتفاقية كامب ديفيد، وأيضا لديها ارتباط مع منظومة البريكس، لأن مصر هي من الدول التي دخلت إلى منظومة البريكس، ولكن ضمن أطر محددة تسعى جاهدة إلى تثبيت موقع أو موطئ قدم لها في مسرح الواقع الإقليمي، لأننا دائما علينا أن ننتبه بأن مصر دولة مهمة جدا جدا في العالم العربي وفي القارة الأفريقية، لأن مصر هي جغرافيا ضمن قارة أفريقيا وليس ضمن آسيا.
0: لكن هذه النسبة 40% من التعاملات التجارية التي تتم بعيدا عن الدولار واليورو بين مصر وروسيا، ما دلالتها برأيك؟
1: هذا نوع من ابتزاز الرأسمالية، يعني يحاولون دائما، لأنهم من خلال هذا التعامل الثنائي يكتسبون قدرات أكثر في التأثير على لعبة الرأسمالية، لأن كلا الدولتين يحتاجان إلى الرأسمالية. عندما كان مؤتمر باندو بال 1955 تحت إشراف الهند من أجل أخذ موقف حيادي أثناء الثنائية القطبية، لم يستطع مؤتمر باندونغ اللي معروف عنه دول عدم الانحياز، لم يستطع أن يشهر بإمبريالية الدولار، وهذا أمر دقيق جدا. لا يمكن لأحد اليوم أن يتنصل من عملة الدولار، إنما هي وسيلة ضغط تستطيع مثلا هذا سؤال أيضا مهم، تستطيع مصر أن تقول لصندوق النقد الدولي لدي بدائل ولست أنت فقط الدائن الوحيد. ولكن تعلم أيضا مصر إذا ذهبت إلى الصين، الصين تملك قدرات صندوق سيادي كبير جدا، الصين تصبح مثل ما أقرضت إثيوبيا منذ فترة ولم تستطع إثيوبيا السداد، استطاعت الصين التحكم بالمرفأ الإثيوبي. وأيضا عندما تستدين مصر من الصين ولم تستطع السداد في الوقت، سوف تعمد نفس الطريقة الصين كأنها صندوق نقد دولي. إذن هذا التعامل الثنائي ما بين روسيا التي تحاول التنصل من العقوبات وهي نجحت، لأن روسيا تمتلك قدرات هائلة في مصادر الطاقة ومصادر الأمن الغذائي، خاصة من بعد حرب أوكرانيا والسيطرة على كل إقليم الدونباس والزاباروجيا وخيرسون، حيث يوجد كل مشتقات الحبوب والشعير والقمح. أصبحت روسيا مسيطرة على سلعتين أساسيتين أو منظومة من السلع الأساسية بالنسبة للأمن الغذائي، تستفيد منها مصر لأن مصر أيضا دولة تمتلك قدرة هائلة على استشراف المخاطر، ولكن لديها أزمة كبيرة، التزايد السكاني الهائل داخل مصر الذي لا يمكن للاقتصاد مهما كان لديه قدرات إنتاجية أن يصد هذا التزايد السكاني الهائل داخل مصر، وما تضطر الدولة إلى استنباط حلول شمالا يمينا علها تستطيع أن تضبط إيقاع أزمة ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة وزيادة الدين العام، وبالتالي تحتاج دائما لكي تقترض من صندوق النقد الدولي ضمن شروط قاسية، لأنه يسعى دائما إلى فرض ما يعرف بسياسة التثبيت والإصلاح الهيكلي التي تفرض تقشف في الشؤون الاجتماعية.
0: ألا تسهم هذه الخطوة في دعم خطة روسيا لتدويل الروبل وكسر هيمنة الدولار عالميا ولو في إطار ضيق؟
1: ولو في إطار ضيق هذا مسعى، ما أيضا روسيا تصدر الغاز الطبيعي تحاول من خلال الروبل، ولكن أيضا تكتشف روسيا هذه الدولة العملاقة، هي عملاقة، دولة عملاقة، وبالتالي هي بل أقوى إذا أخذنا في القدرات التفصيلية، هي أقوى من الاقتصاد الأمريكي، لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر وليس الأقوى، قوته بأن التدفقات النقدية هي إلزامية بطريقة أو بأخرى تجاه الولايات المتحدة. ومن خلاف والعقوبات على روسيا، على الكل أن يعلم عندما رفضت روسيا أن تكتسب بسندات الخزينة الأمريكية بقيمة 100 مليار دولار، لأن فواتير الاستهلاك لدى المواطن الأمريكي لا تتم من خلال قطاعات الاقتصاد الأمريكي، إنما من خلال التدفقات النقدية التي تغذي ميزان المدفوعات وبدورها، والتي تغذي الفواتير الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا تعلم بأنها لا يمكنها أن تتخلى أو تتنصل من الدولار، ولكنها تحاول دائما أن تضغط باتجاه كبير، باتجاه منتدى دافوس، باتجاه مجموعة صناعية جي 7 أصلا، لكي يعلم الجميع مثلا منظومة البريكس من طرحها؟ طرحها مصر بجولدمان ساكس، جولدمان ساكس، من أجل جذب الشركات العبر الوطنية والعملاء، وقال لهم بأن هنالك أسواق ناشئة سوف تكون من في زمن 2050 هي أكبر من مجموعة السبع الاقتصادية الصناعية الكبرى.
0: كيف يمكن أن تبني مصر على هذه الخطوة لتستفيد منها في دفع اقتصادها؟
1: مصر أكرر تلعب على توازنات دقيقة، اتفاقية كامب ديفيد، إسرائيل لوجه عسكري الحركة الصهيونية تحرك الرأسمالية، يعني تحرك الدولار، تحرك العقوبات، تحرك صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه تقول مصر أنا لدي مروحة من العلاقات خاصة مع روسيا والصين. لماذا؟ لأن روسيا والصين بات لديهما تأثير كبير ضمن القارة الأفريقية، من هنا تسعى روسيا إلى السيطرة بطريقة أو بأخرى على شواطئ ليبيا، وهذا ما يزعج أوروبا وتحديدا إيطاليا كمواجهة لليبيا. كذلك الأمر هنالك مسعى هائل ضمن القارة الأفريقية، وهذا ما يزعج مصر عندما اعترفت إسرائيل بالسوماليلاند بغض النظر عن السد المياه في إثيوبيا. الموضوع الأساسي مصر متخوفة كثيرا من الحراك الإسرائيلي في القارة الأفريقية، تحاول بطريقة أو بأخرى نسج علاقات مع الثنائي الصيني الروسي من أجل ضبط الإيقاع ومن أجل امتلاك أوراق تستطيع أن تفاوض فيها على طاولة المفاوضات مع الرأسمالية التي لها أوجه متعددة، هي موجودة في كل مكان، ولكن ليس لديها لا شفرة ولا كود ولا اسم ولا أي موقع، هي في كل مكان وليس لديها أي موقع في هذا الكوكب. ومصر تعلم هذا الموضوع، ومثل ما ذكرنا الإشكالية، يعني مصر منتعشة جدا مثلا من مصنع اليوريا في أثيوبيا، في إثيوبيا على حدود الصومال بإقليم أوغادين الذي تقوم به بإنشاء الشركة الصينية، لأن مصر لديها قدرة تصديرية هائلة في موضوع الأسمدة ولكنها تحتاج إلى الغاز الإسرائيلي، وهذا أدى أيضا إلى نوع من التكشف في الاستهلاك الداخلي داخل مصر لأن الوضع دقيق جدا. الاستفادة إذا مصر تحاول من خلال هذه الأوراق أن تكون لاعب أساسي على مسرح الواقع الاقتصادي في القارة الأفريقية وما هو من انعكاساته على تأثيراتها الإقليمية الأبعد والدولية.
0: شكرا للدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت. ومن القاهرة أرحب مجددا بالدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. بداية دكتور علاء، دخول الروبل الروسي سوق المدفوعات في مصر كيف ينعكس إيجابيا على النشاط السياحي الذي يشهد إقبالا كبيرا من السائحين الروس؟
2: هو طبعا يعني دخول الروبل الروسي سوق المدفوعات في مصر مش بس في قطاع السياحة، ولكن الحقيقة يمكن أثره الإيجابي في قطاعات كبيرة. لكن أنا بحييك حضرتك ان انت يمكن ذكرت القطاع السياحي، لان القطاع السياحي الحقيقه يمكن مهم جدا في الدوله المصريه، وكمان القطاع السياحي مهم في ظل القيود المفروضه من الغرب على روسيا في الفتره الماضيه تحديدا من 2022. لكن دعني اقول لحضرتك ان الحقيقه يمكن دخول روبل الروسي الحقيقه يمكن احنا بننظر له من خلال أفاق التعاون بين مصر وروسيا اللي بتتمحور في ثلاث محاور أساسية. المحور الأول في مشروع الضبع النووي اللي تكلفته أكثر من 25 مليار دولار. المحور الثاني في المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس اللي مصر الحقيقة بتهتم بها اهتمام غير عادي. المجال الثالث أو الناحية الثالثة في التعاون في الأمن الغذائي اللي مصر بتستورد حقيقة يمكن القمح بأكثر من 8 مليون طن قمح سنويا. وبالتالي هنا نشوف الأثر الكبير لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات في مصر، إن هو هينعكس بالإجابة على هذه المحاور. لكن قطاع السياحة الحقيقة يمكن مصر خلال الفترة الماضية يمكن قدرت إن هي تحقق طفرة كبيرة في قطاع السياحة من خلال دعم هذا القطاع، من خلال التسهيل على شركات السياحة وتعزيز الثقة في البنية التحتية الأساسية في قطاع السياحة. لكن الأساسي في إن الروبل الروسي يدخل سوق المدفوعات في مصر على قطاع السياحة إن هو هيسهل على شركات السياحة والفنادق قبول المدفوعات من السياح الروس. دي من ناحية. الناحية الثانية ان هو هيقدر يعزز الإشغالات السياحية للدولة المصرية في ظل القيود الغربية المفروضة على روسيا زي ما قلت من 2022.
0: الدفع بالروبل باستخدام تقنية الكيو ار كود يجعل تجربة الدفع اكثر سلاسة وبالتالي زيادة الانفاق. إلى أي مدى ينعش ذلك السوق المحلية المصرية؟
2: الحقيقة يمكن هو هينعش السوق المحلية المصرية من خلال الـ يعني تخفيف الضغط على العملات الأجنبية. يمكن احنا بنعتمد اعتماد كبير جدا على الدولار الأمريكي تحديدا في سوق العملات. الاعتماد على الروبل الروسي هيؤدي إلى تخفيض الضغط على العملات الأجنبية. يعني هناك يعني نقدر نقول البروتوكول الموقع بين مصر وروسيا في الفترة الحالية الحقيقة يمكن هيساهم مساهمة كبيرة في شمول قرض مشروع محطة الضبعة النووية ب 25 مليار دولار زي ما قلنا، وده يمكن مصر من سداد الأقساط بالروبل الروسي ويخفف العبء عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري. تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري هيؤدي إلى تخفيض تكلفة الواردات، وده هينعكس انعكاس إيجابي على السوق المحلي وعلى المنتج المحلي وعلى الأوضاع المعيشية في مصر، وأيضا هيتماشى مع توجهات الدولة المصرية السعية بكل السبل نحو يعني تخفيف معادلات التضخم وتخفيف أيضا المديونية على الدولة المصرية في الفترة القادمة كنسبة من الموازنة العامة للدولة.
0: هل تمهد هذه الخطوة لربط نظام المدفوعات المصري ميزة بنظام ميرا الروسي؟
2: طبعا هناك ربط كبير بين ميزة وميرة. الحقيقة يمكن يعني مصر وروسيا دولتين كبيرتان في العالم. الحقيقة مصر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى الدولة أيضا، كمان روسيا أيضا دولة رائدة. انضمامهم لدول تجمع البريكس الحقيقة يمكن إدى نوع من الترابط الوثيق بين شريين الاقتصاد في مصر وروسيا في آن واحد. يمكن ربط ميزة بميرة الحقيقة يمكن ميزة الحقيقة يمكن في مصر الحقيقة يمكن بدأت يبقى فيه نوع من التحول الرقمي، وده اللي مصر الحقيقة يمكن اتجهت ليه بعد 2019 تحديدا. ميرة أيضا بدأت روسيا تتجه ليه بقوة بعد عملية الحصار الاقتصادي على سوق المدفوعات الروسية. فالربط إيجابي بين ميزة وميرة ده هيؤدي في الفترة القادمة للإسراع بوطيرة العمل المشترك وتحقيق نقدر نقول نمو اقتصادي وتبادل تجاري على أعلى مستوى. وده اللي احنا يمكن شفناه خلال الفترة الماضية. يمكن معدل التبادل التجاري كان حوالي 6.6 مليار دولار بين مصر وروسيا. يمكن من أيام قليلة الحقيقة يمكن السفير الروسي أعلن أن هذا التبادل زاد إلى أكثر من 10.5 مليار دولار، وده ناتج مباشر للربط بين ميزة المصري وميرة الروسي.
0: وإلى أي مدى تساعد هذه الخطوة مصر في تقليل الاعتماد على الدولار؟
2: يمكن هو مش أمر يصعب تحقيقه. يمكن مصر الحقيقة منذ فترة منذ سنوات بتحاول أن هي تقلل الاعتماد المباشر، وحتى لو كان هناك نسب نقدر نقول مش مرضية، لكن الحقيقة يمكن احنا شايفين العالم كله مرتبط ارتباط وثيق بالدولار. فالحقيقة يمكن هناك بعض التجمعات الدولية القوية جدا اللي بترأسها اقتصاديات كبرى زي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا. الحقيقة يمكن هذه الدول الحقيقة يمكن بيجمع هدف واحد، وهو محاولة تقليل الاعتماد على الدولار ومحاولة فتح المجال لظهور عملات أخرى تستحوذ على ثقة الاقتصاد العالمي. فكانت التوجه نحو تجمع بريكس. هذا التجمع الحقيقة اللي مصر انضمت إليه مع مجموعة من الدول اللي نقدر نقول الاقتصاد الناشئ، اقتصاديات الناشئة الواعدة، اللي الحقيقة يمكن الدول الأساسية في البريكس الحقيقة يمكن بتنظر إلى مصر على أنها بالفعل قادرة على أن هي تكون سبب ولها دور كبير في تنويع مصادر العملات بدلا من الاعتماد على الدولار. فالحقيقة يمكن هذا التعاون وهذا يعني نقدر نقول دخول الروبل في سوق المدفوعات في مصر هيقلل إلى حد كثير من الاعتماد على العملة الأجنبية اللي هي الدولار وتنويع مصادر العملات الأجنبية، بل كمان إدراج الجنيه المصري داخل البنوك المركزية في دول تجمع البريكس خاصة في روسيا هيساهم ويساعد على تخفيض تكلفة التحويلات وتخفيض المضاربات على الجنيه المصري، وده هيمكن الجنيه المصري إن هو يستعيد عافيته وقوته اللي الحقيقة يمكن فقدناها خلال الفترات خاصة ما بعد 2011 إلى 2015.
0: دكتور علاء، إلى أي مدى يمكن البنوك المصرية تنفيذ خطوة مماثلة تسهل الدفع لمواطنيها في روسيا بالجنيه المصري؟
2: البنوك المركزية أو البنك المركزي، هو مش بنوك، هو بنك مركزي في مصر الحقيقة يمكن عليه دور كبير جدا في أنه هو يحمل السياسة النقدية على كتفيه. السياسة النقدية الحقيقة يمكن نقدر نقول إنه مرت بمرحلة من

0: المركزي المصري للحياه يمكن نجح خلال الفتره الماضيه ان هو يخفف من وطئه التضخم. احنا فتره من فترات كنا وصلنا لاكثر من 35% معدل تضخم، النهارده احنا بنتكلم في رقم احادي. فده الحقيقه يمكن نجاح للسياسه النقديه اللي قدرت ان هي تستوعب هذه الاضطرابات، وقدرت ان هي يعني تنوع مصادر العملات الاجنبيه، وقدرت ان هي تخفف الضغط على المضاربه على الجنيه المصري، حتى وان كان هناك نوع من الارتفاع في العملات مقابل الجنيه المصري، لكن الحقيقه يمكن هناك رؤيه، واعتقد ان خلال الفتره القادمه من خلال دعم المصادر اللي نقدر نقول السياديه زي قطاع السياحه وتدعيم المناطق الصناعيه الاجنبيه، خاصه المنطقه الصناعيه الروسيه او المنطقه الصناعيه الصينيه، المنطقه الصناعيه الايطاليه وغيرها من المناطق، اعتقد ان هو ان شاء الله خلال الفتره الماضيه هيمكن البنك المركزي ان هو يرسم سياسه ماليه واضحه وثابته تتفق مع السياسه الماليه، ويكون هدفها في المقام الاول هو تخفيف معدل التضخم والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام للدوله المصريه لا يقل ابدا عن 5% في المتوسط. وده الحقيقه يمكن نقدر نقول ان احنا يمكن ملاحظينه خلال الفتره الحاليه، والفتره القادمه خاصه مع نهايه 2027 اعتقد ان البنك المركزي بصدد وضع رؤيه حقيقيه ل يعني مضاعفه الصادرات المصريه، وده هيكون له دور كبير جدا، برغم ان طبعا هو الاساس بتاعه هو مواجهه التضخم والاقتصاد الكل ودعم الاقتصاد الكل، لكن اعتقد ان الكل اجهزه الدوله المصريه هتكون داعمه لهذا التحول والوصول إلى 100 مليار دولار بنهاية 2027، ثم 145 مليار دولار بنهاية 2030. ده هيكون له دور كبير جدا، وهيكون مفتاحه هو البنك المركزي المصري.
1: شكرا للدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم تحذير أمريكي من خطر ظهور جيل جديد لتنظيم داعش، وفقرة التكنولوجيا العسكرية. أشار تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي إلى فرار عدد غير محدود من مقاتلي داعش وعائلاتهم من منشآت احتجاز تضم أكثر من 23 ألف شخص، محذراً من خطر ظهور جيل جديد لهذا التنظيم وتعزيز قدرة الخلايا على إعادة التنظيم والتوسع في المنطقة. كشف التقرير وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش، حيث شهد مطلع عام 2026 أكبر عملية انهيار لمنظومة احتجاز عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم في شمال شرق سوريا نتيجة فقدان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على تلك المناطق. واستغلت شبكات التهريب وخلايا داعش الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب الأكراد ودخول القوات الحكومية والميليشيات العشائرية، مما أدى لفتح هرب جماعي غير مسبوق. عموما للحديث أكثر بشكل مفصل أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب. أهلا بحضرتك دكتور حسام في برنامجنا شؤون عسكرية، واسمح لي أن أبدأ معك من تحذير الإعلام الأمريكي بخصوص اقتراب داعش من إعادة تشكيل نفسه في سوريا، طبعا بعد فرار ما بين 15 إلى 20 ألف من عناصر داعش. بداية، لماذا تثير أمريكا هذه التحذيرات الآن؟
5: رغم علمنا المسبق

0: بمن يقف وراء تنظيم داعش في التأسيس وأيضا في مسألة العمل الاستخباراتي، إلا أن كل ذلك حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أنه كان مضبوطا، وبالتالي فرار ما بين 15,000 إلى 20,000 مقاتل من تنظيم داعش من السجون لا شك أنه يشكل خطرا على المنطقة برمتها سواء في سوريا أم حتى في العراق، إضافة إلى دول أوروبا بالمناسبة. وبالتالي هذه التصريحات الأمريكية والتي تثير حالة من القلق ولديها مخاوف من مسألة فرار عناصر داعش والتحذيرات من إعادة تشكيل أو إعادة قيام بعمليات قد يقف خلفها داعش، لا شك أنها هي مخاوف مشروعة وهي حقيقة قد تتحقق في أي لحظة من اللحظات القادمة، لا سيما إذا كانت هناك فرصا سياسية أو فرصا اجتماعية قد تسمح لعمليات تنظيم داعش بفعلها أو القيام بتفجيرات، أو قد يكون هناك عمليات انتحارية لهذا التنظيم في أكثر من منطقة. وبالتالي هذه المخاوف بتقديري أنها مخاوف ليست مشروعة للأمريكي على اعتبار أنه يعني كدولة، أنا أتحدث مشروعة للجميع، وبالتالي قد يكون الأمريكي آخر من يتضرر بالمناسبة من أي عمليات قادمة لتنظيم داعش، لكن المتضرر الأول هم أبناء المنطقة عموما سواء في سوريا أم حتى في العراق في لبنان حتى في إيران بالمناسبة. وبالتالي هذا اندل فيدل على أن هناك تحركا جديدا للتنظيم، وهذا التحرك قد تقف وراءه أجهزة استخبارات كالعادة، وبالتالي تحقق مكاسب ومصالح سياسية لصالح أجهزة استخباراتية معينة بعينها أو دول بعينها، وبالتالي الأمر من الممكن أن يتحقق بأي لحظة من اللحظات أو من الأيام القادمة.
1: وما سبب مخاوف أمريكا اليوم من فرار جهادي داعش من سجون سوريا؟
0: السبب الحقيقي أستاذ محمد في مسألة مخاوف أمريكا اليوم من فرار جهادي داعش من سجون سوريا حقيقة هو أن الأمريكي بات يدرك أن كل خلايا التنظيم لم تعد مضبوطة، أو أن هناك نقصا في المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وبالتالي رغم أن الأمريكي كان يعلم منذ النشأة الأولى لهذا التنظيم وهو قادر على ضبط قيادات الصف الأول والثاني والثالث، إلا أن المسألة باتت تتفلت الآن من أيدي الاستخبارات الأمريكية وأولئك الذين يقفون خلف تلك التنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم داعش. وبالتالي المخاوف الأمريكية هي أن يكون هناك انقلابا لدى تنظيم داعش على أولئك الذين قاموا أو دعموا التأسيس سواء كانوا دولا أم كانوا أفرادا، وبالتالي هذه المشكلة قد تنقلب على الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما عندما نتحدث على أن اليوم هناك خلافات أمريكية موجودة مع كثير من دول العالم، أتحدث عن دول أوروبا ونتحدث أيضا عن إيران ونتحدث عن توجهات جديدة في المنطقة عموما، وبالتالي هذا الأمر قد يستغل في أي لحظة من اللحظات لضرب أهداف أو مصالح أمريكية في المنطقة أو حتى في العالم، وبالتالي إثارة الخوف لدى الأمريكي هي فقط في هذه الجزئية، أن الأمريكي بات يشعر أن عناصر التنظيم لا سيما تلك العناصر المنضوية في القاعدة، بمعنى لا أتحدث هنا عن القاعدة بمسمى التنظيم ولكن أتحدث هنا عن قاعدة القاعدة التي يقوم عليها التنظيم، أتحدث هنا عن قاعدة العناصر، وعادة هي القاعدة التي تكون أكبر من الرأس وبالتالي في تعدادها، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك شخصيات هي في مراتب دنيا، بمعنى أنها ليست من صف أول وثاني وثالث، ولكن هذه الشخصيات هي تهيمن وتسيطر على صفوف القاعدة في تنظيم داعش، وبالتالي من الممكن أن تحرك هذه القاعدة وهذه الخلايا التي لم تعد تحت مرأة وأيضا تحت مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الممكن أن يحصل هناك ضربا لأهداف أمريكية، وهذا الأمر بات مقلقا جدا. العملية التي حصلت مؤخرا في أفريقيا أعتقد أنها تثبت ما أقوله، وقد أشرتم في حلقة سابقة تحديدا أنتم أستاذ محمد أعتقد، وكنت معكم في مسألة النفي في حينها، لأن الأمريكي لم يعد قادرا على ضبط التحركات لتنظيم داعش، وبالتالي يعني الدول الآن أصبحت قادرة أكثر، الدول المعنية أتحدث. الأمريكي يبدو أن انشغاله بالمفاوضات الإيرانية أو انشغاله أيضا بمسألة القلق تجاه الصين أو حتى التعامل في مسألة الحالة الاقتصادية وأيضا التعرفة الجمركية مع الأوروبيين وكل هذه الهواجس، يعني باتت بالنسبة له أولوية، لكن ذلك على حساب تمدد تنظيم داعش في ظل انشغال الاستخبارات الأمريكية بقضايا أخرى. وبالتالي هنا القلق الأمريكي وهنا الخوف يكمن حقيقة لدى الإدارة الأمريكية ولدى الاستخبارات CIA.
1: دكتور حسام، أسألك أيضا ما طبيعة الخطر الذي سيشكله فرار عناصر داعش؟ يعني هل توجد آلية أيضا لملاحقتهم برأيك؟
0: عندما نتحدث عن الأخطار التي من الممكن أن تتحقق نتيجة فرار عناصر داعش من السجون في سوريا، لا شك أنها قد تكون أخطار. بالدرجة الأولى هي أخطار في القيام بعمليات إرهابية أو تفجيرات أو اغتيالات أو حتى ضرب مصالح أمريكية كما أشرت سابقا، لأن المسألة الأخطر من وجهة نظر أمريكا أنها لم تعد قادرة على معرفة كل تلك التحركات، وبالتالي من الممكن ذوبان شخصيات هي يعني محسوبة على التنظيم، وبالتالي فكرة الذوبان بمعنى الذوبان ضمن المجتمعات، وبالتالي من الممكن أن يصل عناصر من تنظيم داعش إلى القارة الأوروبية أو حتى من الممكن أن تصل بالمناسبة إلى الأرض الأمريكية، وهذا ليس مستبعدا. وبالتالي الخشية أن التنظيم الذي استطاع بفترة من الفترات التلون في أكثر من مكان وزمان أتحدث بأوقات سابقة، واستطاع أن يقوم بعمليات كثيرة، وأثبتت التجربة طيلة يعني السنوات الماضية لا سيما عندما نتحدث عن السنوات الأخيرة أن التنظيم قادر على إعادة لملمة صفوفه، وهو بالمناسبة لم يعد لديه هاجسا في مسألة الدولة كما كان سابقا في الرقة بمسألة الدولة الإسلامية. اليوم التنظيم لديه هاجس في مسألة الانتقام، وهذا الأخطر. لذلك نجد التنظيم أنه يقوم بعمليات حتى ضد أولئك الذين كانوا يعملون إلى جانبه من ذات الفكر الأيديولوجي الإسلامي، يعني هناك خلافا نحو التوجهات في مسألة العقائد بالنسبة لتنظيم داعش. فمثلا عندما نتحدث على أن الإسلام السياسي يتحدث أو الجهادي تحديدا الذي ينظر اليوم إلى أن مسألة التعاطي مع أمريكا هي يجب أن تكون في حدود المقدور عليه، بمعنى المداراة الشرعية أو بمعنى المصالح وتحقيق المكاسب الشرعية، أتحدث هنا من وجهة نظر إسلامية جهادية بين قوسين تحديدا جهادية. وبالتالي تنظيم داعش يجد أن هذه المسألة هي تحقق نفاقا أو أنها أساسا تخالف مبادئ القاعدة الأساسية، وتنظيم داعش هو أساسا من ولد من رحم القاعدة، وبالتالي هو لا يؤمن بفكرة التعاطي مع أمريكا أو حتى لا يؤمن بفكرة أن يكون هناك حوارات مع الغرب عموما. وبالتالي هنا الخشية أن التنظيم اليوم قد يعمل بعمليات أو باغتيالات وهو قد يحصل بالمناسبة على ولاءات جديدة نتيجة رفع هذا الشعار في العالم ككل، أتحدث لا سيما العالم الإسلامي، عندما يعلن أن هناك أفرادا أو هناك منظمات وهناك تنظيمات لطالما كانت تعمل إلى صفه وتقف إلى جانبه أو هو يقف إلى جانبها، تنظيم داعش أقصد، وبالتالي تخلت عن بين قوسين فكرة الإسلام الجهادي أو العمل الجهادي لتحقيق أولويات من وجهة نظر تلك التنظيمات، وبالتالي نجد أن هناك خلافات حصلت، وهذا يعني تجلى واضحا في سوريا بعد الخروج من السجون لتنظيم داعش، وأيضا نجده في العراق بالمناسبة، وقد يتحقق أكثر على مستوى المنطقة، وبالتالي لم تعد يعني قادرة حكومات بعينها ضبط تحركات تنظيم داعش، حتى لو كانت هناك استخبارات الخشية أن تتفلت هذه العناصر، وبالتالي أمريكا لم تعد قادرة على التعاون، أو حتى تلك الحكومات والاستخبارات والأجهزة لم تعد قادرة، ليس لأنها ليس لديها نية في التعاون، ولكن لأنها تفقد السيطرة حقيقة، وبالتالي لم يعد بإمكانها تقديم معلومات أو تعاون مع الاستخبارات الأمريكية تجاه تلك التحركات لتنظيم داعش. أضرب هنا مثالا تركيا، الحكومة العراقية في سوريا، كذلك الأمر بالنسبة للبنان، كذلك الأمر قد يكون بالنسبة حتى لإيران بالمناسبة، وقد يكون أيضا لدول الخليج أو حتى الدول الأوروبية.
1: إلى أي درجة هروب ألوف المساجين من عناصر داعش سيمنح تنظيم داعش فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفه وبناء خلاياه النائمة في البادية السورية وأيضا على الحدود العراقية؟
0: لا شك أن هروب آلاف المساجين من عناصر داعش قد يمنح كما جاء في سؤالكم تنظيم داعش فرصة ذهبية، وأيضا قد تكون سانحة ولا تتكرر لإعادة تنظيم صفوف داعش وبناء تلك الخلايا التي تم تفكيكها، لا سيما في البادية السورية، تحديدا أتحدث عن مناطق دير الزور وأيضا الرقة. قد يكون هذا الأمر يعني مشروعا ويتحقق بالنسبة لهذا التنظيم، لا سيما أن التنظيم ينظر إلى تلك المنطقة على أنها كانت بداية الانطلاقة والإعلان عن نفسه بالمناسبة في مسألة إعلان تنظيم الدولة الإسلامية أو إعلان دولة الخلافة، وبالتالي هو يريد أن يستعيد مجدا يعتقد أنه كان من حقه وأن يحقق هذا المجد، إضافة إلى أنه تحت هذا الشعار قد يكون هناك يعني قابلية في المنطقة، تحدث في البادية لأنها منطقة رخوة أمنيا على الحدود السورية العراقية، وهي رخوة بالمناسبة من الجهتين السورية والعراقية، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون هناك عناصر جديدة أو ما يسمى بين قوسين بمبايعون جدد، أولئك الذين سيقدمون ولاءهم وبيعتهم لهذا التنظيم، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك أرض خصبة ومساحة جيدة للتحرك، أرض خصبة بمعنى بما يتواجد عليها من حالة ضعف أمني على الحدود المشتركة السورية العراقية، أتحدث أيضا عن ضعف فكري في مسألة البنية الاجتماعية، لا سيما أن الغالب هناك على المناطق الحدودية المشتركة بكل أسف يعني هو العقل ما دون الوطني، وبالتالي حتى الإسلامي هو يكون في مسألة الولاء ضمن جماعات ولا يكون ضمن الولاء حقيقة للرسالة الإسلامية المحمدية كما جاءت بعيدا عن الجماعات، وقد يستغل بالمناسبة داعش الإحباط الحاصل في تلك المناطق، وبالتالي أن يوجه أسهم نحو يعني حكومات سوريا العراق نتيجة أيضا الضعف الاقتصادي، لا سيما إذا استطاع أن يعوض في مسألة الإمداد المالي تحديدا، وهذا يعني يشكل إغراء كبيرا إذا استطاع هذا التنظيم أن يمد عناصره صفوفه بتعويضات مالية قد تشكل إغراء لتلك العناصر، وبالتالي لا أشك أنه من الممكن أن يعيد التنظيم بناء نفسه في تلك المنطقة وأن يحقق ما يريد. وبالمناسبة إذا تحقق هذا الأمر، قد يخدم هذا الأمر الأمريكي تحديدا في المنطقة عموما، أولا لذريعة أن يبقى بين قوسين ما أطلق عليه التحالف الدولي ضد داعش أو ضد مكافحة الإرهاب، وبالتالي أن يعيد هذا التحالف نفسه في مسألة وجود قوات أمريكية بعد إعلان إدارة ترامب تحديدا القيام بانسحاب، وأيضا بعد الإعلان العراقي من خلال خروج أصوات متكررة بين الحين والآخر وعلى لسان مسؤولين في الحكومات السابقة وقد يكون في الحكومة الحالية المشكلة حديثا، للضغط على الأمريكي لمسألة انسحاب القوات الأمريكية بشكل نهائي من العراق. وبالتالي هذا الأمر قد يكون فيه مخرجا بالمناسبة للأمريكي تحديدا، لجهة أن يكون هناك ذريعة سياسية للبقاء في المنطقة. لذلك الأمريكي رغم الإعلان دائما عن مخاوف، وهو من يثير حالة الرعب والقلق دائما.
1: وكسؤال أخير دكتور حسام لابد من طرحه، هل هناك علاقة بين المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأخيرة من جهة وبين الفيضانات التي أحدثتها تركيا في دير الزور والرقة والتحذيرات الأمريكية من خطر ظهور جيل جديد لتنظيم داعش من جهة أخرى؟
0: رغم ألمنا الحاصل على المصاب الجلل الذي قد وقع على منطقة الجزيرة السورية بالعموم، أتحدث بما حصل من فيضانات في الفرات، وبالتالي بعيدا أيضا عن مسألة السجالات من يقف خلف هذه الفيضانات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفيضانات ومن يتحمل المسؤولية في هذه الفيضانات، أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى حلقات قادمة أو قد يكون بحاجة إلى ندوة. لكن لا شك أن ما جرى هو مصاب كبير، وأعتقد أن هذا المصاب الجلل قد يعني خلف هنا بيت القصيد لو تسمح لي أستاذ محمد، قد خلف أولا يعني حالة من التذمر الشعبي، حالة من الإحباط واليأس الشعبي أتحدث في تلك المناطق، لا سيما أولئك الذين قد خسروا أولا بيوتهم ومنازلهم، أولئك الذين خسروا بالمناسبة محاصيلهم الزراعية. يعني هناك من قام أو من بدأ فعليا بالقيام بجمع المحصول الزراعي من القمح، وعندما حصلت هذه الفيضانات فإن هذه المحاصيل الزراعية قد تضررت نتيجة الغمر بالمياه، وبالتالي أصبحت الخسارة مضاعفة. هذا بعيدا أيضا عن مسألة أن هذه الأرض في مرحلة قادمة هل من الممكن أن يعاد زراعتها من جديد؟ لا نعلم حتى هذه اللحظة، هذا الأمر بحاجة إلى دراسات تحديدا وأبحاث زراعية متخصصة، لكن لا نستطيع أن نغفل أو يغفل أحد أن هناك حالة من الإحباط لدى المناطق في الجزيرة السورية عموما، وبالتالي قد يستغل تنظيم داعش هذا الإحباط بالمناسبة أو حالة الفجوة الحاصلة اقتصاديا أتحدث، وبالتالي قد يستثمر فيها ونتيجة خلق فرصة، هذه الفرصة قد تحقق له مساحة جديدة وجيدة لإعادة البناء والتنظيم ولإعادة جلب وأيضا لإعادة محاولة تطويع من عناصر جديدة للتنظيم، وبالتالي كل ذلك قد يتحقق. أيضا نقطة يعني وأشكركم عليها أستاذ محمد، وهي عطفا على ما جرى أيضا في مناطق يعني سوريا نتيجة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أعتقد أن هناك من ينظر إلى هذه المفاوضات أيضا، يعني هناك أكثر من نظرة، البعض يقف دائما مع الأمريكي والبعض الآخر يقف مع الإيراني. لكن في دراسة معمقة في منطقة المنتصف، ونحن لطالما اعتدنا أن نتحدث بلغة موضوعية بعيدا عن العصبية وبعيدا عن أي انتماء، اللهم إلى انتماء الأرض وانتماء العروبة أو الإسلام الحقيقي، وبالتالي عندما نتحدث البعض ينظر اليوم إلى أن إيران استطاعت أن تحقق مكسبا سياسيا هاما على مستوى العالم لجهة أنها ضغطت على الأمريكي في مسألة الرضوخ إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا الأمر بحد ذاته قد يترك يعني أثرا إيجابيا بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يقتبسوا هذا العنوان. بمعنى آخر أن الأمريكي لم يعد فرضا مقدرا أو مقدورا على المنطقة، وهذا الأمر قد يخلق بالمناسبة شهية لدى كثير من الدول، الحكومات، الأفراد إلى الوقوف بوجه الأمريكي. النقطة الثانية، في حال فشل هذه المفاوضات قد يستخدم الإيراني أو الأمريكي بالمناسبة يعني عناصر داعش، وأنا هنا أتحدث لأننا كلنا يعلم أن عناصر داعش أصبحت متداخلة ضمن استخبارات، وهذا العمل الاستخباراتي أصبح متداخلا متشابكا، لذلك هناك اشتباك وتشابك بين أجهزة الاستخبارات. لذلك هنا يكمن القلق الأمريكي، القلق الأمريكي أنه قد يكون هناك عناصر منضوية هي تعمل ضمن التنظيم، ولكنها هي أيضا تعمل لصالح أجهزة بعيدا عن الأجهزة الأمريكية، قد تكون إيرانية، قد تكون تركية، قد تكون أيضا هذه العناصر لدول أخرى في المنطقة بالمناسبة، أو حتى قد تكون بعضها يتعاطى مع أجهزة استخبارات كبريطانيا مثلا. وبالتالي هذا التضارب وهذا التشابك يقلق الأمريكي تحديدا، لذلك وهو يخشى أن يكون هناك انقلابا أو استغلالا من تنظيم داعش لجهة فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. النقطة الثالثة وهي الأهم في هذه الجزئية أستاذ محمد، هي أن الحرب الإيرانية الأمريكية كشفت تماما الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذا الأمر يعني قد يشكل سابقة في تاريخ التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. بمعنى آخر أنه نتيجة المتابعة الإيرانية استخباراتيا، اليوم التنظيم بات يعلم أين تتواجد المصالح الأمريكية. في العراق نتحدث عن منطقة إقليم كردستان مثلا، نتحدث عن مناطق في الجزيرة السورية، نتحدث عن مناطق في دول الخليج العربي، ونتحدث ليس عن مناطق وإنما نتحدث عن أدق من منطقة، نتحدث عن أدق في أجهزة الاتصال وأجهزة المتابعة والمراقبة، نتحدث عن أدق حتى في استخدام الطائرات المسيرة وطائرات المراقبة والرادارات وتتبع الاتصالات وكل ذلك. وبالتالي هذا الأمر قد يشكل سابقة بالنسبة للأمريكي أنه بات مكشوفا تماما، وهذه إحدى النقاط التي استطاع الإيراني بالمناسبة أن يضغط بها على الأمريكي في مسألة المفاوضات، والتي هي لم تعلن أساسا. وإلا يعني ما الذي يفسر أن المارد الأمريكي بهذه القوة وهذا الجبروت كيف استطاع أن يجلس أو أن يقتنع بالجلوس إلى الإيراني رغم كل تلك القوة؟ إذن هناك سر ما استطاع أن يضغط به الإيراني وأن يرضخ الأمريكي على القبول في مسألة الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا الأمر بالمناسبة بعيدا عن يعني البهرجة الإعلامية وكل تلك الأحاديث والتحليلات على المحطات والشاشات، هناك خفايا. أعتقد في جزئية من هذه الخفايا هو أن هناك تنظيما قد يستغل ما يجري لمصالحه بالدرجة الأولى أو لمصالح أجهزة واستخبارات أخرى بعيدا عن الأجهزة والاستخبارات الأمريكية، وهذا الأمر قد يجعل انقلاب السحر على الساحر، وهذا ليس مستغربا لا سيما إذا كان الأمريكي نفسه هو من أراد أن يقوم بتسميم المنطقة بتلك الأدوات وذاك الإرهاب. وبالتالي من الممكن أن يتجرع السم الذي أراد أن يدسه في العسل.
1: الكاتب والباحث الاستراتيجي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. حديثنا اليوم عن بدلة ليشي الروسية الجديدة، تمويه حراري صامت لمواجهة الطائرات المسيرة. لقد تم الكشف في معرض تقنيات الأمن بموسكو عن النسخة الجديدة من بدلة التمويه ليشي، أي ما معناه روح الغابة، والتي تأتي ضمن سلسلة متكاملة من المجموعات المطورة والمحسنة. وجاءت هذه السلسلة استجابة للتهديدات الحديثة، في مقدمتها الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات حرارية. طبعا لا تقتصر وظيفة بدلات التمويه المطورة هذه على إخفاء شكل الجندي فحسب، بل تعمل أيضا على تشتيت بصمته الحرارية جزئيا، وبذلك يصبح الجندي شبه غير مرئي للطائرات المسيرة المزودة بكاميرات حرارية كما ذكرنا، إذ لا يظهر على الشاشة على هيئة جسم بشري واضح، بل كبقعة حرارية صغيرة غير محددة المعالم. أما النسخة الشتوية من البدلة فتوفر ما يعرف بتأثير الترمس، الذي يساعد على الحفاظ على حرارة الجسم مع إبقاء المستخدم متخفياً. تعتمد هذه التقنية على مواد خاصة، بعضها ذو سطح معدني عاكس يعيد الحرارة نحو الجسم بدلاً من تسريبها إلى الخارج. وتمتاز هذه البدلة الجديدة بأنها صامتة بالكامل، فلا تصدر أصوات خشخشة ولا تعكس الضوء، وهو ما يعد عاملاً أساسياً للحركة الخفية. كما يمكن طي المجموعة داخل حقيبة ظهر مدمجة يبلغ وزنها نحو 1.5 كيلو فقط. إلى هنا مستمعينا الكرام، نهاية حلقة برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
6: وإلى نشرة أخبار الأم تي في.
7: طابت أوقاتكم. يوم قاس وصعب عاشته الضاحية الجنوبية لبيروت، فهي استفاقت على قرار إسرائيلي واضح باستئناف الضربات المباشرة عليها، وقد تجلى القرار بسلسلة مواقف لكبار المسؤولين الإسرائيليين اتبعت بإنذارات إخلاء، ما أرغم الأهالي على ترك منازلهم بسرعة بحثا عن الأمان. بالتزامن، الجنوبيون يعيشون المعاناة ذاتها، متنقلين من منطقة إلى أخرى هربا من آلة الموت الإسرائيلية. في هذا الوقت إسرائيل توسع دائرة احتلالها وتتمدد شمال الليطاني وربما إلى ما هو أبعد. في المقابل يكتفي حزب الله بإصدار المواقف التبريرية كموقفه من احتلال قلعة شقيف، وهو موقف أقل ما يقال عنه أنه محزن، ويدل كم أن الحزب يعيش حالة إنكار، وكم أن قيادته بعيدة من الحقيقة ومن الواقع. وعلى وقع التمدد الإسرائيلي، تعاود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في واشنطن التي تستمر يومين، وقد استبق رئيس الجمهورية الرابعة منها بمواقف واضحة، إذ أعلن أنه مستمر بخيار المفاوضات لأنه الخيار السليم والحل الوحيد لإيقاف الحرب. وهذا يعني أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: خيار حزب الله الذي لن يجلب سوى المزيد من الدمار والموت، وخيار الدولة الساعية إلى مفاوضات تحقق وقف إطلاق النار عاجلا أم آجلا. إقليميا، المحادثات الأمريكية الإيرانية معلقة نتيجة أجواء عدم الثقة المهيمنة بين الطرفين، ولأن تفاصيل الاتفاق ظهرت الكثير من الشياطين. لكن البداية من آخر أجواء الضاحية، في رسالة من مشارفها لصبحي بليوي. صبحي، أهلا بك. إذن كان التصعيد الكلامي إسرائيليا بأنهم سيستهدفون الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى نزوح كبير. ضعنا في الصورة لو سمحت، هل هناك مسيرات ربما؟ ماذا عن حركة النزوح وماذا عن الاستهداف بحيث أنه لم تحصل أي غارة؟
8: نعم منى، منذ 3 ساعات تقريبا حيث نقف هنا فريق عمل الام تي في انا والزميل فادس كاف، غابت المسيرات التي تصدر اصواتا مزعجه للغايه. كان اكثر من 3 مسيرات حلقت على علو منخفض في اجواء الضاحيه الجنوبيه لبيروت بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع ومن ثم ايضا افخاي ادرعي، ولكن غابت هذه المسيرات. من الواضح ان اسرائيل بحسب المعلومات منى تريد ان تكرس معادله جديده وهي أمن الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أمن مستوطنات الشمال، وهذا ما دفع إسرائيل إلى ذكر بضمن التهديد الذي أصدره أفخاي أدرعي، ذكر كلمة إذا استمر حزب الله باستهداف مستوطنات الشمال. وبالتالي هذه المعادلة كانت سابقا قبل حرب إسناد غزة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل تل أبيب، وهذا ما كان يذكره السيد حسن نصر الله. أما اليوم إسرائيل تريد تغيير هذه المعادلة كليا. حسب المعطيات الأولية حتى الآن حزب الله يرفض هذه المعادلة، وبالتالي نحن بانتظار أيضا ما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن اتصالا يجري حاليا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما من الناحية الإيرانية فكل التصريحات الصادرة إن من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أو حتى من الحرس الثوري الإيراني، أعلنت إيران بشكل واضح أن انتهاك الخطوط الحمر كما قالت في لبنان، أي أن إيران لم تعتبر جنوب لبنان هو خطا أحمر، إنما الضاحية الجنوبية لبيروت خط أحمر. إن قامت إسرائيل بضرب الضاحية كما قالت إيران فأن الحرس الثوري الإيراني سيطلب من سكان الشمال في إسرائيل إخلاء المنازل والتوجه نحو وسط إسرائيل. وكذلك استخبارات الحرس الثوري الإيراني سربت عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن صبر إيران بدأ ينفذ من ناحية تخطي الخطوط الحمر في لبنان. الأجواء هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت الضاحية شبه خالية تماما، علما أن السكان لم يعودوا بشكل كامل، فهناك حوالي 400,000 شخص نزحوا أصلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت. بعض الأحياء عادت إلى الضاحية الجنوبية ولكن المدارس أقفلت بشكل تام. أمس كان هناك توقع لعودة المدارس بشكل حضوري في الضاحية، بلدية حارة حريك طلبت من المدارس على عدم العودة، وكذلك الجامعة اللبنانية أجلت الامتحانات. نعم منى.
7: صبحي بلاوي، شكرا جزيلا لك.
9: أما في الجنوب فالتصعيد على حاله والجيش الإسرائيلي يعمل على محاور عدة في توغلاته، فما هو الجديد؟ كل الجديد معك اليوم على الصعيد الجنوبي، تفضل يا رنين.
10: هي معركة استنزاف في جنوب لبنان، هذا ما قاله حزب الله الاثنين بما يخص مواجهته مع الجيش الإسرائيلي الذي بدوره يعيد تشكيل قواته مع إعلانه تقليص عدد الفرق العاملة هناك إلى فرقتين هما 91 و36. القصف العنيف مستمر ويتركز منذ أيام على كرة قضاء النبطية، لكن الجديد تكثيف الضربات على كرة قضاء جزين المعروفة أيضا بقرى إقليم التفاح مثل مليخ، فرحونة والريحان، كذلك في قرى قضاء صيدا مثل دير الزهراني. أما مدينة صور فلا تزال أحياؤها تتعرض لتدمير ممنهج بقصف عنيف واستهداف أو استهدف محيط مستشفى جبل عامل، ما تسبب بمجزرة بشرية بحسب المعطيات، كذلك تضرر المستشفى بشكل واضح. بالانتقال إلى التوغلات البرية، العين على محور دبين، فهناك تسجل استهدافات لتجمعات الجيش الإسرائيلي الذي يحاول احتلال البلدة سعيا منه التقدم أكثر باتجاه بلدة بلاطو. كنا حكينا عن هذا الموضوع بوقت سابق، وبهذا الأمر أو بهذا التقدم سيشرف بطبيعة الحال وسيسيطر على وادي برغز من جهة وأيضا على المحمودية، كذلك سيقطع أو سيضمن تأمين طريق مرج عيون والجرمة. أما بما يخص العتشئيف التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فحزب الله قال في بيان أن الإسرائيليين تسللوا للقلعة عبر مسارات غير مرئية والتقطوا صورا لترويج عملية الاحتلال وتمركزوا في منطقة أو في منطقة الاستراحة وليس في القلعة على وجه الخصوص. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن 400 قذيفة صاروخية أطلقها الحزب من القلعة منذ بداية عملية زئير الأسد. ولكن بكل الأحوال من الناحية الاستراتيجية سيطرة الجيش الإسرائيلي على القلعة تعني كشف طبعا كل قطاع الشرقي كما أيضا ذكرنا في السابق، وتأمين طريق التقدم باتجاه مدينة النبطية عبر ثلاث محاور أساسية، هي إما من زوطر الشرقية فما يفادون فمدينة النبطية، أو من يحمر شقيف باتجاه النبطية الفوقة فمدينة النبطية أيضا، أو من يحمر فأرنون فكفر تبنيت فالنبطية. في مقابل التصعيد طبعا جهود دولية لخفضه في هذه المرحلة، لكن التعنت بدا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله من جهة أخرى، مع إطلاقه الاثنين رشقات صاروخية إلى مستوطنات الشمال.
9: شكرا رني، يعطيك العافية. إذن التوغل الإسرائيلي يهدف إلى ضرب وحدات حزب الله الموزعة في الجنوب، وأبرزها وحدة بدر التي تشكل الإسناد الاستراتيجي للوحدتين المواجهتين لإسرائيل. حسن رفاعي والتفاصيل.
11: يتحرك الميدان الجنوبي ساعة بساعة، توغلات تستمر لأيام، يهدأ العمل البري فيزداد الضغط الجوي، أو يتزامن البر والجو لتسهيل تقدم الجيش الإسرائيلي. قرى وتلال يتم التداول بها، ولكن الواقع الميداني أعمق من طرح أسماء، والمقاربة العسكرية مختلفة، لا سيما التي يعتمدها حزب الله والمبنية على مبدأ الوحدات. وعلينا إسقاط ما يجري على الأرض وفق مقاربة الحزب لفهم التوجه الإسرائيلي. فلق حزب الله ثلاث وحدات عسكرية لتقسيم الجنوب، هي عزيز ونصر وبدر. الأولى عزيز، وتقع بمواجهة الأراضي الإسرائيلية وتمتد من غرب مدينة بنت جبال إلى رأس الناقورة بعمق يصل إلى حدود نهر الليطاني. أما وحدة نصر فتمسك بالمنطقة الشرقية الموازية. أما بدر وهي الأهم فتمتد من شمال الليطاني إلى جنوب مدينة صيدا. وإن كانت الوحدات الثلاث تتشارك اختصاصات القتال مع تركيز الوحدات المواجهة لإسرائيل على الدفاع، إلا أن بدر تشكل العمق الاستراتيجي لنصر وعزيز، فهي التي تضم المخازن والتعزيزات والدعم وتؤمن الغطاء الناري. مثلا تلة علي الطاهر محور حديث الجميع تقع ضمن وحدة بدر وتشكل مثالا عن المنشآت التي يهدف الإسرائيلي إلى دخولها وتفكيكها. ومع التوغلات الإسرائيلية المستمرة باتت الوحدة هذه هدفا واضحا للإسرائيلي، لا سيما من محور يحمر النبطية. والسؤال الأساس، هل يسعى الإسرائيلي إلى التقدم غربا لفصل بدر عن الوحدتين المواجهتين لإسرائيل وقطع الإمداد اللوجستي عنهما؟
12: القوة تبع حزب الله المتمركزة شمال الليطاني تعتبر قوة مساندة، التقل الكبير هو بهاي المنطقة. اليوم إسرائيل اجتازت الليطاني وعم تتجه باتجاه النبطية، وما في شيء بيمنع انه تكفي باتجاه الغرب لعزل هذه المنطقة الأساسية عن الوحدات المقاتلة لحزب الله اللي جنوب الليطاني. تنقول انه في خطة واضحة انه بدهم يعزلوا، لا، هي اضعاف هذه المنطقة ومسألة لوين ممكن يوصلوا، كل شيء بيتوقف قدي حزب الله عنده قدرة على المقاومة.
11: بمجرد فصل الوحدات عن بعضها بعضا أو فصل ثلاثتها عن سائر الأراضي اللبنانية، النتيجة واحدة، هي سعي إسرائيل إلى حسم أي محاولة لإسناد خطوط المواجهة الأولى لتثبيت الخط الأصفر المتحرك للضغط ميدانيا على حزب الله وفرض مطالبه على طاولة التفاوض.
7: ومن شقيف إلى الناقورة الجنوب يدفع ثمن مغامرات حزب الله و68 بلدة تحت ركام الإسناد. نخل عظيمة.
13: عام 1982 كانت منشات صحيفة معاريف الإسرائيلية الجيش يحاصر قلعة الشقيف. بعد 44 عاما الصحف العالمية عنونت على السقوط المدوي للقلعة. سبقها نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد فرقة لواء جولاني تتقدم بكل سهولة سيرا على الأقدام وتدخل للتمركز عند الأسوار وتزرع علم اللواء وعلم إسرائيل فوق أحد الأبراج. المشهد مؤلم وهو نتاج مغامرات حزب الله الهميونية بعد ارتهانه لإيران، وينضم إلى مشاهد قاسية للدمار الهائل في قرى الجنوب وبلداته. فالفيديوهات من مدينة صور تدمي القلب. صحيح أن الأثار لا تزال محمية حتى الآن، لكن الدمار كبير في المنطقة السياحية والواجهة البحرية، ولم تنفع العريضة التي تقدمت بها عائلات تدعو إلى اعتبار صور مدينة مفتوحة. أما هذا الفيديو فهو آخر تحديث للنقورة، الدمار 100%، لم يبقى بيت واحد ولا أي مؤشر للحياة. وهذه المشاهد الجديدة من بنت جبيل تظهر المدينة ما قبل وما بعد، والصورة أبلغ من الكلام. نعم تتنقل بين الأحياء، اختفت المعالم كليا، ومدينة النور والحياة حولتها مغامرات حزب الله إلى مدينة الظلمة والموت. انظروا إلى مدينة الخيام في تشرين الأول عام 1973، هدوء واستقرار في ربوع الجنوب والأهالي موعودون بالبحبوحة والإماء. الوعد نفذه الحزب بعد تحويلها إلى جبهات ومتاريس لإسنادين، ما أدى إلى دمارها بالكامل. تنتقل إلى عيت الشعب، مشاهد ترقى إلى مستوى الإبادة، وهذا الفيديو سنتركه من دون أي مونتاج لكشف الوضع الذي وصلت إليه البلدة. لا منازل ولا حقول، لا شجر ولا بشر، فقط رائحة البارود تعبق مكان رائحة الزيت والزيتون من المعاصر، وأنفاق مدمرة بناها حزب الله أخذ من خلالها البلدة متراسا والأهالي دروعا بشرية في هذه الحرب. في المحصلة 68 بلدة أزيلت عن الخارطة حتى الآن، والبقية مهددة بالزوال، فشكرا حزب الله.
9: ومن ركام البيوت إلى ركام الطفولة، ماذا عن الأيتام؟ أيتام الإسناد، أطفال فقدوا أباءهم ويكبرون بين غياب الدولة المكبلة وحضور ماكينة التعبئة. مشدودين اللحام.
14: عن شهيد ابن شهيد ابن شهيد، عندما نستشهد ننتصر. شعار بيستثمر بالدم، ربيوا عليه أطفال الجنوب، البقاع والضاحية وأطفال أي مربع أمن لحزب الله. وبالفعل بين حربي الإسناد جيل ألفا كامل كانوا أطفال ثم صاروا أيتام حرب. يونسف قالت قبل أيام أنه معدل 11 طفل عم يقتلوا أو يصابوا كل 24 ساعة بلبنان خلال أسبوع واحد، وأنه 55 طفل قتلوا و212 أصيبوا منذ وقف إطلاق النار. إنما أزمة الطفولة الأكبر هي باليتم وفقدان الأباء، وبذاكرة عسكرية عم تتورط مع كل تشيع مقاتل. أزمة لبنان، أيتام الإسناد اللي عم يكبروا داخل السردية نفسها اللي خطفت أبائهم. وبحسب منشورات حزب الله، الطفل غير محمي من آثار الحرب، بالعكس بندقية حزب الله محمية داخل ذاكرة الأطفال. من جهتها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الإيواء عم تقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي للأطفال وجلسات فردية وجماعية، لكن لحزب الله وبيئته التوجيه الأول لأيتام الحرب وأبناء المقاتلين والضحايا. والسؤال الأهم، مين بيمنع أنه يتحول اليتيم إلى مشروع مقاتل جديد؟ والمشكلة بمنظومة بتعرف كيف تصنع شهداء، وبتعرف كيف تنظم تشييع، بتعرف كيف ترفع صورة لكنها ما بتملك جواب حقيقي عما بعد الدفن من أثمان. فأي مستقبل يريد لبنان لهؤلاء؟ مدرسة أم معسكر؟ علاج نفسي أم تعبئة؟ دولة بتحميهم أم حزب بيورث حزنهم وبيحولوا إلى وقود لجولة جديدة من الحرب؟ اليتم بلبنان أزمة كبرى، وواجب الدولة إذا كانت بدها تكون دولة فعلا أنها توصل لإلهم قبل ما توصل ماكينة التعبئة.
15: ومن الميدان إلى الدبلوماسية، عشية جولة تفاوضية دقيقة في واشنطن، تتزايد المؤشرات إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي بالوعود اللبنانية بل تنتظر خطوات عملية. أجواء البيت الأبيض والمفاوضات مباشرة مع زميل أنتوني مرشاء من واشنطن. أنتوني أهلا بك، إذن هل يدخل الوفد اللبناني هذه الجولة من المفاوضات وهو يواجه تشددا أمريكيا غير مسبوق؟
16: منى، يعني نعم، لا تبدو الأجواء مريحة بالكامل بالنسبة للوفد اللبناني فيما يتعلق ملف حزب الله، كما أيضا ليست مريحة بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن واشنطن بحسب المصادر تبلغ رئيس المجلس بأنه ليس محصنا شخصيا من إدراجه على لوائح العقوبات، كم من خلال الانتقادات الأمريكية المباشرة له ووصف موقفه بالمراوغ والمخيب للأمال وفق الرواية الأمريكية. حيث توحي بحسب المصادر الأمريكية للأم تي في بأن واشنطن تدخل غدا المفاوضات وهي تحمل موقف أكثر تشددا تجاه القوى الحليفة لحزب الله مقارنة بالمراحل السابقة. الإدارة الأمريكية تضع المسؤولية الأساسية على الحزب الله وتعتبر أن أي تقدم في المسار السياسي مرتبط أولا بوقف هجمات الحزب وتنفيذ التزامات أمنية وواضحة. تبدأ المفاوضات غدا بتمام الساعة 9 بتوقيت واشنطن أي الساعة 4 بتوقيت بيروت، وتعتبر المصادر أن لبنان قادر على حماية بيروت وكل لبنان إذا قرر التحرك بجدية ضد قيادات حزب الله واعتقالهم، وأن أي خطوات من هذا النوع ستعطي انطباع بأن الدولة اللبنانية جادة في مواجهة الحزب. وتضيف أيضا منى المصادر الأمريكية أن المشكلة لم تعد تقتصر على الخلاف حول وقف إطلاق النار أو الانسحاب الإسرائيلي، بل باتت مرتبطة أيضا بمسألة الثقة، إذ تسود داخل دوائر القرار في واشنطن قناعة متزايدة بأن التعهدات اللبنانية وحدها لم تعد تكفي، وأن أي انسحاب أو ترتيبات أمنية جديدة يجب أن تسبقها خطوات عملية وملموسة على الأرض. وتتحدث أيضا أوساط أمريكية من الكونغرس للأم تي في عن تنامي حالة من الإحباط داخل الكونغرس حيال أداء الدولة اللبنانية بعد سنوات طويلة من الدعم العسكري والمالي. وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى استمرار هذا الدعم ما لم يقترن بخطوات فعلية لبسط سلطة الدولة. وهذه المفاوضات غدا بكرة جدا دقيقة منى معي أنا وزميل ربيع شمعون.
7: شكرا لك أنتوني.
9: وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتنفيذ ضربة قوية في الضاحية بعد ظهر اليوم، لكن الولايات المتحدة تدخلت وأوقفت هذه الضربة. إلى قصر بعبدة حيث يواكب رئيس الجمهورية المفاوضات المرتقبة غدا. أجواء القصر الرئاسي مباشرة مع زميلة جويس عائي. جويس، إذن يعني حركة أو اتصالات دبلوماسية مكثفة جدا اليوم بعد تهديد بنيامين نتنياهو بضرب الضاحية وقبيل إطلاق المفاوضات المباشرة في جولة جديدة في واشنطن. كل التفاصيل معك، تفضل.
17: أولا أنطلق مما قاله الزميل أنتوني مرشاء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ الرئيس بري أنه ليس مستثنيا من العقوبات. ربما هذا يفسر كلام مستشار الرئيس بري علي حمدان لأكسيوس تحديدا، يعني دخل الرئيس بري بشكل مفاجئ وبشكل مباشر على المفاوضات عبر مستشاره. مستشاره علي حمدان يقول: اتصلت بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وأبلغته نيابة عن بري استعداد حزب الله للالتزام التام بوقف نار شامل، ونحن على استعداد لضمانه. أيضا يقول أن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا للنار على خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا طبعا يعني كل هذا الكلام عن أنه رئيس المجلس يقول أيضا علي حمدان لديه قناة اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم. هذا يعني أن رئيس بري دخل بشكل مباشر على خط هذه المفاوضات، علما أن رئيس الجمهورية دستوريا وقانونيا هو الممسك بهذا الملف. ما الذي دفع بري إلى الدخول بهذه القوة وبهذا الاستعداد؟ ربما ما قاله زميلي أنتوني يفسر هذا الموضوع، وربما أيضا الرئيس بري يحاول أن يقول نحن نستطيع أن نتحدث مع حزب الله، أنا من أستطيع أن أتحدث مع نعيم قاسم ففوضونا نحن لأننا نستطيع أن نتحدث معه. واللافت أنه أيضا الرئيس بري لم يبلغ رئيس الجمهورية عن هذا الكلام، إنما أبلغه للسفير عيسى عبر مستشاره. إذن الأجواء قبل المفاوضات هي أجواء نوعا ما متشنجة نوعا ما، ولكن هناك محاولات للضغط من لبنان على أمريكا لكي يثني أمريكا تثني إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتوسيعة استهدافاتها. فادي،
9: شكرا جويس عائي.
7: لن نتراجع عن خيارنا بالتفاوض، كلام للرئيس عون يؤكد ثباته على مواقفه ويضيف مسار التفاوض يحتاج إلى وقت.
17: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر والتهديد الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع دعوات حزب الله المتكررة له للتراجع عن المفاوضات المباشرة، بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون متمسكا بالمفاوضات فقال: لن نتراجع عن خيارنا، وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني وفيما يشبه الغمزة من قناة حزب الله، قال عون: للأسف بعضهم يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما أنه ليس تنازلا، بل هو حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وتابع عون في إشارة إلى ارتباط الحزب بإيران: الحروب تنتهي في العادة بأمرين، إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض، كإيران وأمريكا حاليا لتين ذهبتا إلى التفاوض. هذا واعترف عون أن التفاوض لن يحل المشكلة خلال لحظات، لكنه مسار يحتاج إلى وقت وليس لدينا خيار آخر. ودائما على خط التفاوض حضر النائب ملحم رياشي إلى بعبدة موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، حاملا للرئيس عون رسالة دعم من القوات اللبنانية لخيار الرئيس في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين.
15: وقف إطلاق النار في لبنان يدور بين طاولات واشنطن ونيويورك وباريس، فهل نضجت صيغة ما بعد اليونيفيل؟ التفاصيل مع رامي نصار.
18: إسرائيل كانت آخذة في توسيع عملياتها العسكرية عندما كان مجلس الأمن يمهد لاجتماع طارئ الاثنين بطلب فرنسي لمحاولة وقف النار في لبنان ومناقشة تداعيات التصعيد العسكري في أعقاب السيطرة على قلعة الشقيف. تكفي هذه المفارقة لعدم انتظار الكثير من هذه المبادرة التي قادتها فرنسا باتجاه الأمم المتحدة ومن دون مشروع قرار، لكنها ستقودها مجددا إلى بيروت من خلال زيارة يجريها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأربعاء. لن تقتصر هذه المحطة على دعم مساعي وقف إطلاق النار وتجديد حرص فرنسا على لعب دور في لبنان بعد استبعادها من المفاوضات وإطار مراقبة وقف إطلاق النار في المرحلة المقبلة، بل تأتي زيارة لودريان في الأسبوع الأول من حزيران، وهو الشهر الذي يجب أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصورا جديدا لجنوب لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الحالي، كما على لبنان أن يكون قد قدم نظرة في هذا الصدد. الفرنسيون هم أول المعنيين الأوروبيين في البقاء جنوب لبنان من خلال ما يشبه القوات الدولية العاملة فيه بالتعاون مع الجيش اللبناني وشرط الموافقة الأمريكية. الصيغة النهائية غير واضحة بعد ولا مدى نضوج ظروفها، لكن مسؤولا لبنانيا كشف للام تي في تبلغه رسالة أوروبية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين منذ مدة، مفادها أن ثمة نوعا من الليونة الإسرائيلية المستجدة حيال وجود قوات دولية في جنوب لبنان خلفا لليونيفيل بعدما كان هذا الموضوع مرفوضا كليا. بأي حال ينتظر أن تتبلور في الأيام القليلة المقبلة صورة الصيغة التي يتم التوصل إليها، والتي ستحتاج بطبيعة الحال إلى طلب مباشر من الحكومة اللبنانية وربما قرار من مجلس الأمن.
9: وإلى عين التين، حيث التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان بحث في المستجدات المحلية والإقليمية خصوصا في جولة المفاوضات التي تنطلق غدا. اعتبر جملاط أن إمكان التوصل إلى وقف النار بعيد كثيرا، مشيرا إلى أن همه الأول وهم الرئيس بري هو تحسين ظروف الإيواء.
15: إقليميا، عندما تعقدت المفاوضات استحضرت إيران ورقة لبنان وهددت باحتمال انتهاء وقف النار إذا لم تتوقف الهجمات، كما حذرت المناطق الشمالية والمستوطنات الإسرائيلية بالمغادرة، فيما ترامب أكد أنه لم يسمع من الإيرانيين ما يفيد بتعليق المفاوضات. كل التفاصيل مع رنا نمر.
19: خلف الأجواء الإيجابية المعلنة تتكشف صورة مختلفة تماما، فمسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تزال عالقة بين التعديلات والخلافات، فيما تختار الإدارة الأمريكية التريث رافضة منح إيران أي مكسب سياسي مجاني قبل انتزاع تنازلات أوسع تتعلق بنفوذها الإقليمي وسلوكها العسكري. وفي وقت تتحدث طهران عن الدبلوماسية، قررت تعليق تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، مستخدمة التصعيد الإسرائيلي في لبنان ذريعة جديدة لوقف التواصل، ومؤكدة مجددا ربط الملفات الإقليمية بالمفاوضات السياسية. أما داخل إيران فالمشهد لا يبدو أكثر استقراراً. التقارير التي تحدثت عن استقالة الرئيس مسعود بيزيشكيان قبل نفيها رسمياً أعادت طرح سؤال قديم: من يحكم إيران فعلياً؟ الحكومة المنتخبة أم المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ وتزداد المؤشرات وضوحا مع إعلان البرلمان أن عقد جلساته العلنية يبقى مرهونا بتوجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما تطلق شخصيات مقربة من الحرس الثوري حملات تدعو إلى قطع الإنترنت العالمي تحت شعار الأمن السيبراني. ميدانيا تستمر المواجهة. واشنطن أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتها في الكويت، كما نفذت ضربات على مواقع رادار ومراكز قيادة للمسيرات الإيرانية، فيما سارعت طهران إلى الرد عبر الحرس الثوري زاعم استهداف قاعدة جوية مرتبطة بالهجوم الأمريكي.

0: أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: من اقتراح قانون إلى ساحة مواجهة مفتوحة، اشتعلت جبهة سياسية جديدة تحت قبة البرلمان على خلفية قانون العفو العام، مع تبادل ناري للاتهامات بين النواب ودخول حلفاء الطرفين على خط المواجهة. ماريو دويري والتفاصيل.
2: الشبكات ومعارك طاحنة، هالمرة مش بالميدان بل من وراء منبر مجلس النواب على خلفية ملف قانون العفو العام. المعركة بدأت بهجوم مباشر من النائب ميشيل معوض، استهدف فيه نائب رئيس مجلس النواب رياس بوصعب، واصفا الأخير بالحائز على PhD بلعبة القيل والقال.
3: نحن ما بنسمح للياس بوصعب أنه يزايد علينا بموضوع شهداء الجيش. نحن اللي بنفهم شو معنى الشهادة بوقت هو متسلق على سلم الوصولية. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي منه حملة علينا،

0: هو حملة على لقاء بعبده بمعركة بين الثنائي وبين رئيس الجمهورية بإخراج مين؟ بإخراج الياس بوصعب. توصلوا إلى تسوية 14 سنة سجنية باجتماع الشهير بمكتب الياس بوصعب. تم غش النواب.
1: من هون دخل النواب السنة يلي وقعوا على الاقتراح على خط حرب الإسناد لأبو صعب ببيان رفضوا فيه اتهام بالتضليل أو الغش، معتبرين أنه هالكلام إساءة مباشرة لإلهم.
2: إن تحويل هذا الملف إلى مادة للمزايدات السياسية والشعارات وغيرها أو إطلاق الاتهامات جزافا لا يخدم إلا تعطيل الوصول إلى الحل، فيما المطلوب اليوم هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل الجدي لإقرار هذا القانون.
1: أما أبو صعب فما تأخر بالرد وبسلاح تقيل.
3: المؤامرة هي بس بخياله لميشيل معوض. أنا محله بخبي راسي، بشوف كيف تعمل النعيمة، بتبحش بالرمل بتخبي راسها، بروح بنطم من بعد هيك كلام، من بعد ما يكون عامل هيك مؤتمر صحفي وعم يحكي باسمهم وباسم الحقيقة شو هي، بيجوا أصحاب الملف وبيقولوا له كلامك كذب بكذب، اللي استحوا حقيقة ماتوا. اللي بيكون بايع موقف لصالح السياسي هذا هو الوصولي.
1: هيك حرب جديدة بدأت على الأراضي اللبنانية، حرب بالسياسة على أمل أنه ما تتطور وتبلش مفاوضات السلام فيها قريبا.
4: قضائيا ملف شركة الراحل ميشيل مكتف يعود إلى الواجهة من جديد. تفاصيل ما حصل في جلسة الاستجواب الأولى في تقرير يارا الهندي.
5: عام 2021 ادعت القاضية غدا عون على شركة مكتف للتحويلات المالية التابعة للراحل ميشيل مكتف إلى جانب مصرف SJBL وأنطون الصحناوي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومايا دباغ وشركة PwC. حينها ضج الرأي العام أيضا بخبر مداهمة عون مكاتب شركة الصيرفة التابعة لمكتف في عوكر. بعد 5 أعوام أعيد فتح ملف الادعاء وعقدت أول جلسة استجواب لشركة مكتف.
6: نحن اليوم أمام قضاء ممثل بالقاضي ندى الأسمر، قاضي عم يشتغل على السكت، عم يشتغل بمهنية، عم يشتغل بموضوعية، ولأول مرة بكل صراحة بعد كل هالضجة من 6 سنين بتم مواجهتنا اليوم إذا بدك بشكل نقدر نمارس حق الدفاع لشركة مكتف.
5: معلومات الـMTV تؤكد أن التحقيق جرى بشكل موضوعي، واللافت إصرار وكيل شركة مكتف انعقاد جلسة الاستجواب فيما طلب وكيل الجهة المدعية تأجيلها، كما شهدت الجلسة تدقيقا مفصلا من قبل قاضي التحقيق ندى الأسمر في كل ما يتعلق بنشاط الشركة وطريقة عملها والجهات الرقابية التي تقوم بالتدقيق بأعمالها، ما يعكس توجها للتوصل إلى الحقيقة.
6: ميشيل مكتف مات، بس الحقيقة ما بتموت. ميشيل مكتف مات، إنما اليوم الحقيقة بدأت ترجع تبين. ميشيل مكتف مات، إنما الافتراء اليوم بدنا نرجع نضوي عليه ويأخذ كل شخص عائلته وشركته ومؤسسته وكل الناس حقه بهذا الموضوع. يشكر القضاء حاليا بهذا الملف أنه عم يفتح مجال لشركة مكتف توضع اليوم كافة الأدلة التقنية لتقدر تدافع عن حالها، بينما كنا قبل عم نتحاكم على تويتر وعلى السوشيال ميديا وبكلام فارغ وما له معنى.
5: بحسب معلومات الـMTV تبين أن شركة مكتف لا تقوم بالتحويلات المالية إلى الخارج، بل بشحن الأموال تحت رقابة الجمارك اللبنانية، بعكس كل الإدعاءات والإيحاءات بأنها حولت مليارات الدولارات. أما الجلسة المقبلة فستعقد في أواخر شهر حزيران على أن يستكمل فريق المدعى عليه ممارسة حق الدفاع عن نفسه.
7: ثبت الموجة على 101.5 إذاعة MFM انطلقت رسميا بانتظاركم شبكة برامج منوعة، واليوم الأول حافل بالنشاط وبالمواقف السياسية. كل التفاصيل مع مريان سوين.
8: ما على 9 اوكي جايز على العناوين.
9: يلا يعيدوا بعد مره.
8: لا خلص فوت
10: اكيد هذا الشيء اذا طبق ولا بعد ان شاء الله.
11: 101.5 احفظوا هالموجة، انطلقت إذاعة MFM رسميا، ووجوه تعودتوا عليها على الشاشة ووجوه بتهتم فيها ورا الكواليس رح تكون معكم كمان، وهالمرة على الراديو.
12: هن كتير قراب من بعض، بس هون بتلقط العالم أكتر بالسيارة
9: يعني من الصباح للساعة 12:30 تقريبا بالليل.
12: كونتنت بروديوسر رح نكون أنا والزملاء كريستال نوار، مريم حارب وكلاريتا شمعون، رح نكون عم نساعد المذيعين يلي رح يكونوا على الهواء
13: 20 ساعة من أصل 24 نحن عم نشتغل لنقدر نأمن انطلاقة مشرفة وطليق بقناة الام تي في. ما رح نكتفي بيلي نحن بلشنا فيه اليوم، أكيد رح نكون عم نكبر أكثر، عم نتوسع أكثر.
14: بيميز ام اف ام هو مثل ما عم تشوف طاقم العمل، ما حدا في يدير شيء لحاله، كلهم كانوا عم يسهروا لهم اشهر وايام كثير طويله معي. فاول شيء بدي اشكرهم، بدي اشكر رئيس مجلس اداره الام تي في الاستاذ ميشيل مور على ثقته فيني كمان بهذه المهمه. بنوعدهم بمواقف اليوم سياسيه تكون لافته وبارزه، خصوصا مع كل شيء عم بيصير بالبلد ماريان، ودائما دائما نحافظ على شعارنا اللي هو صوت الحق والحقيقه.
11: والبداية كانت مع وزير الإعلام اللي بارك لأم تي في بمولودة الجديد وما بخل عليها بحديث سريع بالسياسة.
15: موجودة الإذاعة بالأساس، وهالكيان القانوني مهم أنه أنا عشتوه. إذا عم بتلمحي لموضوع أكيد أساسي عند الناس هو وقف الحرب ووقف إطلاق النار. النتيجة هي مش بإيد البلد لحاله، هي مجموعة جهود عم بيقوم فيها فخامة الرئيس، دولة الرئيس، إن شاء الله تسفر رغم أنه في صعوبات.
11: وهيك كفى أول يوم بمعلومات متنوعة ومواقف سياسية منا تبعتوها عبر فقرة بونجور بصوتهم، ومنا عبر مقابلات من داخل الاستوديو أو مداخلات من خارجه استمرت طيلة النهار ومتواصلة بساعات المساء.
16: أنا من كل قلبي بارك هالراديو الجديد ام اف ام. اللبناني ما بده حرب، اللبناني بريد السلام. أنا عندي ثقة إنه المفاوضات بتوصل إلى السلام وأخيرا بعم السلام على أرض لبنان.
17: لكم مبروك للراديو الجديد، إن شاء الله هالانطلاقة هيدي بتكون خير على مجموعة الام تي في وعلى لبنان. ما الآخر بده سلام، بده يتفاوض. اليوم للأسف تحولت هالمفاوضات عم يستعملها الإسرائيلي كأنه عنده غطاء.
18: طالما الام تي في عم تتطور معناتها في أمل بهذا البلد، ومش غريب على اللبنانيين وعلى ناس منتجين مثلكم انه يضلوا نلاقي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها نضلنا نلاقي مجال لأنه نطور حالنا. برافو على اللي عم بيصير
11: واللي صار وكل اللي رح يصير عبر أثير أم أف أم. قادرين تتابعوا كمان عبر تقنية لايف ستريمينج من خلال تطبيق أم تي في بالصوت أو حتى بالصوت والصورة.
19: في نادي الصحافة عقد لقاء اللبنانيين الشيعة مؤتمرا صحفيا لمناسبة مرور عام على تأسيس اللقاء. المجتمعون شددوا على أهمية أن يكون الجيش اللبناني واحدا ويكون القرار حصرا بيد الدولة، مؤكدين أن الطائفة الشيعية في البلاد لا تريد إلغاء أحد.
20: فكرة الحرية داخل الطائفة الشيعية بعد عايشة، وأن الصوت السيادي الوطني ما غاب ولا يوم، بس كان بحاجة لمساحة حتى ينسمع، وإرادة حتى ينتظم، وشجاعة حتى يواجه. فينا نقول بكل ثقة الشيعة الأحرار هون. نحن مؤمنين أنه لبنان اليوم بحاجة للحظة وطنية جديدة. الحالة الشيعية بلبنان ما بتنحل بالعزل ولا بالتخوين ولا بالخوف.
21: لقد قام هذا اللقاء على فكرة واضحة، أن يكون المرء شيعيا في لبنان يعني أن يكون لبنانيا وبس، أي التمسك بالدولة كاملة السيادة ورفض السلاح الموازي الذي يصادر قرارها ويستجلب الحروب. هذا الوجع الممتد هو الحصاد المرير لسياسة المغامرات وحسابات الإسناد.
7: في فقرة الصحة، في سباق مع أمراض القلب لم يعد التحدي يقتصر على العلاج فقط، بل يبدأ من التشخيص المبكر والدقيق.
1: في عالم يتزايد فيه انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية مثل اضطرابات النبض، انسداد الشرايين التاجية وكسور القلب المزمن، أصبح التشخيص المبكر والدقيق أمرا حاسما للحفاظ على صحة المرضى. تشير الإحصاءات إلى أن الملايين حول العالم يعانون من مشاكل قلبية تحتاج إلى تقييم سريع وموثوق، ما يضع الضغط على المؤسسات الطبية لتوفير أحدث تقنيات التشخيص. في هذا الإطار يأتي مركز كليمانسو الطبي في بيروت في طليعة المؤسسات الصحية التي تستثمر في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مع توفير ريفولوشن أبيكس سيتي سكانر، وهو نظام ثوري يسمح بالحصول على تقييم شامل لوظائف القلب خلال ضربة قلب بقالب واحدة تقريبا، مع صور عالية الدقة حتى للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النبض. يتيح النظام تقليل الوقت الإجمالي للفحص بنسبة تصل إلى 83%، مع تقليل الحاجة للتحضير الدوائي في معظم الحالات، ما يجعل تجربة الفحص أكثر راحة وسلاسة للمرضى، ويعزز قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة. كما يساهم استخدام هذه التكنولوجيا في تقليل التعرض للإشعاع وتحسين دقة النتائج التشخيصية ودعم البرامج الوقائية والكشف المبكر. التقدم الطبي اليوم يشكل أساساً لمستقبل صحي أفضل، حيث تصبح الرعاية أكثر ذكاءً ومجال التشخيص أكثر قدرة على مواجهة التحديات الطبية الحديثة، بما يفتح الطريق لرعاية قلبية مبتكرة ومستدامة.
7: بعد الإعلان، نيزك يثير الرعب
19: وأحصنة تجتاح روما.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة، تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: وإلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. حذر نائب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جون عبود عبر الأم تي في من أنه أي تدهور أمني قد يدفع شركات طيران لاستأنفت رحلاتها إلى لبنان إلى تعليقها مجددا لأسباب أمنية وتجارية. وأشار عبود إلى أنه الحركة في مطار بيروت لا تزال خجولة مع استمرار حالة التردد والخوف لدى المسافرين، لافتا إلى أنه عدد الوافدين خلال عطلة عيد الأضحى بلغ نحو 8500 وافد فقط، مقارنة بما بين 13 و 15 ألف راكب كانت تسجلوا هيدا الفترة في السنوات الماضية. وفي إطار دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، استقبلت الهيئات الاقتصادية بلبنان الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانتون، وجرى البحث في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أكد أن القطاع الخاص أثبت قدرته على الصمود رغم الأزمات، فيما شددت وزيرة السياحة لورا لحود على أهمية الاستقرار لإنعاش الاقتصاد والسياحة. وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أهمية استعادة الثقة لجذب المستثمرين وتحفيز النمو. بدوره أكد جون دانتون استمرار دعم غرفة التجارة الدولية للبنان وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة. قفزت أسعار النفط العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة في المنطقة بعد ما عمقت أو علقت إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ولوحت بإجراءات قد تشمل إقفال مضيق باب المندب بوقت لا تزال في حركة العبور عبر مضيق هرمز شبه متوقفة. وتظهر بيانات الطاقة أن مضيق باب المندب يمر عبر نحو 12% من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى نحو 8% من شاحنات الغاز الطبيعي المسال. ويرى مراقبون أن أي تعطيل إضافي للملاحة في هذين قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والطاقة عالميا ويزيد الضغوط على الأسواق التي تترقب تطورات المفاوضات والتوترات الإقليمية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب ال 71 دولار، سوليدار بي أيضا 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، إنما مؤشر سوق دبي كما أيضا الكويتي فسجلوا بعض التراجعات الطفيفة. تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف انهيار وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل الطرفين ضربات عسكرية محدودة. وتباينت الأسهم الأمريكية مع تصاعد توترات في الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وعمقت أسعار المعادن خسائر متأثرة بالتوترات في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب بتفاقم المخاوف المتعلقة بالتضخم وعزز التوقعات ببقاء السياسات النقدية للبنوك المركزية متشددة لفترة أطول. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4481 دولار للأونصة، الفضة 75 دولار، أما النفط 95 دولار لبرميل البرنت بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها بعد تقارير أفادت بأنه فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل رسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وذلك بسبب الهجمات على لبنان. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1632 إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعارها بظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 71400 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1900 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أطوان. قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أنه أجرى اتصالا بناء للغاية مع نتنياهو، وأن أي قوات لن تذهب إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد عادت أدراجها. الآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: آثار نيزك توجه صوب الأرض حالة من الذعر بشمال شرق الولايات المتحدة بعد ما انفجر بالغلاف الجوي. وبحسب وكالة نازا، كان النيزك منطلق بسرعة تجاوزت 120 ألف كيلومتر بالساعة قبل ما يتفتت على ارتفاع 64 كيلومتر، وأطلق طاقة بتعادل حوالي 300 طن من مادة التي ان تي، ما تسبب بانفجار قوي انسمع بأنحاء المنطقة وأدى لاهتزاز بعض المنازل.

0: بحدث شبيه شهدته أستراليا الأسبوع الماضي، انتشر على مواقع التواصل فيديو التقطه لاعب الجولف الأسترالي دونكن رينر من دون ما ينتبه، ظهر فيه نيزك أو ما يعرف بكرة نارية مرئة بالسماء أثناء تسجيله إحدى ضرباته، وأثار المقطع تفاعل واسع. تحولت تدريبات العرض العسكري الخاص بيوم الجمهورية بروما لمشهد بيشبه الأفلام بعد ما أشعل شرطي مرور ألعاب نارية من دون إذن حد موقع التدريب، ما تسبب بهلع بين عشرات الخيول المشاركة. حوالي 35 حصان اجتاحوا شوارع روما ووثقت مقاطع فيديو لحظات ركضة بين السيارات. الحادث أدى لإصابة عدد من الفرسين والخيول، بينما أكدت السلطات أنه كل الأحصنة تمت استعادتها لاحقا وأنه التحقيقات مستمرة. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز مؤخرا ببطولة التشامبيونز ليج، يلي كان عم بيحتفل مع جمهوره على ملعبه بالبارك دي برانس.
3: بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة التشامبيونز ليج، كان عم بيحتفل البي اس جي بطريقة خاصة مع جمهوره على ملعبه بالبارك دي برانس، بعد ما كان توجه من قبلها للشان دو مارس بالقرب من التور ايفل، حيث شارك ناصر غانم الخليفي رئيس النادي مع اللاعبين والإطار التدريبي وجمهور الفريق البريزي بفرحة الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار بالنهائي يلي جرى على ملعب بوشكاش بالعاصمة الهنغارية بودابست بالفوز على أرسنال الإنجليزي بالبنالتي بعد التعادل 1-1. كما وكان استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البي اس جي بقصر الإليزي، شاكر رئيس النادي ناصر غانم الخليفي على تحقيق هيدا الإنجاز هالسنة والسنة الماضية على التوالي.
2: ننتقل للتنس وتحديدا لبطولة رولان غاروس الفرنسية يلي رح تشهد بالدور ربع النهائي لقاءين من العيار الثقيل، رح يجمع الأول فونسيكا مع مينسيك والثاني زفيريف مع جودار.
3: اللقاء الأبرز بتمن النهائي كان عم يجمع البرازيلي فونسيكا يلي أخرج بالدور السابق الصربي نوفاك جوكوفيتش مع النرويجي كاسبر رود يلي كان وصل لنهائي روما من أسبوع وخسر أمام سينر. فونسيكا فاز بالمجموعة الأولى والثانية 7-5 و7-6 قبل ما يخسر الثالثة 7-5 أمام رود يلي بذل كل ما بوسعه لمجاراة الشاب البرازيلي البالغ فقط 19 عام. وبالمجموعة الرابعة حسم فونسيكا الأمر لصالحه بفوزه 6-2 بعد مباراة استغرقت 4 ساعات، ورح يواجه فونسيكا بربع النهائي التشيكي مينسيك يلي فاز بدوره على الروسي أندري روبليف بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مباراة صعبة دامت لحوالي 4 ساعات أيضا. والربع النهائي الآخر رح يجمع الألماني زفيريف الفائز على الهولندي دي يونغ مع الإسباني رافائيل جودار الفائز على مواطنه كارينو بوستا.
2: بالباسكتبول اللبناني عم بيلعب بهالأثناء الشانفيل مع التضامن حراجل ضمن البلاي أوت، والمباراة عم بتكون منقولة مباشرة على فيسبوك ويوتيوب. مشاهدينا ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
4: شكرا عماد.
5: شكرا.
4: في الفقرة الفنية أمسية من العمر مع سلطان الطرب.
6: بليلة طربية استثنائية، أحيا سلطان الطرب جورج والصوف حفل عيد الأضحى بأبو ظبي وسط حضور كامل العدد ليحول الأمسية إلى احتفال جماهيري ضخم. وقدم الوصوف باقة من أبرز أعماله وسط تفاعل كبير ليأكد مجددا حضوره الاستثنائي وقدرته على ملء المسارح.

0: عم تواصل سيلين ديون تحضير لعودتها المنتظرة للمسرح مع إضافة 10 عروض جديدة لسلسلة حفلاتها بباريس. العروض رح تقام خلال أيار 2027 على مسرح باري لا ديفانس أرينا لترتفع من 16 إلى 26. فاجأت دوا ليبا جمهورها بزواجها سراً من كالوم تيرنر خلال حفل مدني محدود أقيم بلندن. الاحتفال تم بعيداً عن الأضواء بعد حوالي السنتين من علاقتهم، بوقت بتأكد معلومات عن إقامة حفل أكبر بالفترة المقبلة بجزيرة سيسيلي الإيطالية. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لأخبار فنية على مدار الساعة.
1: وإلى الأحوال الجوية،
2: مع بداية حزيران استقر طقسنا كليا بكل المناطق، فبالايام الجايه ما في تقلبات، الحراره معتدله والاجواء صافيه، بس اذا كنتوا على الجبال اعملوا حساب الخطيطه القويه باليومين الجايين. الهواء بكره شمالي خفيف وبتوصل سرعته ل 10 كيلومتر بالساعه، اما الرطوبه ف 70%. بالنهار الحراره تحت معدلاتها وبتسجل 26 ببيروت، كمان 26 بشكة، أما 23 بالباروك، وبعد في شوية سقعة من عشية على المرتفعات، والحرارة بتسجل 18 ببيروت، 15 بكوكبة و14 بعيدمون. ما في كتير غيوم بسما العاصمة، الشمس قوية وأيضا موج البحر منخفض. على الجبال بتتشكل خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 21 درجة. كيف مكمل طقسنا؟ بكرة والأربعاء ما في تقلبات، والحرارة بتسجل بين 18 و 26 درجة، طقس مستقر وقليل الغيوم على الساحل، بس على الجبال الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية. الخميس والجمعة بتعلى شوي الحرارة وبتتراوح بين 19 و 27 درجة على الساحل. ما في شتاء، الأجواء مستقرة والطقس صافي. هيك منكون عطيناكم كل تفاصيل الطقس لهلأ، انطرونا بكرة لتعرفوا عن باقي الأسبوع. تصبحوا على خير.
3: شكرا ألين. تفضل استاذ.
1: الى هنا تنتهي النشره، تابعونا في نشرات لاحقه. الى اللقاء.
3: القاكم انا عند منتصف الليل. الى اللقاء.
4: نشره اخبار الام تي في بكره 8 الى 4 مساء عبر صوت كل لبنان.
5: تامين اور ريسك بغطي ضربات السياره، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: الجديد
8: مساء الخير انشطرت طاولة واشنطن فتحولت الضاحية الجنوبية إلى طاولة رديفة وعلى الإنذار الإسرائيلي بإخلائها عن بكرة أحيائها تكرر المشهد وأصيبت العاصمة بيروت صعودا نحو جبل لبنان بتخمة نزوح أكبر كتلة بشرية وضمن الدائرة الحمراء أجرت إسرائيل تمارين تدريبية استباقية لمفاوضات واشنطن فأرست معادلة جديدة الضاحية الجنوبية مقابل أمن الشمال قبل أن تتفرع عنها نسخة متحورة بوقف حزب الله كامل عملياته العسكرية مقابل عدم قصف الضاحية الجنوبية وفي هذه القناة جرى تصريف نتائج اجتماع البنتاغون الفاشل بالمعيارين اللبناني والإسرائيلي حيث اتسعت الفجوة بين مطالب الطرفين فملأتها إسرائيل بالتهديدات وافتتحت البازار الناري على المفاوضات بشقها السياسي لتحصيل المكاسب على مسافة ساعات من انطلاق جولتيها في مقر الخارجية الأمريكية رمت إسرائيل كرة اللهب في ملعب الراية وحول حلقة النار هذه تحلقت الوساطات وتكثفت الاتصالات وكشفت مصادر دبلوماسية عربية مواكبة للجديد عن مقترح عرضه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري ينص على إعلان حزب الله وقف إطلاق النار في مقابل وقف التصعيد على بيروت والضاحية ومع رفض الحزب هذه الصيغة تصاعد الضغط حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم وإزاء هذا الواقع ونقلا عن المصادر الدبلوماسية عينها دخلت القاهرة على الخط وأعادت إحياء مصطلح الاحتواء مع تطويره لمقاربة موضع السلاح من ضمن خريطة الطريق لليوم التالي لوقف إطلاق النار وبالتوازي مع الجهود المصرية تصدرت السعودية مشهد الحراك ومن خطوط الإمداد التي واكبت الاتفاق على وقف إطلاق النار في نيسان الفائت والمسعى الذي عملت عليه وتمحور حول الخروج بخريطة واضحة لنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي كهدف نهائي لوقف إطلاق النار فعلت المملكة دبلوماسيتها الصامتة بسلسلة اتصالات ماراثونية أجرتها مع الرؤساء الثلاثة تركزت بحسب معلومات الجديد على الحصول على ضمانة من بري لوقف الحزب خرق وقف إطلاق النار في حال إقراره تلقف بري المسعى السعودي وأعطى صاحب الأمانة الضمانة وهو ما كشفه مستشاره الإعلامي علي حمدان لموقع أكسيوس إسرائيلي الهوى والهوية، موضحا أن نيابة عن بري أبلغ السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بأن حزب الله مستعد للالتزام التام بوقف إطلاق نار شامل وفوري، ونحن على استعداد لضمانه. خلال 24 ساعة الماضية تسارعت الاتصالات والتطورات، وتزامنت مع تأكيد بري أن لبنان بحاجة إلى مظلة إقليمية وعربية توفر له الدعم والمساندة وتشكل ضمانة لتطبيق أي اتفاق، وإذا ما تحقق وقف إطلاق النار عندئذ يمكن انطلاق مسار التفاوض غير المباشر الذي يفترض أن تكون فيه جهات عربية ضامنة وراعية، ويمكن للسعودية أن تكون حاضرة وكذلك قطر ومصر من دون إخفال الموقف الفرنسي. ومن الاتصالات تحولت عين التيني إلى محجة زارها اليوم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، الذي خرج من اللقاء على الهم المشترك والصبر في مواجهة التحديات الراهنة والتمسك بالوحدة الوطنية سلما أم حربا، وإن طالت المحنة سيتم تجاوزها. وعلى حال الترقب أحرجت إسرائيل لبنان لكنها لم تخرجه عن مسار التفاوض، وفي الوقت عينه تحولت الساحة الداخلية إلى حلبة ملاكمة أمريكية إيرانية. ومع اختلال ميزان إسلام أباد وجدت الإدارة الأمريكية متنفسا لها في لبنان، وقال مصدر مسؤول فيها إن إيران تتعمد إطالة أمد الصراع والمواجهة في لبنان كي تنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف. أما طهران فأوقف وفدها التفاوضي تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان، ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن إيران وجبهة المقاومة وضعتا على جدول أعمالهما تفعيل جبهات أخرى بينها مضيق باب المندب. ترامب وصف تعليق إيران تبادل الرسائل بأنه أمر مناسب لأنها أفضل في التفاوض من القتال، ومع عدم تبليغه المسبق بالأمر فقد وصلت الرسالة بالبريد اللبناني.
9: MTV. طابت أوقاتكم. يوم قاس وصعب عاشته الضاحية الجنوبية لبيروت، فهي استفاقت على قرار إسرائيلي واضح باستئناف الضربات المباشرة عليها، وقد تجلى القرار بسلسلة مواقف لكبار المسؤولين الإسرائيليين اتبعت بإنذارات إخلاء، ما أرغم الأهالي على ترك منازلهم بسرعة بحثا عن الأمان. بالتزامن الجنوبيون يعيشون المعاناة ذاتها، متنقلين من منطقة إلى أخرى هربا من آلة الموت الإسرائيلية. في هذا الوقت إسرائيل توسع دائرة احتلالها وتتمدد شمال الليطاني وربما إلى ما هو أبعد. في المقابل يكتفي حزب الله بإصدار المواقف التبريرية كموقفه من احتلال قلعة شقيف، وهو موقف أقل ما يقال عنه أنه محزن، ويدل كم أن الحزب يعيش حالة إنكار وكم أن قيادته بعيدة من الحقيقة ومن الواقع. وعلى وقع التمدد الإسرائيلي تعاود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في واشنطن التي تستمر يومين، وقد استبق رئيس الجمهورية الرابعة منها بمواقف واضحة، إذ أعلن أنه مستمر بخيار المفاوضات لأنه الخيار السليم والحل الوحيد لإيقاف الحرب. وهذا يعني أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: خيار حزب الله الذي لن يجلب سوى المزيد من الدمار والموت، وخيار الدولة الساعية إلى مفاوضات تحقق وقف إطلاق النار عاجلا أم آجلا. إقليميا المحادثات الأمريكية الإيرانية معلقة نتيجة أجواء عدم الثقة المهيمنة بين الطرفين، ولأن تفاصيل الاتفاق ظهرت الكثير من الشياطين.
10: المنار. أهلا بكم. إيران تعلن تعليق التفاوض مع الأمريكيين احتجاجا على الجرائم الصهيونية في لبنان، وقواتها تنذر مستوطني شمال الكيان الصهيوني بالإخلاء إذا قصف جيشهم الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول للأمريكيين: يجب أن تدفعوا ثمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. فماذا عن السلطة اللبنانية التي باعت سيادتها ودماء أبنائها بثمن بخس وتواصل مقامرتها التفاوضية على مستقبل الوطن واستقراره. لقد أعلن كبارها بلا خجل أنهم ماضون في المسار التفاوضي الاستسلامي والانصياع للأمر الأمريكي والرضوخ لنار العدوان الصهيوني، وأنهم ذاهبون غدا مجردين من أي حس وطني إلى جولة جديدة من المفاوضات مع الإسرائيلي وشريكه الأمريكي في واشنطن. وما طرقت مسامع تلك السلطة توسع الإسرائيلي في تهديداته التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا حركت حواسها كل حرارة الدم الجنوبي والبقاعي البريء الذي يسكبه شريكها التفاوضي فوق رأسها ويلطخ به وجهها ويبلل به أوراقها التفاوضية البائسة. أما أولو البأس من المقاومين وأهلهم الصابرون المحتسبون، فعلى عزمهم وثباتهم يحرقون أوراق العدو المحتل في الميدان ويطفئون بدمائهم نار أحقاده ولهيب مشاريعه التوسعية والاستيطانية، ويؤكدون أنه وإن عبرت قواته نهر الليطاني فستغرق بدماء جنودها النازفة سيلا كل يوم. وإن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أو صورة لبعض جنودهم من قلعة شقيف، فإن مسيرات المقاومين الانقضاضية جعلت قواتهم المتمركزة على بعد مسافة من القلعة كعصف مأكول، وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي في المقاومة كيف تلاحق الطائرة جندهم لتصيب منهم مقتلا، فيما لا تزال تموضعات قواتهم عند الاستراحة في أرنون تحت نار المقاومين، وكذلك في دبين والقنطرة والطيبي، ولا تزال الصواريخ العابرة للحدود تطال تجمعاتهم في المطلي وكريات شمونة، وتسمع أصوات انفجاراتها حتى حيفا. وحتى الساعة لا يزال إعلامهم ومستوطنوهم يسألون عن الأمن والأمان ويسخرون من صورة جيشهم في شقيف التي أحرقتها الصواريخ والمحلقات التي ترعب الشمال، وتلاحق جنودهم وتستنزفهم في الميدان. ومع كل النزف والتدمير الذي يلحق بالجنوبيين والبقاعيين وكل العدوان والتهديد الصهيوني والتنكيل السياسي والإعلامي المحلي، فإن أهل الحق صامدون وبخياراتهم مؤمنون، ويرددون العبارة المنسوبة للرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده في الأول من حزيران، أنه لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للباطل أن ينهزم، ويردون على انهزامي السلطة بسيرة رجل الدولة الذي استشهد على أيدي مرشدهم السياسي اليوم، ويحملون دم الرشيد مع دماء شهداء الإجرام الصهيوني حجة بوجه جبهة الاستسلام، مذكرينها بجبهة الإنقاذ الوطني التي شارك في تأسيسها الرئيس الشهيد كرامي إلى جانب الرئيس سليمان فرنجي والرئيس نبيه بري والوزير السابق وليد جنبلاط لإسقاط اتفاقية العار في 17 أيار. وفي عين التين كان اليوم لقاء الرئيس بري بالوزير جنبلاط الذي شدد على أن الأساس هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، وأننا سنجتاز هذه المحنة كما قال.
11: NBN. لم يشبع التغول الإسرائيلي من توسيع دائرة عدوانه، ولم يكتفي بتحويل الجنوب إلى أرض محروقة، ولم يرتوي من استهداف المدنيين والبنى التحتية، وعاد مجددا إلى نغمة التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس أصدرا أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على الضاحية، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على توسيع نطاق عدوانه، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ولاحقا أنذر الاحتلال سكان الضاحية للإخلاء متوعدا بقصفها إذا واصل على حد زعمه حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات الكيان. وفي مقابل هذه التهديدات أكدت وكالة تسنيم أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، وذلك نظرا لاستمرار جرائم الاحتلال في لبنان. من جانبه حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد جديد، فيما حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أمر لا يمكن التغاضي عنه، معتبرة أن الاحتلال يستغل أجواء التهدئة لمواصلة جرائمه. وفي الواقع الميداني واصلت آلة الحرب الإسرائيلية اعتداءاتها الوحشية على الجنوب وآخرها مدينة صور، حيث شنت غارات جوية على محيط مستشفى جبل عامل، كما أمطرت المناطق السكنية بالقذائف المدفعية. وفي قضاء النبطي ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة تضاف إلى سجله الأسود في بلدة كفرصير أدت إلى استشهاد 6 مواطنين، فيما استهدفت الطائرات المسيرة سيارات ومناطق مأهولة في زفتة وبريقع والشهبي وتول وجوية وشكين والمجادل، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى. في المقابل نفت المقاومة مزاعم العدو بتثبيت قواته في محيط قلعة شقيف، وواصلت التصدي للاعتداءات الإسرائيلية مؤكدة استهداف بنى تحتية عسكرية إسرائيلية في مدينة طبرية المحتلة برشاقات صاروخية، كما استهدفت قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف، إضافة إلى التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمز 450 في أجواء القطاع الغربي. سياسيا نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن ما يتعرض له الجنوب اللبناني يشكل تحديا مباشرا للسيادة الوطنية وعدوانا مستمرا على لبنان وشعبه، مشددا على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك الجدي لوقفها وتأمين الحماية للبنان وأرضه وشعبه. كما شدد الرئيس بري بحسب زواره على أن أي مساع سياسية أو دبلوماسية يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية وتضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية، لا أن تبقى مجرد إجراءات شكلية عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة. إقليميا تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار ومنشآت للتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب إيران، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها الاعتداء، محذرا من أن أي هجوم جديد سيواجه برد مختلف وأكثر حزما.
12: OTV. وقف إطلاق النار في لبنان ولو بالصورة الشكلية التي كانت قائمة سابقا أصبح من الماضي، فالاجتياح البري يتوسع وعمليات الجرف والهدم لا تتوقف والتهديدات متواصلة، وصولا إلى الضاحية الجنوبية التي أضحت مجددا في دائرة الاستهداف لتصبح الحصيلة الإجمالية للعدوان 3433 شهيدا و10395 جريحا حتى اليوم. أما مفاوضات واشنطن فقائمة، والسلطة السياسية لا تتخذ موقفا حاسما لا لناحية المطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي ولا لجهة طرح ورقة لبنانية للحل تكون ملزمة لحزب الله وتمر بحصر القرار والسلاح. غير أن التطور الأبرز اليوم إقليمي مرتبط بلبنان، حيث أعلنت إيران وقف تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن في ضوء اتساع الحرب على لبنان، وهددت طهران سكان شمال إسرائيل إذا شنت هجمات على بيروت بضرورة المغادرة حتى لا يتعرضوا لأذى. كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا كبير إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان. ومساء كشفت معلومات لموقع أكسيوس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت وقفا جزئيا لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع يلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف بيروت.
13: أسعد الله مساءهم بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص من

0: 35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعد الإنذار الإسرائيلي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصال هاتفي مثمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع تواصل وسطاء مع حزب الله الذي وافق على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري مقابل امتناع إسرائيل عن مهاجمته وفق ترامب. وفي بيان نشره على حسابه عبر تروث سوشيال، أكد ترامب أنه لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها تمت إعادتها. وقال إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وعقب التدخل الأمريكي الأخير، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه يسود الصمت حاليا داخل مكتب نتنياهو لاعتبار أن رئيسا أمريكيا يدير إسرائيل، ومهما كان محبا لإسرائيل إلا أن ذلك يعد أمرا يجب أن يقلق الإسرائيليين جميعا ويعيد التساؤل حول استقلالية القرار الإسرائيلي. وتعليقا على التصديق على توسيع الضربات الإسرائيلية في لبنان، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي باحتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان. وسط هذه الأجواء، تحدث موقع iNews 24 عن استهداف رشق صاروخي مكثف شمال إسرائيل مباشرة بعد إعلان تفاهمات ترامب. تأتي هذه التطورات في وقت كان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الرئيس نبيه بري أنهم لا يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على وقف شامل لإطلاق النار. موضحا أن تل أبيب وواشنطن

0: تشككان في قدرة الرئيس بيري على ضمان التزام حزب الله بأي اتفاق. في المقابل أشار كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني في حديث لأكسيوس إلى أن الرئيس بيري شدد في رده على المقترح الأمريكي على ضرورة شمولية المقترح وأن تلتزم إسرائيل بوقف هدم المنازل، مؤكدا أن لبنان أبلغ السفير الأمريكي في بيروت أن حزب الله سيكون مستعدا للالتزام بوقف إطلاق النار. وفي عين التيني رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عقب لقائه الرئيس نبيه بري أن الهم الأساس في هذه الظروف هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، كما وتحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة وتسخير إمكانات الدولة والهيئات المانحة لمساعدتهم. وأكد جنبلاط أن لبنان سيجتاز هذه المحنة. وفي الجديد جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق النبطي الخردلي ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، كما طالت غارة أخرى بلدة الإشهابي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطي محمد موسى متيرك.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أعرب لنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار عن قلقه إزاء التطورات وانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والهجوم المحتمل على بيروت. إسحاق دار شدد من جهته على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار للحيلولة من دون انهيار التفاهمات القائمة. حضرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض للدفاع والأمن يقام في نسخته للعام 2026 بحسب ما أفاد منظمون وكالة فرانس بريس. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بشارق صيدا، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
5: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
7: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
8: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب أوامر إخلاء إسرائيلية.
2: بناء كلها صار تصرخ، والأولاد والضاحية كانت كتير عجقة.
3: بعدنا ما نعرفين اليوم ومنا نروح نقضي الليل، يمكن نقضيها على الطريق.
1: مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من خروج آخر مولدات الكهرباء عن الخدمة.
4: المهندسين لا يفارقون المولد، يحاولوا إعادة تشغيله مرة ثانية لكي تعود غرف العمليات للعمل.
1: وفي سوريا، خسائر في القطاع الزراعي بسبب الفيضانات في دير الزور.
5: دراسة صارت بالمي، عدة الفلاح كامل صارت بالمي، محصولنا راح، موسمنا راح، وهاي موتور المي راح.
1: التفاصيل بعد لحظات. أهلا بكم مستمعينا، وحلقة جديدة من البرنامج نبدأها بتطورات الأوضاع في لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين انذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. كما أعلنت إسرائيل الاثنين أنها سوف تستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على ما قالت إنه خرق لحزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين. في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب من فرنسا عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الأثرية بعد عبور قواته نهر الليطاني المطلة عليها. للمزيد تنضم إلينا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. كارين، أهلا بك. ما هي التطورات على الأرض في هذه القرى؟ هل تم استهدافها؟ أين تقع تحديدا؟ وما هي طبيعة سكانها؟
6: يعني نحن نتحدث عن قرى باتت بعضها ليس في القرى الأمنية، يعني ليس على الحدود مباشرة، ولكن مع توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية البرية باتت كثير من هذه القرى التي كانت تعتبر يعني خلفية نوعا ما هي أيضا في قلب الاستهداف الإسرائيلي. كان هناك غارات اليوم على عدد من البلدات، كان هناك في دبين أيضا سمع أصوات تفجيرات، وأيضا رصد تحرك إسرائيلي في تلك البلدة، وإضافة إلى بلدات أخرى تم استهدافها. الكثير من تلك البلدات بات خاليا من السكان بسبب التهجير القسري بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان في الأيام الماضية. ولكن التركيز اليوم كان بشكل أساسي في لبنان على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنا الآن أقف على تخوم الضاحية أمام أحد المداخل. في الصباح كان هناك حركة نزوح كثيفة للغاية لسكان الضاحية، وذلك بعد أن صدر البيان عن الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية إلى بيروت.
1: هذا صحيح
6: بساعات.
1: هذا صحيح كارين. كنت أتساءل يعني إلى أين يعني يسير الناس، إلى أين ينزحون تحديدا بعد يعني النية باستئناف ضرب الضاحية الجنوبية؟
6: طبعا يعني الناس بمعظمهم من عادوا إلى الضاحية لا يزالون يحتفظون بمكان يعودون إليه، إما المكان الذي نلجأوا إليه بداية عند أقرباء أصدقاء، أو حتى في الأماكن التي استأجروها، أو حتى في مراكز الإيواء للذين غادروها في اللحظة التي شعروا فيها بأنهم ممكن أن يعودوا إلى منازلهم. واليوم تجددت موجة النزوح، وقبل قليل يعني قبل نحو الساعة من الآن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء، أوامر إخلاء، ولكنه للمرة الأولى قال إنه سيستهدف الضاحية إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيلية. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي من الواضح أنه يحاول إرساء معادلة، وهي أي استهداف لشمالي إسرائيل سيكون في مقابله استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. مستمعين، وعقب إعلان إسرائيل أنها سوف تستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية، شهدت المنطقة حركة نزوح للسكان، حيث شهدت حركة مرور كثيفة على طريق رئيسي بين الضاحية وبيروت، وعائلات برفقة أطفال صغار يحملون مقتنياتهم، كما سوف نستمع الآن إلى بعض منهم.
2: رجعنا واستقرينا مثل العالم العادية. فاليوم أول ما صارت أنه خلص لعب بنضرب الضاحية، كنا يعني تحبكنا وكل الأمور فتت ببعض، لأنه كنا كتير بالبيت، فوق أنه نحن أهل البيت بس كمان أهلنا من الجنوب إجوا، وكنا كلنا فيتين ببعض ومش عارفين شو بدنا نعمل. من أول وجديد البناية كلها صارت تصرخ، والولاد والضاحية كانت كتير عجقة، فرجعنا اضطرينا نتهجر.
7: أنا بيتي موجود بالضاحية بالغباري تحديداً، كنت عم تردد هيك اليوم شوي عليه حتى أرجع، أخذت قرار الرجعة أنه خلص بما أنه في هدنة على الضاحية وما في أي ضرب، فقررت أني أرجع. بس بصراحة بسبب التهديدات اللي وصلت وصاروا كتير هيك أنه يلا فلي من الضاحية مش أمان، فاضطرت اني فل للاسف يعني وارجع على بيت النزوح. كان الموضوع جدا جدا صعب، يعني كنت عم بلش من اول وجديد اني اتعود على البيت وعلى المنطقه كمان، يعني خصوصي بعد الدمار اللي صار وبعد التهويل اللي صار كمان يعني، بس للاسف الشديد ما قدرت اني ارجع.
3: كان صار لنا جمعه راجعين على البيت، كرمال كان مدرر من الحرب، فوقتها صار في وقفه اطلاق نار قلنا لحتى نظبطه كرمال نرجع على بيتنا بالضاحيه. من جمعه لهلا كنا عم نرجع نحاول نكون مستقرين وحاسين بأمان ببيتنا، لحتى اليوم طلع في خبر أنه لازم نخلي الضاحية كرمال بدون يضربوها، فبعدنا على الأنين بالعجقة، العالم كلها عم تهرب، عالم كلها سكرت مصالحها وهيك، وبعدنا ما نعرفين اليوم وين بدنا نروح نقضي الليل، يمكن نقضيها على الطريق.
1: كانت هذه أصوات بعض النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت. ومع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان وأوامره بإخلاء 9 قرى بالجنوب، يعيش سكان القرى الحدودية ذات الغالبية المسيحية خوفا مضاعفا بسبب عدم قدرتهم على النزوح في ظل الدمار الذي لحق بالطرق. نستمع لبعضهم.
8: نحن من دبل ولا محصرين بالضيعة، مش عارفين شو بدنا نعمل ولا حتى قادرين نطلع، كثير موترين والأصوات حدنا كثير كثير قوية، مش عارفين شو حنعمل شو حيصير، بس مش قادرين نطلع. نحن
9: أنا اسمي زهراء، ساكنة بالجنوب برماش، أنا وبيت عمي وبيت خالي كلنا ساكنين ببيت واحد هلأ بسبب الحرب، وعلقانين بالضيعة، يعني بعد ما صار في تهديد لا قادرين نطلع ولا قادرين نضل وما عارفين شو بدنا نعمل بحالنا، مضطرين نضل قاعدين هون ما قادرين نتحرك أبدا، والمساعدات اللي كانت عم توصل هلأ أبدا، يعني أول فترة كان عم بيضل يفوت مساعدات على الضيعة البلدية عم بتوزع بس هلأ أبدا ما في شيء، وآخر فترة صارت المساعدات مش كل يوم عم توصل، فحاليا ما قادرين نعمل شيء ومضطرين نضلنا هون لأن ما في طريقة نطلع من الضيعة، وبنفس الوقت ما قادرين نبقى ما بنعرف بأي لحظة بيصير قصف.
10: احنا حاليا ما عنا خيار تاني، قاعدين بالبيت، صوت الضرب بنسمع لعنا، ما قادرين نعمل شيء، مضطرين نضل قاعدين بالبيت، ما في لا محلات فاتحة ولا عم يوصلنا أكل أبدا. قلتلك يعني قبل بفترة كان عم يوصل مساعدات كانت عم تتوزع، هلأ بعد ما صار هذا التصعيد أبدا ما عم يوصل لعنا شيء. حاليا يعني عم نتصرف بالقصص الموجودة عنا بالبيت، ما منعرف قدي بدنا نبقى هيك، وبتعرفي ما رح فينا نطلع من الضيعة، ما قادرين نطلع أبدا.
1: أصوات بعض اللبنانيين من بعض قرى الجنوب.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: وما زلنا مستمعين مع التطورات في لبنان. ففي وقت سابق تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قادة إسرائيل ولبنان مقترحا على المسؤولين اللبنانيين الضغط على حزب الله لوقف هجماته، وفي المقابل ستمتنع إسرائيل عن المزيد من التصعيد لا سيما في بيروت. للمزيد ينضم إلينا مفاد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. أهلا بك رضا، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بهجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وأيضا فيما يتعلق بخسائر الجيش الإسرائيلي في لبنان؟
11: نعم، الهجمات تتواصل بشكل مستمر على الشمال الإسرائيلي، حيث دوت صفرات الإنذار في عدة مناطق على الشريط الحدودي وشمال البلاد منذ حوالي 10 دقائق، وسبقتها صفرات إنذار أخرى وإعلان من الجبهة الداخلية بوجود طائرات معادية دخلت الأجواء الإسرائيلية في هذه المناطق. وقال الجيش الإسرائيلي أيضا منذ حوالي ربع ساعة بأنه تصدى لصاروخ كان يستهدف إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما دعت الجبهة الداخلية في شمال البلاد السكان بتوخي الحذر وتوخي تعليمات الجبهة الداخلية. وكما تم الإعلان منذ يومين قبل أو عند بداية العملية العسكرية بداية التعليم عن بعد، وهذا أمر يعني لم يكن منذ عدة أشهر ولكنه عاد مرة أخرى، وكما تم فتح مستشفيات ميدانية تحت الأرض، وهذا أيضا لم نشهده حتى في أوج الفترة التي تلت حرب السعبة من أكتوبر 2023. إذن تصعيد على الجبهة الداخلية بالتوازي مع ما يحدث في جنوب لبنان. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال لن يكون هناك سلم في الضحية الجنوبية طالما لا يوجد هناك أو لن نرى سلما في شمال.
1: إذا استمر ذلك يعني رضا، إلى أي مدى قد يقضي ذلك على أي أمل لاستئناف التفاوض المقرر خلال اليومين المقبلين؟
11: يعني يبدو أن بنيامين نتنياهو يعني حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا كان أمرا مثار تساؤلات خلال الأيام الماضية. أيضا يجب أن لا نغفل بأن بنيامين نتنياهو سوف يدخل مرحلة انتخابية خلال أشهر، يعني الانتخابات هنا في إسرائيل متوقعة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر، وهو يريد أن يدخل هذا المعترك الانتخابي كرجل قوي منتصر ولا يتلقى أوامر من أحد، أي يقصد بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو كان قد وعد سكان الشمال منذ سنتين بأن خطر حزب الله قد زال وأنه تم القضاء عليه بطريقة شبه كاملة، والآن أهل الشمال يقولون إن حياتهم أصبحت أصعب بكثير مما كانت عليه منذ سنتين.
1: شكرا جزيلا لك مفد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. مستمعينا، وإلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال محافظ طول كرم عبد الله كميل إن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد العملية العسكرية في مخيمي طول كرم ونور شمس حتى 31 يوليو/تموز المقبل، مضيفا أن عمليات هدم المنازل والمحال التجارية وتدمير البنية التحتية وأعمال التجريف والتخريب التي طالت معالم المخيمين تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية مقتل الشاب أمجد الناتشا برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس عند مفرق مستوطنات هناك، بينما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 إسرائيليات إحداهن بحالة خطرة. المزيد مستمعينا مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
12: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد مقتل الفلسطيني أمجد النتشي برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اتهمه بتنفيذ عملية دهس قرب مفترق مستوطنات جوش عطسيون جنوب الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن إصابة 3 مستوطنات بجراح أحدهم بحالة خطيرة وفق ما أكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية والتي عملت على نقل المصابين لتلقي العلاج داخل إسرائيل. هذه التطورات تأتي بينما كذلك شهد يوم الأحد على مقتل الفلسطيني عماد شتية برصاص الجيش الإسرائيلي إثناء محاولته اجتياز الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس، وهو عامل كان يحاول الوصول إلى عمله، وسيما وأنه منذ بداية الحرب قبل تقريبا أكثر من عامين تم وقف كافة التصاريح تتيح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل والخط الأخضر، الأمر الذي يلقي بظلال غاية في القتامة والسلبية على الواقع الاقتصادي والمالي لمئات آلاف العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق تأكيد المصادر الرسمية والمحلية الفلسطينية. هذه التطورات تأتي بينما شهدت كذلك جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس على اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي الذي داهم حرم الجامعة وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عددا من الطلبة داخل الجامعة قبل أن ينسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات وفق ما أعلنت محافظة القدس.
1: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. وساعتنا الآن مستمعينا 3:15 بتوقيت غرينتش، وما زلتم معنا في يوميات الشرق الأوسط. والآن إلى طائفة من الأخبار المتنوعة.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب
15: نتنياهو ووزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلاءها وسط تهديد حتى لاستهداف بيروت، هالشي خلق حالة من الذعر.
14: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة، والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع:
16: ما فيش 10 دقائق إلا هو صوت الصاروخين بيبقى من صاروخ واحد وراء بعض، لقيت في 2 صبايا ومعهم طفل صغير من الصوبات كلهم.
14: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل،
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: الآن مستمعينا إلى جولة بين منصات التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: أهلا من جديد، معي في الاستوديو ريم إدريس. أهلا بك يا ريم.
17: أهلا بك يا ياسمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم؟
17: نبدأ من لبنان، حيث رصدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لفيديوهات وصور توثق حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ياسمين عقب تهديدات إسرائيلية بقصفها. دعينا نستمع لجزء من أحد هذه المقاطع.
1: ما أبرز ما وثقته هذه الفيديوهات المنتشرة أيضاً يا ريم؟
17: وثقت الفيديوهات أيضاً انتشار عناصر من الجيش اللبناني في عدد من الطرقات وهم ينظمون حركة النزوح ويسهلون خروج المواطنين في مشاهد أظهرت ازدحاماً كبيراً وحالة من القلق بين السكان.
1: من لبنان سوف ننتقل إلى سوريا أيضاً؟
17: نعم ياسمين، واختفاء غامض لطبيبة سورية وأطفالها 6 قبل أكثر من 13 عاماً، قضية عادت إلى الواجهة من جديد وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية بعد إعلان نتائج تحقيقات جديدة رجحت وفاة أطفالها الذين اختفوا معها ومع زوجها في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري التي أثارت الرأي العام السوري. وأظهرت مقاطع متداولة ياسمين وقفة تضامنية في مدينة الرقة طالب خلالها المشاركون بتحقيق العدالة. دعينا نستمع.
18: كان عندنا أمل أنه أطفال رانيا أنه يطلعون طيبين، أنه يطلعون بمكان.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل ريم مع هذه القصة القاسية؟
17: بالطبع ياسمين، عبر كثير عن صدمتهم وحزنهم بعد ظهور نتائج التحقيقات مطالبين بمحاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة كاملة، فيما اعتبر آخرون أن قضية راني العباسي تحولت إلى رمز لمعاناة أسر آلاف المفقودين في سوريا.
1: من أين سوف نختتم جولتنا ريم؟
17: نختتم هذه الجولة من اليمن، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر أكواما من القمامة تعيق حركة المارة والسيارات بمحافظة تعز، كما انتشرت فيديوهات بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وثقت أيضا ياسمين انتشار أكياس القمامة ومخلفات الأطعمة في ساحة العروض التي تعد المتنفس الأبرز لسكان المدينة. دعينا نستمع.
19: رجال مسكين ذوق الراز،
20: لا حول ولا
19: قوة، ها والله غراز مسكين شرك بالله، شت غريز ها بس فقط
20: عمري.
1: كيف تفاعل ريم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المشاهد المؤسفة؟
17: بالطبع أثارت المشاهد المتداولة تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل، إذ دعا ناشطون إلى الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، فيما طلب آخرون السلطات المحلية بتحسين خدمة النظافة ومنع تكدس المخلفات في الشوارع والساحات العامة.
1: شكراً جزيلاً لك زميلتي ريم إدريس.
17: شكراً.
1: وما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط، وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى من التداعيات الخطيرة والمتسارعة لأزمة تعطل المولدات الكهربائية التي دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الرابع عن الخدمة، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المستشفى. المزيد من التفاصيل مع الدكتور رائد حسين مدير مستشفى شهداء الأقصى.
21: إشكالية المولدات داخل مستشفى شهداء الأقصى ليس وليدة اللحظة، ولكن نحن نتحدث عنها من أكثر من سنة، حيث في السنة الأولى من بداية الحرب كان لدينا مولدين يعملان على مدار الساعة بقدرة كل مولد منهما 810 كيفية، وللأسف هذان المولدين خرجا خارج الخدمة. الآن المولدات الرئيسية في المستشفى خارج الخدمة. لقد أسعفتنا وزارة الصحة بمولدات صغيرة احتياط بقدرة 400 كيفية. هذه المولدات لا تستطيع المستشفى أن تعمل بكامل طاقتها. منذ بداية العمل على مولدات الاحتياط ونحن نعمل بنصف المستشفى، في أغلب الأحيان نقوم بتمائل على أقسام المبيت لكي لا تتأثر الأقسام الحيوية. كل أحد هذه المولدات تعطل فجأة وحاولنا صيانته في تلك اللحظة لم نستطع، فاضطررنا أن نخفف الأحمال بإضافية لكي نستطيع يستطيع المولد المتبقي أن يقوم بحمل عبء المستشفى. قمنا بإغلاق العمليات، والآن المساعي منذ يومين والمهندسين لا يفارقون المولد بتلك القطع المتهالكة أن يحاولوا إعادة تشغيله مرة ثانية لكي تعود غرف العمليات للعمل.
1: الدكتور رائد حسين مدير مستشفى شهداء الأقصى، هذا وقد أسفرت هذه الأزمة عن توقف أكثر من 50% من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، ويعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ويقدم خدماته الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن. مواطنون من الوسطى تحدثوا بشأن تأثير هذه الأزمة عليهم.
22: أنا ابني انبطرت رجليه، يعني الوضع صعب لما يبقاش كهرب، طفل هذا يلاقيش كهرب على تخت بده يدفع بده ينزل العلاج، رحت للتمريض بتقول كيف بدي ادي العلاج، كيف انا بدي ادي حتى جوال التمريض ما فيش فيه كهرب، كان يعني الوضع صعب صعب كثير، بالذات في الليل لما بدك تطلع من هان بدك تطلع قبل ما فيها الحمام فيش اناره، بدك عندي ولد يعني بده تقليب كل ساعتين، عنده شلل نصفي كمان الايد برجل على الكهرباء كله ماشي. والله أنا عملية ابني كانت بتر ومشيت ما تأجلت، بفكر أطلع بس الظروف اللي احنا محطوطين فيها مجبورين عليها.
23: طبعا احنا في مستشفى شهداء الأقصى لما تلقينا خبر فصل الكهرباء عن المستشفى، طبعا احنا كمرضى كمصابين أول شغلة اللحظة هذه النفسية، طبعا هذه بداية النفسية نزلت كتير، طبعا احنا كل علاجاتنا أغلبها على الكهرباء، وهذا إشي طبعا بضرنا احنا كمصابين كمرضى، لما يجونا الممرضين أو الدكاترة يعطونا العلاجات طبعا على الكشاف.
1: أصوات بعض أقارب المرضى في مستشفى شهداء الأقصى.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: وإلى سوريا التي شهدت فيضانات خلال الأيام الماضية، حيث أكد الأحد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتتجه نحو الاستقرار الكامل. وأرجع عباس في تصريحاته لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا سبب ما حدث إلى رفع مستوى تدفق المياه للنهر إلى 2000 متر مكعب في الثانية من الجانب التركي قبل نحو أسبوع، بينما تركزت الأضرار في القطاع الزراعي. هذه أصوات بعض المواطنين المتضررين من منطقة دير الزور لبي بي سي.
2: دير الزور الغربي منطقة الهرموشية، قرية راح لها مطارات قبل على سبيل النهر، ما يقارب تقريبا شيء فوق 10 مطارات زراعية راح طبعا بالمي. حتى الآن سألنا المحطة المياه الهرموشية تمام راح تخرج من الخدمة إذا ظلت منسوبة ما هي ترجع أم يرتفع. وعندنا أراضي زراعية كمان راحت حمطة، كانت فيها حمطة زاد طافت. عندنا الصرف الصحي زاد تضرر خالص من وراء فيض المي. منسوب المي عم يطلع الأراضي الزراعية المفلوحة، يعني من هين تقريبا الساعات يعني راح تضرر عالم كثير. يعني
4: من التبني من قرية شيحة تم النزوح من حويجة التبني بشكل كامل، طلعت الناس والأضرار البيها، موتورات المي، محركات المي تبعت السجي راحت صارت بالمي، أقلب الزرع صار بالمي، دراسة صارت بالمي، عدت الفلاح كامل صارت بالمي. يعني ما ظل إلا القليل، بقعة صغيرة يعني ما وصلتها مي، وماشية باتجاه المي كل ما حالة تطلع عليها. محصولنا راح، يعني موسمنا راح، وهاي موتور المي راح، وطلعتنا من غادي يعني صعبة جدا. احنا كل شيء عملنا غاد، كل مأوانا غاد، كله هذا راح.
1: أصوات بعض المواطنين المتضررين من الفيضانات من منطقة دير الزور في سوريا لبي بي سي. ومن سوريا إلى اليمن مستمعينا، ففي ظل تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر داخل مخيمات نزوح، اتجه عدد من النازحين إلى إنشاء مشاريع صغيرة كمصدر دخل لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة. ورغم محدودية الإمكانات، تمكنت بعض الأسر من تحويل هذه المبادرات المتواضعة إلى وسائل تساعدها على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية، كما يقول نازحون من مدينة عبس في محافظة حجة لبي بي سي.
5: أنا نازحة من حرب، بدأت كذا في مشروع صغير أنقش وأكوفر في بيتنا، لأنه حاليا ما عنديش ولي أمري أن يصرف علي ويصرف على خواتي وإخواني. نهي لحصلت أي وحدة تنقش عندي ولا تصلح النقشون حق لقمة الإيش حق الصبح والغداء والأشاء، غيرها ما بقول حاجة. كان المنظمة تدأمنا، المنظمة توقفت الحال ما يعلم بل الله. بعد هم أنا إلا نقش واحدة لحصلنا معها 500، نشتري بها دقيق ونقبز عليها ونهب لمئيال الحمد لله وبس. لكن نرجو من المنظمات أن تدأمنا عشان نفتح مشاريع أنا، ونطلب الله ونأكل صغارنا من دون ما نحتاج لحد.
6: نازح في محافظة حجة. الحمد لله كنا يعني اللهم الحمد شكر الله كنا نعتمد على المنظمة، أصبحت المنظمة الآن عطفت، ما مش بعد منظمات، أصبحت منظمات هذه اتسحبت. فكرنا أوضاعنا إن ما بش اعتمد على نفسك، فالحمد لله حصلت لي قليل بعد زلط، شريت لي 2 روس والحمد لله تربيتين، الآن قد منهن 6 روس أغنام نأكل منها ونشرب الحمد لله في رب العالمين. أحيانا اللهم الحمد شكر الله نردي يعني نربينا عياد أحيانا منها، لو في عاد مبلغ معي ثاني عاد أزيد فوق 6.
24: معايا مشروع صغير، يعني صندقة صغيرة على خط شمر، وإحنا نازح أساسا نازح، بس المشروع ذا يعني صندقة صغيرة والله ما قدرناش حتى نسدد إيجارها. صندقة هندسة أجهزة تلفزيونات ومسجلات وروادي، يعني حاجة إلكترونية ومراوح، لكن ما استطعناش أن نخرج الدخل الذي هو حتى الإيجار أو الكهرباء أو في يعني المنظمات أن تساعدنا بهذا الشيء.
1: ختام حلقة اليوم مستمعينا، كنا معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، أشرف على حلقة اليوم محمد عبد الجواد، في الإعداد والإخراج أميرة دكروري، في هندسة الهواء أحمد حسين، وهذه تحياتي ياسمين شاهين.

0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان. والآن إلى رحلة في الذاكرة، برنامج من قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة السيد سيمون كاوفمان. سيد كاوفمان مرحبا بك.
1: طاب يومك.
0: من المعروف أنك شهدت أكثر من خسارة مني بها مسرح البولشوي، ففي عام 1979 لم يعد من جولة عروض في الخارج ألكسندر جودونوف أحد أبرز الراقصين في المسرح، وفي عام 80 لم يعد الراقصان كازلوف وزوجته. ولكن قصة هروب ألكسندر جودونوف تستحق أن تتحول إلى فيلم إثارة أو قصة بوليسية، واليوم من المثير للاهتمام أن نسمع شهادتك الشخصية لقصة جودونوف، لأنك لم تكن مجرد شاهد على الأحداث التي جرت بل كنت مشاركا مباشرا فيها. بودي أن نسمع روايتك لما جرى لو سمحت.
1: لنبدأ بالقول إن جولة مسرح البولشوي في أمريكا عام 79 كانت دورية وفق الخطة المرسومة. أما احتمال أن جودونوف سيتسبب في ظهور مشاكل كبيرة فقد كان ذلك واضحا حتى قبل سفرنا، إذ كان من اللافت أن متعهد الحفلات الفنية الأمريكي المسؤول عن ترتيبات جولتنا طرح شرطا بحدة بالغة، مصرا على أن جودونوف يجب أن يكون ضمن المجموعة وإلا لن تتم الجولة ولن تقام العروض. كان ذلك مدعاة لشك الأجهزة الأمنية السوفيتية في أمر جودونوف مذ كان لا يزال في موسكو.
0: كان أنذاك نجما صاعدا صحيح؟
1: ليس نجما صاعدا، بل كان نجما مكتملا تماما. كان يسافر بوصفه الراقص الأول في المجموعة، كان يؤدي أدواراً في العروض الأولى،
0: بات معروفاً على الصعيد العالمي.
1: طبعاً بات معروفاً آنذاك. قبيل سفرنا في عام 79 استدعيت للقاء مع مشرفي من الكيجيبي، فسألني ما رأيك، أنسمح أم لا نسمح لجودونوف بالسفر؟ قلت يجب السماح له بالسفر وأنا مقتنع بذلك، وإذا كان عازماً على البقاء هناك فليبقى.
0: قلتها بصراحة؟
1: هذا ما قلته.
0: لمشرفك من الكيجيبي؟
1: نعم، أوضحت له أن بقاء جودونوف هناك إذا قرر ذلك لن يشكل كارثة لمسرح البولشوي. بالتأكيد سيكون ذلك حدثا مدويا يتردد صداه لأسبوع أو أسبوعين ثم تنتهي القضية، ولكن أين المشكلة؟ ألم تكن لدينا مواهب غيره في عالم الباليه؟
0: كلا، ليس هذا ما دهشت له، يعني ليس مسألة قلة مواهب.
1: وكأنك تسألني كيف تجرأت على ذلك.
0: بل لكونك في زمن الاتحاد السوفيتي في ظل وجود توجيهات أيديولوجية معينة.
1: نعم.
0: قلت هذا الكلام مع علمك بمدى حساسية الموقف.
1: نعم.
0: من الناحية الدعائية
1: أعرف ذلك.
0: يعني كانت مسألة سمعة لا مسألة وجود أو عدم وجود مواهب في مسرح البولشوي.
1: نعم أنا أفهم هذا الأمر، ومع ذلك سمحت لنفسي بقول هذا الكلام للمشرف مباشرة. كنت أرى أن أيديولوجيا الاتحاد السوفيتي أيضا لن تخسر شيئا جراء ذلك، أما المواهب فلدى مسرحنا الكثير منها جدا. أما جودونوف فيكفي أن نرى كيف كانت سيرته، كيف كانت عاقبته.
0: عفوا، المشاهدون لا يعرفون هذه القصة، حبذا لو تحدثت عنها بالتفصيل.
1: حسنا، سمح له بالسفر فسافر.
0: سافر مع زوجته وهي أيضا راقصة باليه.
1: نعم، تدأت جولتنا في كندا ثم انتقلنا للولايات المتحدة الأمريكية. عندما غادرنا كندا ووصلنا إلى الولايات المتحدة استقبلنا في المطار مصور معروف جدا في موسكو، وكان جودونوف وزوجته صديقين له في حينه. وأنا أتذكر ما قلته لمرافقين من الكيجيبي آنذاك، قلت الآن خذوا حذركم، فليس صدفة أن هذا الشخص بالذات يستقبل جودونوف. على أي حال أدى ألكسندر جودونوف جميع رقصاته بنجاح كبير، وقدم له الراقص الشهير الهارب رودولف نورييف، قدم له إكليلا من الزهور ضخما وفاخرا.
0: بالعودة إلى موضوع فرار ألكسندر جودونوف، يعني كانت تلك فعلا قصة بوليسية مشوقة، وكل شيء كان معدا سلفا لهربه كما فهمت.
1: كان كل شيء معدا بإحكام.
0: وهل كانت رغبته بالبقاء هناك محكومة بأمر ما كما في قصة نورييف مثلا؟ فنورييف قرر البقاء عندما وصله خبر بأنه سيعتقل عند عودته إلى الوطن بتهمة المثلية الجنسية، فماذا كان السبب الفرار في حالة جودونوف يعني؟
1: الأمر بسيط، كان المخطط أن يبقى جودونوف وزوجته في الولايات المتحدة،
0: وتم تنسيق الأمور.
1: طبعا هذا بالإضافة إلى أنهما كانا تحت مراقبة مشددة في الولايات المتحدة، خاصة من جانب ذاك المصور ومن جانب الراقصين الهاربين نورييف وباريشنيكوف. فيما بعد، بعد ذلك اتصل به يوسف برودسكي فاختبأ عنده في الوهلة الأولى كما علمنا لاحقا.
0: نعم، يوسف برودسكي الشاعر السوفيتي الكبير
1: والحاصل على نوبل للأداب، وكان مقيما هناك. الخلاصة، بعد انتهاء العروض أخذ جودونوف يفرط في شرب الكحول، كان مدمنا.
0: يعني كان مفرطا في تناول الكحول حتى في الوطن، صحيح؟
1: نعم، كان شغوفا بالكحول. إذن كانت تمثيلية سبارتاك ضمن برنامج المسرح في أمريكا، وقد شاركت في الرقصة المخصصة لي. في تلك الأثناء كنت أقف في الكواليس منتظرا لحظة الظهور على الخشبة. عندما تقدم ساشا، أي ألكسندر غودونوف، مني، أدركت أنه صاح بالكاد، كان مخمورا بشدة، فنصحته بالعودة إلى الفندق، وافقني وغادر، ولم يعد بعد ذلك أبدا. بعد التمثيلية عدت إلى الفندق، تناولت العشاء وبدأت بالاستعداد للنوم. كنت في تلك الجولة لوحدي دون زوجتي.
0: للتوضيح، عقيلتك أيضا كانت فنانة باليه.
1: نعم، زوجتي كانت فنانة باليه. إذن في تلك الليلة بعد منتصف الليل رن الهاتف، اتصل بي مسؤول الرحلة طالبا أن أوافيه. عندها وقع قلبي، قلت لنفسي كل شيء انهار. فهمت أن غودونوف لم يعد إلى الفندق، وتبين لاحقا أنه منذ يومين لم يعد إلى الفندق، ولكن لودميلا التزمت الصمت حيال ذلك.
0: زوجته؟
1: نعم، اتضح أن غودونوف كان يرتب للهرب طالما لم يكن موجودا في الفندق. طبعا قررنا الاتصال هاتفيا بالسفارة السوفيتية. حضر ممثل السفارة وقرر أن نتصل بمتعهد الحفلات الأمريكي وأن نطرح المسألة بشكل حاد على الشكل التالي: إما أن يجد غودونوف لنا، وإما سنوقف عروض مسرح البولشوي. لكننا لم نتمكن من الاتصال بالمتعهد.
0: وطبعا سورتكم الشكوك بأن المتعهد أيضا كان مشاركا في هذه العملية.
1: في كل الأحوال كان من المفترض أن يعرف أين هو غودونوف، كان ذلك افتراضنا. في الصباح أسرعت إلى متجر تباع فيه إكسسوارات للبالي، وهناك كان الجميع على علم دائما بكل شيء، وما إن دخلت حتى عرفوا من أنا. طبعا ابتسموا. طرحت عليهم أسئلتي حول غودونوف طبعا، وهم بالمقابل ردوا على أسئلتي بالإيجاب.
0: بقي هناك،
1: قالوا defected، استخدموا هذه الكلمة، أي لقد فر. كل شيء بات واضحا. عدت إلى الفندق ونقلت ما حصلت عليه من معلومات، وسريعا ما بثت الإذاعات خبرا يفيد بأن غودونوف موجود في مركز الهجرة الأمريكي،
0: وعقد مؤتمرا صحفيا.
1: نعم، وطلب اللجوء السياسي. ورغم أننا توقعنا ذلك، إلا أننا تلقينا ضربة قوية إلى حد كبير.
0: وكيف علل طلب اللجوء؟
1: بصراحة لم أتابع حديثه مع مدير المجموعة، لم أعرف.
0: أقصد ماذا قال أثناء المؤتمر الصحفي؟
1: في المؤتمر ادعى أنه حرم من أداء ما يريد من أدوار في المسرح، ولاحقا سأله المدير الفني لمسرحنا: ساشا، أجبني بأمانة، ما هي الرقصة التي منعناك من أدائها؟
0: سمح لغريغوروفيتش بلقائه.
1: نعم، لكن غودونوف بقي صامتا.
0: يعني سأله ما هو الدور الذي أردته ورفض لك؟
1: نعم، وساشا لم يجب. بعد ذلك سريعا ما بدأنا نفكر ما العمل. طالب غودونوف بلقاء زوجته، لكننا كنا قد اتخذنا القرار بترحيلها إلى الوطن، بإعادتها.
0: ولكن لماذا لم يبقيا معا؟ ماذا حدث؟
1: لقد تخاصما.
0: تخاصما؟
1: يبدو أنه أفرط في شرب الكحول، فأبدت لودميلا امتعاضها وألحت عليه بالكف عن الشرب، فالعروض مستمرة، وربما لهذا السبب. ولكن ما أعرفه بدقة هو أن الخصام

0: من مجموعة الباليه سابقا، فلم أتمالك نفسي وقلت له فلتهنأ بثلاثين قطعة فضية التي حصلت عليها مقابل خيانتك. بهذا الشكل أو ذاك كلفت بالذهاب إلى غرفة عقيلة جانونوف والجلوس معها هناك حتى وصول موظفي السفارة السوفيتية لاصطحابها إلى المطار. جلست هناك ولم أسمح لأحد بدخول الغرفة.
1: تقول في مذكراتك أنك تمترست بكل معنى الكلمة، يعني جعلت متراسا خلف الباب.
0: وضعت خلفه قطعة أثاث.
1: كان هناك احتمال أن الأجهزة الأمنية الأمريكية قد تخطفها؟
0: نعم نعم، كنا نتوقع ذلك.
1: وهي يعني ماذا كان موقفها من كل ما يجري؟
0: كانت منهارة محبطة.
1: ألم تتحدث إليها وتسألها هل تريد البقاء أم المغادرة؟ يعني ماذا تريد؟
0: كنت على معرفة قديمة بلودميلا، درسنا معا في المعهد وكانت أصغر مني بسنة واحدة. دائما كانت العلاقة بيننا طيبة. قالت إنها لا تطلب إلا الاتصال بزوجها هاتفيا، لكنني اضطررت للقول لها إن الاقتراب من الهاتف أمر مستحيل، فقط أنا أستطيع ذلك، أما هي فيجب أن تبقى في الغرفة وألا تخرج قبل أن يأتي موظفو سفارتنا لاصطحابها إلى موسكو.
1: وطبعا أدركت أنك تؤدي وظيفة مزدوجة بما في ذلك الكي جي بي.
0: وكيف لا؟ ولماذا إذن طلب مني بالذات أن أجلس معها أنا تحديدا دون غيري؟ أصبح مفهوما أن لي علاقة ما بالأجهزة الأمنية. صار ذلك واضحا للأمريكيين أيضا ولجماعتنا في فرقة المسرح.
1: وماذا جرى بعد ذلك؟ كيف تم إخراجها؟
0: بعد ذلك جاء المعنيون بالأمر وأخرجوا لودميلا من الفندق.
1: موظفون من السفارة السوفيتية؟
0: نقلها موظفون من السفارة إلى المطار وأودعوها الطائرة.
1: نقلوها عبر أبواب الفندق الخلفية؟
0: كان الأمريكيون يفترضون أن جماعتنا قد يخفوها في حقيبة كبيرة، ولكن هذه افتراضات سخيفة. اصطحبوها علنا عبر المدخل المركزي لمطار كينيدي وأودعوها طائرتنا. وللحقيقة كان في الطائرة عناصر من حرس الحدود السوفييت تم استدعاؤهم للمناوبة على متن الطائرة تحسبا لأي طارئ. فماذا يعني وجود طائرة سوفيتية على أراضي دولة أخرى؟ هذا يعني أن الطائرة أرض سوفيتية يمنع دخولها على مواطني بلد آخر.
1: ألم يحاول الأمريكيون الحيلولة دون دخول لودميلا الطائرة؟
0: لم ينجحوا، فاصطحابنا للودميلا كان قانونيا، وعلى باب الطائرة وقف حرس الحدود. حاول الأمريكيون الدخول لتسليم لودميلا جواز سفر أمريكي، لكن حرس الحدود كانوا صاحين فأحبطوا تلك المحاولات. بقيت الطائرة 3 أيام على المدرج وسدوا الطريق أمامها بصهاريج للوقود، وطوال هذه الأيام جرت مفاوضات على أرفع مستوى.
1: أمضيتم في الطائرة 3 أيام؟
0: بقيت لودميلا في الطائرة
1: 3 أيام؟
0: نعم، قبل أن يسمحوا للطائرة بالإقلاع.
1: وهل كان في الطائرة أشخاص آخرون؟
0: كان هناك أمريكيون متوجهون إلى موسكو وفنانو مجموعتنا، وضمن أنجلينا أولانوفا التي نقلت إلى طائرة أخرى.
1: ولكن في النهاية هل بقيت لودميلا وحيدة في الطائرة؟
0: لا، كانت الطائرة مليئة.
1: مليئة؟
0: كان هناك أمريكيون وروس، الكل بقي في الطائرة 3 أيام.
1: يا للهول.
0: نعم، شيء جنوني. طالب الأمريكيون بمقابلة لودميلا وجانونوف طالب بلقائها، لكن جوابنا كان لا. وفي النهاية سمح لممثلي السلطات الأمريكية بدخول الطائرة، فقالوا للودميلا إن زوجها يريد لقائها وعرضوا عليها جواز سفر أمريكي، فأجابت أن زوجها قد اختار طريقه وهي اختارت طريقها العودة إلى الوطن.
1: ولكن هل تم ذلك بضغط من الكي جي بي؟ هل هذا ما حصل؟ واضح، مفهوم.
0: المفاوضات حول مصير لودميلا جرت على مستوى الرئيسين بريجينيف وكارتر. في النهاية أفرج عن الطائرة وغادرت زوجة جانونوف إلى موسكو، حيث استقبلت استقبال الأبطال. نظم لها استقبال حافل واجتماع حاشد في مطار شيريميتو وآخر في مسرح البولشوي.
1: بحكم أنها اختارت الوطن عن قناعة
0: طبعا
1: ورفضت البقاء،
0: كانت الإيديولوجيا عندنا تؤدي عملها بشكل جيد.
1: مفهوم. ألم تنشر مذكرات بعد ذلك توضح فيها كل الأمور؟
0: لا. ولماذا تقول ذلك؟ لم يعد أحد يهتم. بعد سنوات جاءت إلى موسكو جاكلين بيسي التي تزوجها جادونوف في أمريكا.
1: نعم، ممثلة مشهورة ربما يعرفها المشاهدون.
0: صحيح. واجتمعت جاكلين بلودميلا زوجة جادونوف السابقة وقالت لها: عزيزتي لودميلا، سأقر لك بأن ألكسندر اعترف لي أنه لم يحب غيرك أبدا. على كل حال، بالنسبة لجادونوف عمل هناك في مسرح باريشنيكوف الفار لفترة، ثم انفصل عنه. وهنا حاولت زوجته

0: زوجته بيسي مساعدته من خلال بعض الأدوار السينمائية.
1: بالفعل عندما رأيت صورته خطر ببالي أنني رأيت هذا الشخص في أحد الأفلام حتما.
0: على كل حال لم ينجح كممثل سينمائي. صحيح أنه كان يتمتع بالكثير من المواهب وبإمكانات بدنية جيدة كفنان باليه، وبطلة جميلة وفق معايير هوليوود، وبقوام رائع أيضا، ولكن للأسف الشديد مع كل هذا كان ينقصه شيء واحد.
1: الموهبة؟
0: لا، كان يتمتع بالموهبة، كان موهوبا كراقص، ولو لم يغادر الوطن لنال جميع الألقاب السوفيتية الرفيعة في مجال الفن، لكن الغرور تغلب على العقل. كان يتطلع إلى شهرة دولية.
1: كان يريد أن يكون نوريف آخر؟
0: طبعا. دادونوف كان زميل باريشنيكوف في الدراسة. باريشنيكوف حقق طموحه المهني، بينما جادونوف لم ينجز شيئا، وكانت نهايته مأساوية، فقد مات في 49 من العمر.
1: توضيحا للمشاهدين أشير إلى أنه توفي بسبب إدمان الكحول، على الأقل هذه هي الرواية الرسمية.
0: صحيح، كان ينقصه ذاك العقل الذي تمتع به كل من نورييف وباريشنيكوف. حتى الآن لا يزال باريشنيكوف مطلوبا كفنان باليه وكممثل سينمائي وكمنتج، ونورييف فارق الحياة في سن مبكرة أيضا، لكنه كان مريضا.
1: نعم، بالإيدز.
0: نعم،
1: كان مثليا، وكان هذا من ضمن الأسباب التي حالت على حد قوله طبعا دون عودته إلى الاتحاد السوفيتي.
0: ولكنه عاد، بالأحرى لم يعد بل زار الاتحاد السوفيتي،
1: ولكن عاد بعد البريسترويكا.
0: نعم نعم،
1: عندما صار ذلك ممكنا.
0: نعم،
1: لأنه علل عدم عودته باعتبارات منها أن القانون في الاتحاد السوفيتي كان يتضمن مادة بمعاقبة المثلية الجنسية.
0: نعم،
1: وأن هذه المادة كانت مجهزة ضده عندما طلب منها أن يعود سريعا إلى الوطن. كان يدرك أنه سيذهب إلى السجن فوراً لأنه كان مراقباً في الخارج، ووصلت إلى القيادة السوفيتية معلومات أنه يتردد أثناء جولات المسرح في الخارج على نوادي المثليين الليلية في باريس وفي لندن خاصة. أي كان واضحاً أنه ليس بإمكانه العيش في الاتحاد السوفيتي حياة كهذه، على الأقل علناً.
0: لقد حدث كل هذا، لكن القضية تكمن في أنه فعلاً كان شخصاً موهوباً.
1: نعم أكيد،
0: وكان ذكيا، وإلا لما حقق كل هذا النجاح الباهر، كما هو الحال بالنسبة لباريشنيكوف. سأقول لك ما يلي: أتتصور في أي مجال حالف الحظ جيلي؟ سبق لي القول إن مواهب كثيرة كانت هناك، فلاديمير فاسيلييف، يكاترينا ماكسيموفا، كانا يعدان أفضل ثنائي باليه في القرن العشرين. كان على المرء أن يرى كيف مارسا العمل وكيف استقبلا في المسارح العالمية وعلى أي مستوى كان أداؤهما. فبرأيك ألم يعرض عليهما البقاء في الغرب؟ عرض عليهما طبعا، لكنهما بقيا في الاتحاد السوفيتي، كانا عظيمين وبقيا كذلك. فلاديمير فاسيليف لا يزال يعمل حتى الآن، يصمم رقصات ويرسم لوحات رائعة، مع أنه من جيلي، لقد تجاوز 80. أتمنى له دوام الصحة والعمر المديد.
1: لفت انتباهي تقييمك الوارد في مذكراتك، وقد بدا لي وأقول بصراحة مجحفا بحق الذين فضلوا البقاء في الغرب. يعني لم يكن عادلا برأيي. أنت تقول لقد باعوا أنفسهم وهذا كل ما في الأمر، أي بتعبير آخر تم إغراؤهم بالمال. ولكن في المقابل يعني إذا أراد الشخص أن يكسب أكثر بكثير لقاء موهبته وعمله، أليس لهم الحق في ذلك؟ فهم لاعبو كرة القدم مثلا، يتنقلون من ناد إلى آخر، من بلد إلى آخر، وكثير من الرياضيين السوفييت البارزين تعاقدوا مع نواد أجنبية وأمريكية ضمنا حالما أصبح الأمر ممكنا، تنقلوا من ناد أجنبي إلى آخر تبعا لمغريات العقود المعروضة عليهم، ولا أحد يتهمهم بالخيانة اليوم. ما رأيك؟ يعني ألم يكن كل ذلك إجحافا مفعما بالأيديولوجيا في العهد السوفيتي؟ يعني أليس موقفا مجحفا أي النظر إلى من بقوا في الخارج كخونة؟ ألا يبدو لك أن مفهوم خائن ينطبق على الذين ينقلون المعلومات الاستخبارية إلى العدو مثلا؟ ولكن عندما يتنقل فنان من مسرح البولشوي للعمل في أوبرا متروبوليتان مثلا، أو ينتقل إلى جراند أوبرا مثلا بباريس، ففيما الخيانة هنا؟ يعني الشخص إذ ينتقل من مسرح إلى مسرح آخر لا يلحق الأذى ببلده. ألا يبدو لك أن الاتحاد السوفيتي كان يفرط في أدلجة المسألة ويجعل منها مشكلة كبيرة ولو أنها ليست كذلك؟ بل بالعكس، يعني ربما كان يمكن الاعتزاز بأن الشخص الذي رعاه الاتحاد السوفيتي ودرسه وجهزه أخذ يحظى بمثل هذه الشهرة في الخارج، وأنه يتابع بنجاح تألقه المهني في أوبرا متروبوليتان أو في جراند أوبرا كفنان باليه بارز لا مثيل له، فالمدرسة السوفيتية هي التي دربته وعلمته. وما الفرق بين أن يجسد قدراته في أمريكا أو في فرنسا أو في إنجلترا أو أي مكان آخر إذا كان من مدرسة البالي السوفيتية؟
0: خالد، سأجيبك على هذا السؤال على النحو التالي. سوف أسمح لنفسي أن أفترض أنك في منتصف العمر تقريباً.
1: نعم، أنت محق.
0: أي أننا، أنا وأنت، عشنا في ظل نظامين مختلفين من حيث القيم والمعايير. أنا عشت في الاتحاد السوفيتي الجزء الأهم الأكبر من حياتي، وأعيش ما تبقى منها في روسيا، وآمل أن أعيش فيها ما هو مقدر لي من العمر.
1: أدام الله عليك الصحة والعافية.
0: ولذلك نحن نعلم أن كل زمن يملي شروطه. اليوم فنانو مسرح البولشوي وكذلك فنانو مسرح مارينسكي هم الراقصون الأبرز في كوفنت جاردن وباليه ميلانو وغراند أوبرا في الوقت نفسه. ما من مكان إلا وقدم فنانون عروضهم فيه. قبل مدة وجيزة اعتزلت الرقص راقصة الباليه الرئيسية في مسرح البولشوي سفيتلانا زخاروفا، وهي اليوم ترأس مدرسة معهد البولشوي. طافت العالم كله. إذن لقد تغير الزمن. عندما كنت نائب المدير العام لمسرح البولشوي وكان على رأسه فاسيلييف آنذاك، كنت عضو المجلس الفني، وذات مرة كنا نناقش برنامج الموسم. نشأنا أنا وهو معا في المسرح ذاته، هو أكبر مني بصفين، كنت شريكه في عدد من الأعمال، لكن المسألة ليست هنا. فراقصات وراقصي مسرح البولشوي يوقعون منذ البداية عقود عملهم في الخارج، ثم يأتون إلى هنا من وقت لآخر لتقديم عروضهم. هذه الحقيقة في الواقع صادمة بالنسبة لي. وعلى هذا سألت فاسيلييف: فولوديا، كيف يمكن ذلك؟ فقال لي: اصحى يا سيميون، نحن في زمن آخر. يا إلهي، دعني أقول لك يا خالد، أنا حتى الآن لا أتقبل هذه الفكرة. ربما أنا محافظ من الجيل القديم، كنت أرى ولا أزال أرى أن المرأة لا يمكن أن يخون وطنه. وبالنسبة لجيلنا، خيانة المسرح الذي تنتمي إليه أمر فظيع.
1: أي تصر على أنها كانت خيانة
0: قولاً واحداً، وتحديداً بسبب أخلاقيات ذاك الزمن. اليوم هناك فرص لتوقيع عقود والعمل بكل حرية في الخارج. عندما تقاعدت من العمل الفني عرض علي أيضاً السفر والعمل في الخارج كمدرس، وكنت مستعداً للسفر، ولكن ليس للعيش هناك. أنا تربيت هكذا تحديداً وفق ذاك الزمن. نعم، ليس من قبيل الصدفة أقول إن الزمن يملي علينا شروطه. نعم، آنذاك كان ذلك مستحيلاً.
1: يعني تقصد أن الخيانة تكمن تحديداً في أنهم خالفوا القواعد؟ أهنا الخيانة؟ من الخيانة في خرق المسؤولية الأخلاقية أمام الزملاء وأمام المسرح يعني؟
0: نعم نعم، إنها المسؤولية الأخلاقية أمام فريق العمل وأمام المسرح، مسؤولية أخلاقية تحديداً، هذا ما أعنيه.
1: أي خذلوا شركائهم، خذلوا زملائهم، خذلوا المسرح إلى ما هنالك.
0: طبعاً طبعاً طبعاً، ولا أستطيع انطلاقاً من أخلاقيات ذاك الزمن لا أستطيع أن أقيم الأمر بشكل آخر. أما اليوم فهذا لا يثير الاستياء،
1: لأن هذا أصبح مسموحاً الآن.
0: نعم، هذا أمر طبيعي.
1: هذا طبيعي، نعم. على فكرة، وأعلم طبعاً أنك لا تتحدث عن ذلك بالتفصيل في مذكراتك لاعتبارات أخلاقية، لكني أعلم أن العديد من فنانات الباليه السوفيتيات يعني حظين باهتمام كبير من قادة دول غربية، وبالتأكيد كان هناك إغراء للبقاء هناك، خاصة مع وجود شخصيات سياسية بارزة من العالم الغربي في دائرة معرفهن، صحيح؟
0: سأجيبك على هذا. من أراد البقاء بقي، ومن لم يرغب عاد. أما مسألة الاهتمام فلعلمك، إن تجاهل فنانات الباليه السوفيتيات لم يكن ممكناً. كنا راقصات بارعات وكنا نساء جميلات. هل رأيت كمية الورود التي كانت تهدى لمايا بليسيتسكايا والزهور التي كانت تقدم لأولانوفا؟ كيف يمكن عدم الاهتمام بهن؟ من الطبيعي أن السياسيين والزعماء أبدوا الاهتمام بهن، غزلوهن واستمالوهن واجتذبوهن.
1: كان مستحيلاً عدم الإعجاب بهن.
0: بالتأكيد. هل رأيت كيف كانت غالينا أولانوفا تظهر على المسرح؟ عندما كانت تخرج بعد العرض لتحية الجمهور، كان الجمهور يقابلها بالتصفيق وقوفاً لنصف ساعة. اليوم لم يعد هناك نجوم باليه بهذا الحجم وهذه القيمة.
1: على فكرة، حسب علمي سجل الباليه السوفيتي رقما قياسيا عالميا حينما أعتقد أنه كان نوريف عاد إلى الخشبة 89 مرة لينحني أمام الجمهور لاستمرار التصفيق، يعني هذا رقم قياسي عالمي.
0: من الصعب حساب التحيات، ربما كانت 50 مرة.
1: هذه المعلومات متوفرة في الإنترنت.
0: لقد رأيت على مدار 20 عاما في قارات مختلفة، في أمريكا، اليابان، الشرق الأوسط، وفي الدول الإسكندنافية، رأيت كيف كانوا يستقبلوننا وكيف كانت تتشكل الطوابير للحصول على التذاكر لحضور أعمالنا. كنا ننتقل من استضافة إلى أخرى، كانوا يمنعوننا في البداية ثم استسلموا وتجاهلوا الأمر. عند نهاية العرض كانت مجموعة من السيارات تصل، وكانوا يوزعوننا في السيارات وينقلوننا إلى منازل الشخصيات الكبيرة وهكذا. كانت هناك حفلات في بيفرلي هيلز، وقد استقبلنا غريغوري بيك وشيرلي ماكلين وناتالي وود. أظن أن المسألة واضحة، إنه مسرح البولشوي، وليس مهما من تكون، حتى الراقصون من الدرجة الثانية كانوا يكرمون. كنا نتسوق في المتاجر لشراء شيء ما، فنرى ملصقات في هذه المتاجر كتب عليها فنانون من مسرح البولشوي يتسوقون عندنا. الأمر شبيه باستقبال وتكريم رواد الفضاء السوفييت الأوائل.
1: سيد كوفمان، شكرا جزيلا لك على هذه الحوارات الجميلة جدا. استمتعت كثيرا بهذه الحلقة والحلقتين السابقتين، ونأمل أن نستضيفك مستقبلا لبحث مواضيع جديدة.
2: شكرا.
1: شكرا لك.
3: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد سيمون كوفمان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
4: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها غدا 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: أعلام، دموع وفرح وصيحات الجماهير، هي روح كأس العالم. اليوم رح نحكي عن العنصر الأهم بكرة القدم، الجماهير. بكأس العالم ما بتكون المدرجات مجرد مقاعد مليانة، بل بتتحول إلى لوحة عالمية تجمع الثقافات واللغات والألوان. من جماهير البرازيل اللي ما بتتوقف عن الرقص والغنى، إلى جماهير الأرجنتين اللي بتعيش المباراة بكل أعصابها. وبمونديال 2022 أبهرت الجماهير العربية العالم بالأجواء المميزة والتنظيم والحماس الكبير. أحياناً الجماهير بتصنع لحظة تاريخية أكثر من المباراة نفسها. هتاف واحد قد يمنح اللاعبين طاقة لا تصدق. مونديال 1994 بالولايات المتحدة سجل واحد من أعلى معدلات الحضور الجماهيري بتاريخ البطولة. اليوم الجماهير ما عادت فقط داخل الملعب، اليوم ملايين الناس بيتابعوا المباريات عبر الهواتف والشاشات العملاقة ومنصات التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرقاً امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زينة عبود جرجس، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

0: العناوين. لغة النار، هل تحرق مسار التفاوض؟ بعد إنذار الضاحية، ترامب يدخل على الخط ويرسي هدنة جديدة. القنوات الأمريكية اللبنانية فتحت، وحزب الله وافق على وقف متبادل للهجمات. التفاوض أمام فرصة أخيرة غدا، وحراك مصري فرنسي ضاغط. الرئيس عون، التفاوض أسلم من الحرب، والجيش لم يعلن الجنوب منزوع السلاح. الرئيس بري، أي تفاوض يجب أن يحفظ حقوق لبنان. وجنبلاط، لبنان سيجتاز هذه المحنة. سجال بين معوض وبصعب على خلفية قانون العفو العام.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. بين تهديدات الحرب ومساعي الاحتواء الدولية، عاش اللبنانيون في الساعات الماضية واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ بدء وقف إطلاق النار. إسرائيل وضعت يدها على الزناد وعينها على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبل ذروة بنيف دخلت واشنطن على الخط وأعادت إرساء التهدئة بعد أن فتحت الإدارة الأمريكية قنوات التواصل مع نتنياهو من جهة والدولة اللبنانية من جهة ثانية في موازاة تواصل.

0: الوسطاء أيضا مع حزب الله ليتم إرساء معادلة جديدة لا هجوم على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل، غير أن التهدئة التي فرضتها دبلوماسية في ربع اللحظة الأخير ما قبل الضربة تبدو هشة وقابلة للاهتزاز ربما بعد مرور قطوع جولة التفاوض المرتقبة غدا في واشنطن. يأتي ذلك في ظل تقارير عن تحرك مصري فرنسي يهدف إلى منع انفجار الجبهة اللبنانية وإبقاء الأزمة تحت سقف الاحتواء، فهل نجحت الضغوط الدولية في شراء الوقت فقط أم أنها تؤسس لمسار أكثر استقراراً؟ إذن بعد الإنذار الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصال هاتفي مثمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد على الجبهة اللبنانية بالتوازي مع تواصل وسطاء مع حزب الله الذي وافق على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري مقابل امتناع إسرائيل عن مهاجمته وفق ترامب. وفي بيان نشره على حسابه عبر تروث سوشيال، أكد ترامب أنه لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت، وإن أي قوات كانت في طريقها تمت إعادتها، وقال إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وبحسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، رأى ترامب أن تهديدات نتنياهو بقصف بيروت تجاوزت الحد المقبول. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت أنه وفي إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وفي أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. وبموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، وفق بيان السفارة اللبنانية في واشنطن التي أشارت إلى اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح. وقد نقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. حزب الله أكد على لسان النائب حسن فضل الله لوكالة رويترز أنه يدعم وقف إطلاق النار الكامل في كل لبنان، بحيث سيكون مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية. وفيما تحدثت تقارير عن أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات أمريكية سعودية مكثفة واتصالات سعودية بالرئاسات الثلاث، قال مصدر دبلوماسي قطري إن قطر جددت الاتصالات اليوم في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. أما قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني فقال إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة سترسخ عزم محور المقاومة على تفعيل جبهات أخرى. وزارة الخارجية السعودية دانت العدوان والتوغل الإسرائيلية في لبنان معتبرة إياه اعتداء سافرا على سيادة الدولة، ودعت المجتمع الدولي لوقف الأطماع العسكرية الإسرائيلية التوسعية، وأكدت المملكة ضرورة الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تنفيذ القرارات الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية. تأتي هذه التطورات في وقت كان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الرئيس نبيه بري أنهم لا يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على وقف شامل لإطلاق النار، موضحا أن تل أبيب وواشنطن تشككان في قدرة الرئيس بري على ضمان التزام حزب الله بأي اتفاق. في المقابل أشار كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني في حديث لأكسيوس إلى أن الرئيس بري شدد في رده على المقترح الأمريكي على ضرورة شمولية المقترح وأن تلتزم إسرائيل بوقف هدم المنازل، مؤكدا أن لبنان أبلغ السفير الأمريكي في بيروت أن حزب الله سيكون مستعدا للالتزام بوقف إطلاق النار. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي تنطلق غدا عند 4 PM بتوقيت بيروت جولة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي. وتأتي هذه الجولة الحاسمة وسط أجواء من الترقب والحذر في الأوساط السياسية والميدانية، حيث يسعى الجانبان لبحث ملفات تتعلق بالتطورات الأخيرة وآليات ضبط الحدود في محاولة لنزع فتيل التصعيد العسكري المستمر. وفي السياق، كشفت صحيفة معاريف عن حراك مصري فرنسي مشترك يضغط على واشنطن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان وسط مخاوف إقليمية من اتساع رقعة الصراع. وأفادت الصحيفة بأن القاهرة أبدت استياء متزايدا من العمليات العسكرية ومن مسار المفاوضات التي يقودها الوسيط الأمريكي، معتبرة أن إدارة الملف اللبناني والضغوط السياسية المرافقة له تثير قلقا بالغا. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي تكثيف وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالاته مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للدفع بمبادرة تقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف بيروت. وبينما سعى الرئيس عون لإنجاح المقترح، وصف المسؤول رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمراوغ والمخيب للآمال. وأكدت واشنطن أنها لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الضربات، مشددة على أن الطريق الأسرع لحماية المدنيين يمر عبر وقف حزب الله لإطلاق النار فورا لفتح الباب أمام خفض التصعيد. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن التفاوض أسلم من الحرب، إذ رأينا ويلات الحرب، إلا أن التفاوض لن يحل المشكلة في لحظات، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن التفاوض هو استسلام، إلا أنه ليس كذلك، بل هو الحل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وشدد عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني على أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح، موضحا أنه وفقا للمفهوم العسكري لقد سيطر الجيش عملانيا على المنطقة، إذ أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض. ولفت عون إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني، ويجب التوضيح أيضا أن الإسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولم ينسحب من النقاط الخمس، بل استمرت العمليات العسكرية تحت حجة الدفاع عن النفس. وفي قصر بعبدة أبلغ النائب ملحم رييشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم القوات اللبنانية لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. ومن بعبدة أيضا أكد النائب أديب عبد المسيح دعم المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان وشعبه وأراضيه والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
1: نحن اليوم عم نمر بمرحلة حساسة جدا، كان من ضروري الالتفاف حول الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة الرئيس يلي عم بيقوم بجهد جبار باتجاه التفاوض واستعمال علاقاته الدولية، ويلي هي خشبة الخلاص. لا قدرنا ننتصر بمنطق السلاح ولا قدرنا ننتصر بمنطق التفرد.
0: في السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري مقدما إحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض أمام أعضاء اللجنة الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وقال وزير الإعلام بول مرقس إن الاجتماع تناول دراسة مختلف جوانب ملف النزوح.
2: عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة واللي بتنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. منعلن أنه بكرة رح يكون في تقرير شامل عن 3 أشهر الماضية لناحية الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح، كما وأنه يوم الجمعة رح يكون في نداء إلى المجتمع الدولي فلاش أبيل على نحو متكرر بعد النداء الأول لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين.
0: جنوبا، تقدم إسرائيلي تدعمه كثافة نارية جوية ومدفعية، في المقابل يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ والمسيرات على المستوطنات.
3: يخيم التوتر الشديد على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي كسر عصر اليوم مختلف المحرمات والمحظورات التي تصنفها القوانين الدولية بجرائم حرب، ومنها استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية. فكانت مستشفى جبل عامل في سور عصر اليوم محطة من المحطات الإجرامية للعدو الإسرائيلي الذي استهدف محيطها ودمر 3 مباني بشكل كامل، ما أدى إلى إلحاق أضرار مباشرة بالمستشفى وبتدمير الطاقة الشمسية التي تغذي المستشفى بشكل أساسي، وتحطم عدد من جدران وأسقف غرف المرضى والعناية الفائقة التي تحوي مرضى حياتهم معلقة بالأكسجين وبآلات التنفس. وفي حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي هذا، تم حتى الآن انتشال 5 شهداء و17 جريح جراح بعضهم خطرة، فيما لا يزال عدد كبير في إعداد المفقودين تحت الركام. كما تعمل فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الكشفية على نقل المرضى من جبل عامل إلى مستشفيات ضمن منطقة سور وخارجها. أما في العدوان اليومي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات التي استهدفت عصر ومساء اليوم بلدات البازوري وحنواي والنبطي وشحور وحاروف وخربة سلم وكفرحونة ومليخ وعرب صليم وحداثة ومجد الزون. كما استهدف الطيران المعادي خلال ساعات النهار أكثر من 15 قرية وبلدة. أما الطيران المسير فقد رفع اليوم من وتيرة استهدافاته وشن العديد من الغارات مستهدفا بلدات زفتة وسلعة ومدينة نبطية وبلدة النبطية الفوقة وتول وبريكع وجوية والشهابية والمجادل. وأسفر العدوان عن سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول مساء اليوم كفر رمان وعلي الطاهر وكفر تبنيت والنبطية الفوقة، كما استهدف قبريخة وشكرة ومجد السلم ووادي سلوكي والغندورية وكلواي وبرج كلواي والطويري والصريفة وشحور. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بعمليات تفجير للمنازل في بلدة دبين، في وقت أعلن حزب الله عن استهداف منزل يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين. كما أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر أشكيف وتجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة والقوزح والمطلي والقنطرة ومقرات قيادية وآلية عسكرية ومرابط مدفعية وثقنات عسكرية وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وبنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك أعلن عن تصديه لمسيرتين إسرائيليتين من نوع هيرمز 450 زيك، الأولى في أجواء القطاع الغربي والثانية في أجواء البقاع بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من 550 عنصرا من حزب الله وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية تابعة للحزب خلال 3 أشهر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطية محمد موسى متيرك. من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية تنفيذ أكثر من 400 عملية إطلاق من منطقة لشقيف، وأشارت إلى أن السيطرة على لشقيف ذات أهمية عملياتية كبيرة إذ تعد مركزا رئيسيا لحزب الله، مؤكدة مواصلة الهجوم في جميع أنحاء لبنان من ضاحية بيروت الجنوبية إلى صور والعمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله. في المقابل أكد حزب الله أن سيطرة إسرائيل على قلعة لشقيف مجرد بروباغاندا لتضليل مستوطنيها، موضحا أن تسلل قوة مشاة لالتقاط صور فوتوغرافية جرى في قلعة خالية عسكريا وتحت غطاء دخاني. وشدد حزب الله على أنها تخوض حاليا معركة استنزاف عنيفة ضد القوات المتمركزة في منطقة الاستراحة أسفل القلعة، مؤكدة فشل إسرائيل في تثبيت نقاطها رغم القصف الجوي المكثف، وتوعد ببث مشاهد توثق خسائر إسرائيل الميدانية المستمرة. التصعيد الإسرائيلي جنوبا والتهديد باستهداف الضاحية الجنوبية حضرا في لقاء الرئيس نبيه بري ووزير الدفاع ميشيل منسا في عين التيني. ومن عين التيني نقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية. بري اعتبر أن ما يتعرض له الجنوب هو تحدي مباشر للسيادة اللبنانية، وشدد على أهمية تحصين البلاد ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرض نفسها على الساحة.
4: أكد دليل الرئيس بري أن ما يتعرض له الجنوب يشكل تحديا مباشرا للسيادة اللبنانية، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة يفرض على الجميع والعمل الجدي لوضع حد لها. شددنا على أن أي تحرك أو تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، لا أن يبقى مجرد إطار شكلي لا يفضي إلى معالجة فعلية للأزمات القائمة أو إلى وقف الاعتداءات المستمرة. ورأى دولة الرئيس بري أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا تعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات اللبنانية بما يساهم في تحسين البلاد.
0: ومن عين التين أيضا رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عقب لقائه الرئيس نبيه بري أن الهم الأساس في هذه الظروف هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، كما وتحسين ظروف الإيواء. وأكد جنبلاط أن لبنان سيجتاز هذه المحنة.
5: الأساس هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، وكون الأمور أمور الوصول إلى وقف إطلاق النار بعيدة إلى حد ما أو بعيدة كثيرا. هم الأول وهم الرئيس بري، هم أعتقد جميع اللبنانيين، تحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة اللائقة بحق أهلنا في الجنوب.
0: وبمشاركة المحافظين ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا في غرفة العمليات المركزية لبحث تداعيات حركة نزوح الكثيفة لاسيما من الضاحية الجنوبية لبيروت. واطلع الحجار على التدابير الميدانية والتحديات التي تواجه المحافظات لضمان أعلى درجات الجاهزية، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية ومتابعة الأوضاع الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ. أصدر رئيس الجمهورية جوزيف عون مرسوما قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 من تشرين الأول 2026، ضمنا ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. ردا على الانتقادات التي طالت النائب ميشيل معوض بشأن مشروع قانون العفو العام، أكد معوض في خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب الحرص على شهداء الجيش أولا، وقال إن اللعب كان في التفاصيل من أجل غش الرأي العام اللبناني وكسر التوافق الذي حصل في لقاء بعبدة بشأن القانون. وردا على النائب معوض نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب وفي مؤتمر صحفي اعتبر أن من باع موقفا لصالح السياسة هو الوصولي، مؤكدا أن معوض يغش النواب وأن تاريخه وأرشيفه واضحان والمرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رصينا. هذا وأوضح النواب السنة الذين وقعوا على اقتراح قانون العفو العام في بيان أن ما ورد عن تعرضهم لأي تضليل أو غش هو كلام مرفوض جملة وتفصيلا ويشكل إساءة مباشرة لنواب تابعوا هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية، مؤكدين أنه لم يحصل أي تنسيق مسبق في إعداد المشروع أو صياغته مع الرئيس نبيه بري أو النائب الياس بوصعب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل، فتكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور الضباب.

في ختام النشرة تذكير بعناوينها: لغة النار هل تحرق مسار التفاوض؟ بعد إنذار الضاحية ترامب يدخل على الخط ويرسي هدنة جديدة. القنوات الأمريكية اللبنانية فتحت وحزب الله وافق على وقف متبادل للهجمات. التفاوض أمام فرصة أخيرة غدا وحراك مصري فرنسي ضاغط. الرئيس عون: التفاوض أسلم من الحرب والجيش لم يعلن الجنوب منزوع السلاح. الرئيس بري: أي تفاوض يجب أن يحفظ حقوق لبنان. وجنبلاط: لبنان سيجتاز هذه المحنة. سجال بين معوض وبصعب على خلفية قانون العفو العام. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط أجواء مشحونة في ظل التصعيد الإسرائيلي والضربة التي كانت ستوجه إلى الضاحية الجنوبية لبيروت لولا تدخل الإدارة الأمريكية لوقفها في اللحظة الأخيرة. وفي هذا السياق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات ستعقد كما هو مخطط لها. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت أن اتصالاً جرى بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تلقت في ضوئه السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. وبحسب بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، فقد أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفيرة ندى معوض موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ترتيب المقترح، فقامت معوض بنقل نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. وعليه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حزب الله لن يتوقف عن مهاجمة إسرائيل، وبالتالي ستتم مهاجمة أهداف في بيروت. وإذ أكد نتنياهو مواصلة العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان، أشار إلى أنه أبلغ الرئيس ترامب أن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان بحاجة إلى ورقة تفاوضية موحدة تحمي حقوقه، مشددا على أن المطلوب هو سلام عادل لا استسلام، وأن المفاوضات يجب ألا تكون غطاء لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. باسيل دعا إلى اعتماد الدولة والجيش والدبلوماسية كبديل عن الواقع الحالي، مع حصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار تدريجي يجنب البلاد أي صدام داخلي. كما انتقد غياب استراتيجية أمن قومي واضحة، معتبرا أن استمرار الحرب والتدمير يحمل جميع اللبنانيين أثمانا باهظة، فيما يبقى الخطر الإسرائيلي والتهديد الأساسي للبنان. تنعقد القمة الروحية الإسلامية المسيحية بدعوة من شيخ العقل سامي أبي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف عند 11 من قبل الظهر في دار طائفة الموحدين الدروز. في الأنباء العامة، أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات البرية بنسبة 100% واستعدادها التام لمواجهة أي تهديد. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. التحيات من جديدة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومن الفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com، ومنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.